والحب

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانك.

0: شجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

ولا جايز ولا يمكن. بحبك حب مش ممكن حبيبتي، شوفي من الآخر.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع أخيه الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية، وعرض الرئيس السيسي خلال الاتصال عن تضامن مصر الكامل مع الجزائر الشقيقة في مواجهة الحرائق التي طالت مساحات من أراضيها، مشددا على استعداد مصر لتقديم أي دعم للشعب الجزائري الشقيق في مواجهة هذا الظرف. وتقدم الرئيس بالتعازي والمواساة في ضحايا الحرائق، معربا عن تمنياته والشعب المصري بالشفاء للمصابين. وأكد الرئيسان خلال الاتصال دعم مصر والجزائر لجهود التسوية السلمية للأزمة الإيرانية، ورفضهما في الوقت ذاته لأي مساس بأمن وسيادة الدول العربية الشقيقة. كما توافق الرئيسان على أولوية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لمنع العودة للتصعيد الشامل، وعلى تعزيز التنسيق بين مصر والجزائر حول مختلف القضايا الإقليمية في ظل التحديات الراهنة. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لمناقشة وضع الأطر التنفيذية لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي. وأكد رئيس الوزراء أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في وضع إجراءات تنظيمية تسهم في حماية السلم والأمن المجتمعي والأخلاقيات العامة وسمعة الأفراد والأسر من مخاطر هذه الوسائل. وزير الخارجية والتعاون الدولي بدر عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من ستيف ووتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، حيث تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة. وأكد الجانبان أهمية العمل على احتواء التصعيد وتجنب انزلاق المنطقة إلى دائرة أوسع من الصراع، مما يحفظ أمن واستقرار دول المنطقة ويجنب شعوبها المزيد من التداعيات الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن استمرار التوترات. اقتصاديا، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد استمرار الحكومة في توفير الأراضي الصناعية المرفقة لتلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين الجادين، بما يدعم التوسع في الإنتاج وجذب الاستثمارات. جاء ذلك خلال متابعته خطة ترفيق 17 مجمعا ومنطقة صناعية في 11 محافظة. رياضيا، منتخب سلاح سيف المبارزة حصد برونزية منافسات الفرق ببطولة العالم في هونغ كونغ. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.
1: Your favorite morning show starts now.
2: Get ready, it's Yunus time. Your favorite morning show is on.
3: صباح المطرحك على راديو 90 اف ام.
4: صباحك ومطرحك. احمد يونس معاك على راديو 90 اف ام. اضبط اليوم وابدا بصباحك ومطرحك.
5: صباح الخير، صباح الفل، اهلا بالصبحويه وحلقه جديده من صباحك ومطرحك على راديو 90 اف ام. معاكم احمد يونس كالعاده من 7 لـ9 صباحا، والنهارده حلقه الاستعداد للويكند وطبعا نهايه الاسبوع من صباحك ومطرحك على راديو 90 اف ام. درجه الحراره في القاهره 39 26، اسكندريه 33 24، مطروح 30 23، الاسماعيليه 39 23، العريش 36 24، شرم الشيخ 37 28، الغردقه 37 30. كمان درجة الحرارة في الأقصر 42 29، وأسوان 43 30. يلا بينا نبدأ المود والمزيكا والأجواء الحلوة في صباحك ومطرحك على راديو 90 90 FM.

علي الصوت وعيش احلى ساعتين في اليوم من 7 ل 9 صباحا من الحد للخميس صباحك ومطرحك.

0: صباحك ومطرحك إذا استقلعنا. Never miss a moment.
1: يونس أتى في الحال ليحقق المحال. يونس في الصباح إعجاز وخيال. على الراديو 90 90 إنه أعظم راديو بين المنافسين.
2: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا برنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190 190 دعمك إنقاذ حياة.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: HM.
1: صباحك وما تضحك. أحمد يونس معاك على راديو 99 FM. اضبط اليوم وابدأه بصباحك ومطرحك. النهاردة ذكرى ميلاد وحش الشاشة الفنان فريد شوقي، وهو من مواليد حي السيدة زينب في القاهرة 30/7/1920. أول أعمال فريد شوقي كان فيلم ملاك الرحمة، وده كان 46 سنة يعني، وكان مع الفنان يوسف بيك وهبي والفنانة الجميلة أمينة رزق. بعدها قدم فيلم ملائكة في جهنم سنة 1947، حتى وقتها قال كل بداياتي كانت مع الملائكة وبعد كده تحولت لشرير الشاشة. توالت الأعمال والرواقة اللي بتعتبر من كلاسيكيات السينما المصرية وأهمها، وصل عددهم لأكثر من 320 فيلم، 18 مسرحية، وأكثر من 12 مسلسل. كمان النهاردة بيتم الاحتفال باليوم العالمي للصداقة، وتم الاحتفال بيه لأول مرة سنة 2011 بعد ما أقرته منظمة الأمم المتحدة. طب ما تيجي كل واحد فينا دلوقتي يختار حد ويبعت له رسالة واتساب أو أي وسيلة تواصل أو فويس مسج كده، ويقول له في اليوم العالمي للصداقة ما لقيتش أغلى منك أقول له كل سنة وانت طيب. عشان خاطري شيله بكسل بس واعمله الرسالة دي، والله عشان خاطري. يلا اختار حد، 2-3 زي ما انت عاوز، وبعت لهم رسالة كل سنة وانت طيب، النهاردة اليوم العالمي للصداقة، ما لقيتش أغلى ولا أعز منك أبعت له في اليوم ده الرسالة دي. يلا عشان خاطري.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.

0: ويف يونس. صباح ومطرحك على راديو 99 اف ام.
1: صباحك ومطرحك احمد يونس معاك على راديو 99 اف ام. اضبط اليوم وابدأه بصباحك ومطرحك. النهاردة في اليوم العالمي الغير رسمي لحماك وحماكي، فأقول لهم كل سنة وانتوا طيبين، النهاردة اليوم العالمي ليك يا عمو أو يا بابا حسب ما بتقولي له، ويا بابا حسب ما انت بتقوله برضو. النهاردة اليوم العالمي للتشيز كيك، واليوم ده لكل محبيها اللي أنا مش منهم الحقيقة، ولكن اللي بيحبوها فوق راسنا كلكم يا جماعة. اللي بيحب التشيز كيك بقى يحتفل، واللي ما بيحبهاش يضم جنبي هنا. ببقى مش فاهمة على الحقيقة، هو انت حلوة ولا حدقة ولا وضعك ايه بالظبط؟ النهاردة كمان اليوم العالمي لأنك تصبح عليا دلوقتي على يونس على فيسبوك، صفحتنا على راديو 99، وتدخل تعمل لايك للبوست بتاعنا. هشوف كم واحد عملوا لايك للبوست بتاعنا على صفحة الراديو 99، ودول اللي صبحوا عليا. البوست موجود دلوقتي على صفحة الراديو 99، ادينا احلى لاف منك، واكتب لي برضو كومنت صبح عليا وانا صبح عليك.

0: Action is starting.
1: احمد يونس معاك على راديو 99 افلام.
2: ويكندك مجموعة من الافلام الموجودة في السينمات في الفترة الاخيرة واللي انضمت مؤخرا. طبعا فيلم The Odyssey لسه مكمل. اكتساح يا جماعة اكتساح، محور حديث الناس في العالم كله، اطار من الخيال والمغامرات، وبيورينا رحلة اوديسيوس المحفور بالمخاطر في سبيل العودة للوطن بعد حرب طروادة ومواجهته حريات البحر والساحرات. قالك علشان تشوف الفيلم ده وتستمتع بيه، قلناها المرة اللي فاتت، افصل تماما عن أي حاجة قريتها فيما يخص الأوديسا. كمان عندنا فيلم The Furious، وفيلم جريمة وأكشن بيحكي عن تاجر بنته بتتخطف من شبكة إجرامية والشرطة ما بتساعدوش، فبيقرر هو ينقذها بنفسه، وبيكون حليفه الوحيد صحفي، مراته اختفت هو كمان في ظروف غامضة، فبيدوروا الاتنين مع بعضيهم. عندنا فيلم موتور سيتي، فيلم أكشن وتشويق، بيحكي في فترة السبعينات شاب من الطبقة العاملة بيتورط في جريمة دبرها واحد من رجال المافيا، وبعد سنين في السجن بيخرج وينتقم أشر انتقام. خلي بالك من نفسك، بينضم للأفلام العربي في السينمات فيلم كوميدي وأكشن في نفس الوقت للنجم أحمد السقا والنجمة الجميلة ياسمين عبد العزيز، وبيحكي عن مذيع في الراديو بيقابل بنته بيحس إنها هي البنت المثالية اللي المفروض يتجوزها قبل ما يكتشف إنها تاجرة سلاح، وبيلاقي نفسه متورط في سلسلة من الأحداث الخطيرة بعد ما تجبره إنه يتجوزها.
1: صباح الفل،
2: خلونا نسمعك
1: على راديو 99 FM.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة. 90 90 FM
1: with Yunus. Start your day with Ahmed Yunus.
2: Your favorite morning show is on.
1: 90 90 FM. Tune in now.
3: دلوقتي معدنا مع البرج في الدرج. النهاردة يا برج الجدي وطول الويك أند ما تبالغش قوي في ردود أفعالك، خليك كول. الدلو النهاردة وطول الويك أند، انت فاكر انت كنت بستني الويك أند ازاي؟ ادينا وصلنا له، ورينا بقى هتعمل ايه. على الله ما نقضيهاش نومه في الاخر يا دلو. طب الحوت، شوية مشاكل وقمص كده ملهمش لازمة حصلوا، انساهم بقى في الويك أند، ولو عايز تكملهم يبقى كملهم يا عم يوم يوم الحد الجاي عادي. يعني الحمل مودك اليومين دول مود حمل مراجيح، ساعة فوق وساعة تحت، ساعة فرفش وساعة منكد. طب خلي الويكند لساعة الأنتخة واللطافة. أما برج الثور بيقولك يا سيدي خدها كده حكمة، طالما صحتك تمام والأهل تمام التمام وصحابك فل الفل، ما تشغلش بالك بحاجة تانية لأنه كله متعوض. أما الجوزاء، انت عامل زي المثل اللي بيقولوا اسمع اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب، وهو ده انت يا جوزاء، الشخص المودي المتقلب، الشخص الجوزائي اللي زايد بزياده قوي في جوزائيته، فاهد على نفسك شويه. طب نروح للسرطان، افتكر ان مفيش حد بيبقى تفصيل، يا تقبل الباكج زي ما هي يا ترفضها على بعضها. والاسد، مش عايزين نقف على الناس، يعني الناس في الويك اند على الواحده نعديها شويه، عديها ربنا يخليك لينا. طب العذراء، التسامح والتنازل مش ضعف، ده كرم أخلاق منك كبير، فعايزين في الويك أند ده يعني نسامح. ممكن نجرب. أما الميزان، مطلوب منك تفرق بين زمالة الشغل والصداقة الحقيقية، وده بيبان في الويك أند. الصحاب الحقيقيين هم وقتهم في الويك أند، هم وقتهم على طول، بس يعني الخروجة اللطيفة بتاعت الويك أند هي ليهم هم. ونروح للعقرب، بيقولك محتاج تتعلم تدير الوقت صح، وما تضيعوش في كلام ملوش معنى، وما تضيعوش في استهلاك أفكار ملهاش لازمة وعصبية وحرق الدم مع ناس ما يستهلوشي. وأخيرا القوس، انت عايش حياتك بمثل مش عادل يحتار عدوك فيك، ومحدش بيقدر يمسك عليك غلطة. والله براوة. كل العيد ميلاده من النهاردة، كل سنة وانتو طيبين، عيد ميلاد سعيد. شخص بيتميز بروح المبادرة وبيشجع الناس قوي قوي قوي، موهوب وأفكاره مبدعة، سريع التشتت في انتباهه، محتاج حد يلحقه كل شوية يقوله ارجع هنا تعال تعال. قبل عيد ميلادهم بكرة، فكل سنة وانتو طيبين وعيد ميلاد جميل وسعيد. شخص حساس بيتأثر من أقل كلمة أو أقل تصرف، في فضول كبير والبحث في البحث عن الجديد في أي حاجة، مودي متقلب المزاج، فمحتاجين نهدى في الحتة دي شوية. طب مواليد بعد بكرة، بص يا سيدي، انت شخص اجتماعي جدا، متفتح، متقبل الاراء المختلفة عنك، بتحب تعرف كل جديد، عندك تصالح مع نفسك جميل جدا، ربنا يديمه عليك. كده خلصنا البرج في الدرج، بس البرج في الدرج بيختم بايه؟ ايوه هو ده كاريوكي. صباحك ومطرحك، يلا غني يا عم وسمعنا، ودي نفسك كم من 10 كده في الاداء. والكاريوكي بقى فقره ثابته ومحببه للصبحويه. يا ترى اخترت لكم ايه النهارده في كاريوكي صباحك ومطرحك؟

بتاعك ومطرحك إذا استقلوا عنك. Never miss a moment. It's ready to decide. 1990 FM.

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع ياسمين الحفناوي.

0: الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع أخيه الرئيس عبد المجيد طبون رئيس الجمهورية الجزائرية، وأعرب الرئيس السيسي خلال الاتصال عن تضامن مصر الكامل مع الجزائر الشقيقة في مواجهة الحرائق التي طالت مساحات من أراضيها، مشددا على استعداد مصر لتقديم أي دعم للشعب الجزائري الشقيق في مواجهة هذا الظرف. وتقدم الرئيس بالتعازي والمواساة في ضحايا الحرائق معربا عن تمنياته والشعب المصري بالشفاء للمصابين. وأكد رئيسان خلال الاتصال دعم مصر والجزائر لجهود التسوية السلمية للأزمة الإيرانية ورفضهما في الوقت ذاته لأي مساس بأمن وسيادة الدول العربية الشقيقة، كما توافق رئيسان على أولوية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لمنع العودة للتصعيد الشامل في المنطقة. اليوم بدء أعمال تظلمات طلاب الثانوية العامة على النتيجة لمدة تقارب 15 يوما لطلاب الدور الأول بقيمة 300 جنيه عن كل مادة لمن يرغب، ويتم سداد الرسوم من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهي البريد المصري وفوري وإي فاينانس لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية. مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حذرت من أن العنف في الضفة الغربية المحتلة يتفاقم هناك وبلغ مستوى غير مسبوق، وذلك مع استمرار الحكومة الإسرائيلية في الموافقة على بناء مستوطنات جديدة. القيادة المركزية الأمريكية سينكوم أعلنت إنهاء موجة مكثفة من الضربات العسكرية استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران، وذلك ردا على ما وصفته بمحاولة إيرانية لاستهداف قوات أمريكية بصواريخ باليستية. في المقابل أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع 3 انفجارات متتالية هزت أرجاء جزيرة قشم الاستراتيجية الواقعة في مضيق هرمز جنوب البلاد. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد أكد أن توسيع قاعدة الشركات المصدرة يمثل أولوية من الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال مبادرة مصر تنطلق للتصدير التي أطلقت من محافظة الغربية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء. رياضيا، منتخب مصر لناشئي الاسكواش فاز على نظيره الباكستاني بثلاثة أشواط مقابل لا شيء في الدور ربع النهائي ببطولة العالم لناشئي وناشئات الاسكواش والتي تقام في كندا حاليا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
1: صباحك ومطرحك إذا استقلوا عنا. Never miss a moment. Get ready to the start. 1990 FM.
2: فاكر دي؟ النهاردة فاكر دي هتكون فقرتين. الفقرة الأولى مع البيانولا أو العم نوح لمصطفى قمر. النهاردة فاكر دي كلامنا هيكون عن أغنية للسوبر ستار من سونار سلام مصطفى قمر، هي بيقولوا عنها حالة، أغنية كان يا مكان أو العم نوح أو البيانولا، وصدرت سنة 1992 في ألبوم لياليكي لمصطفى قمر، كتبها سامح العجمي ولحنها مصطفى قمر بنفسه. لياليكي كان بيضم أغاني أي وادي اسكندراني، لو لو، صعبان عليا، ويا ناس أنا دبت في دباديبه، سحر العيون، ما بلاش، وحنه. ورغم ان البيانولا زي ما ناس كتير بتسميها ما كانتش هي هذا الالبوم، لكنها كانت من اكتر ولازالت من اكتر اغاني مصطفى قمر نجاحا بسبب كلماتها، وبسبب انها كده فيها سحر وبيرجعك لايام زمان والصحبة والحواديت. مصطفى قمر قال في لقاء تلفزيوني ان هو والشاعر سامح العجمي كانوا متجمعين كالعادة وبيفكروا يعملوا حاجة جديدة تكون مختلفة. الشاعر العبقري رحمة الله عليه سامح العجمي قال: انا كنت عايز اعمل اغنية تاخد الناس للجو بتاع الحواديت، ولما الولاد في المنطقة يتجمعوا على البيانولا ويسمعوا الحكايات. مصطفى قمر عجبته الفكرة بتاعت البيانولا وقال لسامح العجمي موافق جدا من قبل حتى ما تكتبها. سامح العجمي بيقول انه لقى صعوبة في كتابة الاغنية، او زي ما بيقولوا ما جاتش كده بالسهل، وده لانه كان عايز الاغنية يكون اسمها البيانولا، وفي نفس الوقت مش قادر يطلع كلمات حلوة ولايقة على نفس نغمة وزن كلمة البيانولا، فدخل جوه الحالة وكتب بداية الاغنية وحط كلمة البيانولا في النص بحيث ما يضطرش يخلي الاغنية كلها على نفس وزن البيانولا. ودي عبقرية الحقيقة من الكاتب الجميل سامح العجمي. ظهرت أغنية البيانولا واللي اتشهرت بالعم نوح للنور، ومن وقتها ولحد النهاردة كل اللي بيسمعها بيحبها جدا. أعاد النجم مصطفى قمر توزيع الأغنية وقدمها بريميكس مختلف، لكنه لم يلقى استحسان الجمهور، وكالعادة النوستالجيا تغلب والأغاني القديمة بشكلها بتفضل هي اللي في القلب.
3: ليه اخترت البيانولا بالذات؟
4: الحقيقة مش أنا اللي اخترت يعني، ولا اختارها الشاعر سامح العجمي، وعجبتني الفكرة جدا يعني، لأن الموضوع قديم في وصفه يعني وعميق بالنسبة للناس، موضوع البيانولا والراجل العجوز اللي بيعدي والأطفال الصغيرين اللي بتلموا حواليه بيبدأ يغني لهم، وفجأة بتحصل قصة حب بين ولد وبنت صغيرين وبيقدروا سوا، فبالتالي هو الحدوته في مجموعه جميل قوي يعني، بيمس الصغير والكبير يعني.
3: البيانولا شفتها حضرتها ولا ما كانتش ايامها
4: فعلا الطفل كان فيه بيانولا؟ انا شفتها، وبعدين كان عندنا افلام قديمه كان فيها الكلام ده، كان في افلام مش بتهيألي فيلم كان الفنان نعيم عاكف بتهيألي كان فيها البيانولا ومش عارف ايه،
3: والفنانه فيروز.
4: وفيروز صحيح. طبعا طبعا
3: فاكر البيانولا.
4: طبعا.
3: وفاكر اللاعبين البيانولا لما كانوا بيلفوا في الشوارع في الاعياد؟
4: كان طبعا، بس انا يعني ما اكذبش عليك يعني، يمكن جيلنا ما حضرش البيانولا بشكل قوي، لكن حضر طبعا الحاوي، مش عارف ما فاكر الحاجات دي بتحصل في الاحياء الشعبيه والمراجيح والعيد، فالحاجات دي قريبه قوي من الناس.
3: اول ما قريت الكلمات بتاعت البيانولا اول انطباع جالك ايه؟
4: هو الموضوع ببساطه كانت الفكره في رأس سامح يعني، زي ما بيقولوا يعني، كانت في بطن، مش في بطنه عشان هو
3: في بطن الشاعر لكن في رأس الشاعر.
4: بالظبط كده. فهو عجبتني جدا فكرة، قال لي انا ايه رايك نعمل اغنيه بالشكل الموضوع ده، وحكالي الموضوع قبل ما يكتبها
3: خالص.
4: بالظبط. وبدانا ننفذها، حتى هو كان مقيد بالفكره لدرجه ان هو كان بيتعب جدا وهو بيكتب. الموضوع استمر معانا فتره طويله، يمكن الاغنيه دي تعبنا فيها عبال ما عملناها يعني.
3: خدت وقت قد ايه؟
4: هي الفكره مثلا عبال ما بتتكون في دماغه وبتاع بتاخد لها مثلا اسبوع اسبوعين، احنا ممكن نشتغل في الاغنيه اسبوع، ممكن نشتغل يوم،
3: وممكن تشتغل سنه،
4: وممكن نشتغل في ممكن اغنيه تقعد سنه على كوبليه، وممكن نكمل الكوبليه ده واحنا قاعدين دلوقتي مثلا يعني.
3: احكي لنا حدوتة الأغنية دي، حكايتها ابتدت ازاي واتطورت ازاي ووصلت لإيه واللحن اتعمل ازاي؟
4: هي بدايتها كانت على ما اتذكر في بيت سامح العجمي في اسكندرية.
3: في العجمي برضو ولا
4: لا؟ سامح الهانوفيل. ف بدأنا كده نفكر في الموضوع ده، وكان نفسي نعمل موضوع جديد يعني. فبدأ سامح يفكر في شكل جديد للأغنية، فجاء في دماغه على طول موضوع الحدوتة والحواديت وأغاني الحواديت. فكانت مفاجأة أنه قال كلمة البيانولا، بالنسبة لي كان صداها بالنسبة لي حلو جدا. قلت له ده هاي الموضوع ده لازم نعمله يعني. فقعدنا سوا وهو يحاول يلاقي مطلع، قعد يدور على كلمة البيانولا دي دخلها في الأغنية، معرفش. لأن البيانولا كقافية إن أنت توزن عليها كلمة، إن أنت تحطها مثلا في نهاية الجملة صعبة يعني. البيانولا هتقول إيه وراها؟ مش عارف لولا، مش عارف، صعبة جدا، صعبة جدا. ف يعني الموضوع ما كانش سهل قوي بالنسبة لدرجة إن هو لما جه حط كلمة البيانولا حطها في وسط الكلام جوه، على الرغم إن الأغنية اسمها البيانولا.
3: ما حطهاش أول كلمة.
4: قال كان مكان العم نوح رغم الجروح بيخطي عتبة حيينا، نفس المكان آخر النهار واحنا الصغار على البيانولا يلمنا. وقالها، وقال بيانولا في وسط الكلام. هو كان في تحدي وعنده نوع من التحدي يعني، في لما حاجه تتعبه قوي لازم يطلعها يعني.
3: اللحن كان لمين؟
4: انا اللي لحنها.
3: ليه اخترت ان انت اللي تلحن؟
4: انا حسيتها قوي. وبعدين انا بصراحه انا بحس كل كلام سامح العجمي، ان احنا شغلنا كله
3: اشتغلنا مع بعض كفريق.
4: بالظبط.
2: تعالوا نسمع العم نوح او البيانولا مصطفى امر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الأسيوي في سايجون باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، أو عيش أصالة المذاق الإيطالي مع لولي فيتو في مايا باي. أشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي أقرب ليك في أرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانك.

0: صباحك ومطرحك إذا استقلوا عنا. Never miss a moment. Get ready to the start. 1990 FM. فاكر دي الأغنية التانية اللي هنتكلم عنها النهاردة في فاكر دي، أغنية للنجم الكينج محمد منير، ألبوم شبابيك صدر سنة 1981، ثالث ألبوم للنجم محمد منير بعد ألبوم بنتولد وعلموني عنيكي. وبرغم كده هو أكتر ألبوم حقق مبيعات في تاريخ منير، ومش بس كده، ده أكتر ألبوم حقق مبيعات في تاريخ شرايط الكاسيت في الفترة دي. ما نقدرش طبعا ننكر ان منير كان محظوظ جدا بوجود الناس اللي اشتغلت معاه في الالبوم ده تحديدا، ويمكن الالبوم ده العمل الفني اللي جمع فيه قمم وزي ما بيقولوا عظماء الفن بالشكل ده. يعني في الكلمات كان فيه عبد الرحيم منصور، فؤاد حداد، مجدي نجيب، شوقي حجاب، في الالحان احمد منيب، بليغ حمدي، حسين جاسر، ويحيى خليل. التوزيع كان للفرقه الموسيقار يحيى خليل، ده طبعا غير شغل فتحي سلامة اللي كان موجود الوقت ده في فرقة يحيى خليل، واللي ادى لتوزيعات يحيى خليل بعد تاني مختلف. وبالمناسبة أستاذ فتحي سلامة الموزع الموسيقي المصري الوحيد اللي معاه جرامي أورد. أغنية شبابيك كتبها مجدي نجيب ولحنها منع أحمد منيب. وبالنسبة للتوزيع فيحيى خليل تفوق على نفسه بتوزيع من أعظم التوزيعات اللي عملها، ودخل خط وتريات عبقري من أجمل الوتريات اللي ممكن تسمعها مع جمل الكمانجات بشكل أوركسترالي كلاسيكي جميل جدا، في وجود خط الدرامز اللي بيعزف الريتم النوبي مع وجود الدف ومع لمسات خفيفة من الإلكتريك والبيز جيتار. أغنية شبابيك كمان كانت أغنية فيها إسقاطات سياسية في الوقت ده، بنتكلم سنة 1981، والناس كانت وصل لها زي ما يقولوا الرسائل من خلال المزيكا. تعالوا نسمع شبابيك محمد منير. 1990 FM with Yunus. Start your day with Ahmed Yunus.
1: Your favorite morning show is on.
0: 1990 FM. Non-stop music with Yunus.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: صباحك ومطرحك على راديو 99 اف ام.
1: صباحك ومطرحك. احمد يونس معاك على راديو 99 اف ام. اضبط اليوم وابدأه بصباحك ومطرحك.
2: النهاردة اليوم العالمي للصداقة. بيقولك تعالى مع بعض كده ناخد انواع الصحاب اللي ما تقدرش تستغنى عنهم. واحد، اللي حافظ إفهات الأفلام وما ينفعش تفرط فيه وبتعوزه بين الحين والآخر، لأنه حافظ عنده مكتبة وموسوعة درامية وكل موقف ليه إفه بيليق عليه ويقوم رامي الإفه. اللي بيكمل معاك الاشتغالة والتحوير، ده مهم جدا، دماغه شغالة مش محتاج ان انت تقعد تتفق تقول هنشتغل فلان وهنعمل، لا انت بس ترمي الكعب زي ما بيقوله وهو يكمل. اللي بيعرف يبص من تحت لتحت، دي في الغالب بنت، والبنات أصحابها بيحتاجوها في مواقف كتير. بتحتاجها البنت الغلبانة الخايبة اللي ما بتعرفش تصرف، تقولها تعالي معايا أنا عندي خناقة، تعالي تصرفي، اديهم نظرات. وعلى فكرة في الرجالة كده كمان. في بقى اللي بيعرف يفاصل، ده عارف أرخص حاجة بتتباع فين ويروح برضو ويفاصل ويكره اللي بيبيع في نفسه، فأنت بتبقى واخده معاك وانت الميزانية مقشفرة، فبتقول له تصرف، يقولك بس تقلقش، انت عايز تدفع كام؟ هي مكتوب عليها 2000 3، انت عايز تدفع كام؟ 200 جنيه؟ سيب لي بقى الموضوع ده. عندك بقى خبير الاغاني والافلام، مهمته في الحياه يرشح لنا الافلام الجديده، بلاتفورم متنقل، انا عايز اشوف في الويك اند فيلم نكد، شوف يا عم كذا وكذا وكذا، طب انا عايز اشوف في الويك اند او في بدايه الاسبوع فيلم كده يخليني مقبل على الحياه، بس تعالى جيت لي في ملعبي. طب بقول لك ايه، هو ألبوم تامر حسني الجديد كام اغنيه؟ يرص لك. طب عمرو دياب الاغنيه اللي عليها مشاكل كانت ايه؟ يقول لك. طيب فوقش الاغاني اللي نزلت دي من ألبوم جديد ولا لسه هينزل ألبوم كامل؟ يقول لك على طول. كل اللي انت عايزه هتلاقيه. هو تامر عاشور الألبوم بتاعه كان ايه اللخبطه اللي حصلت في الاول لما نزل؟ يحكي لك القصه بالكامل. طيب رامي صبري الاغاني اللي مكسره الدنيا دي نزلت كلها ولا لسه باقي حاجه من الألبوم؟ يقول لك. طب حماقي فعلا بيتصدر البيلبورد في الاغاني؟ يقول لك. ده بقى الموسوعه اللي انت بتعوزه في الاعداد الفنيه. خد عندك بقى الاكيل، مهما ياكل ما بيبانش عليه، ورفيع جدا وفي نفس الوقت بياكل كتير، موس اكل، ممكن تكون انت على فكره. بيقول لك يا كده يا اما بيبقى شخص تخنان كده وحلو وجميل، ولما تكلمه عن دايت يقول لك يا عم دايت يبقى لوجع الدماغ. والله عنده حق. المهم ده بقى يا باشا مهمته في اي خروجه هناكل فين، عنده قايمه متنقله منيو معاه في كل مكان عن كل حاجه، ويديك ريفيو اقسم بالله عالمي. الشخص الصديق عاشق التصوير، نطت كده فجاه في وسط الكلام، يلا يا جماعه نتصور. طب احنا بنقول حاجه مهمه، لا هنتصور دلوقتي بناكل، يلا ما حدش مد ايده في الاكل، يلا نتصور. مجنون تصوير، وفي الاخر ما تقدرش برضه تستغنى عنه. من الأصدقاء المطلوبين الشخص الدماغ، عارف كل حاجة عن كل حاجة وعن أي حاجة، وحتى لو مش عارف هيقول لك اصبر بس هسيرش وطلع لك، وبيحب يقرأ ويطلع، وكلامه مش كتير ولكن مجرد ما تسأله ويكيبيديا متنقلة يقول لك كل المعلومات اللي انت عايزها. هو أنا مثلا لو الساعة 12 بالليل عايز أعرف أول مصنع طوب بنوه ازاي، هو يقول لك على طول ويديك التفاصيل أول مصنع طوب اتبنى ازاي. دي بقى مجموعة من الأصناف وأنواع الأصدقاء اللي ما بنستغناش عنه في حياتنا. ما تكتبولي كده على فيسبوك صفحة راديو 99 انت مين منهم؟ أنا مش سألك مين من صحابك، انت مين منهم؟ انت الصديق اللي حافظ إفيهات الأفلام والمسلسلات؟ انت الصديق اللي لما حد بيحب يشتغل حد بيستعين بيك؟ انت الصديق اللي بيبص من تحت لتحت كده ونظراته حارقة مارقة خارقة؟ انت الصديق اللي بيفاصل؟ انت خبير الاغاني والافلام؟ انت الاكيل عندك كل الريفيوز بتاعت الاكل؟ انت عاشق التصوير؟ انت الدماغ؟ يلا كل واحد يقول لي شاف مين في نفسه. Spice up your day with Unit.
0: صباحك ومطرحك السيستم اون.
3: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
4: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
5: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الأسيوي في سايجون باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، أو عيش أصالة المذاق الإيطالي مع لولي فيتو في نايا باي. أشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي أقرب ليك فأرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.
6: من قلب الساحل لأول مرة الراديو 90-90 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل ايفنت، اكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافيليون من 22 يوليو ل 4 اغسطس. مستنيينكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يوميا.
3: الراديو 90-90 هواها مصري.
7: Start your day with Ahmed Younes.
8: Favorite morning show is on.
7: 1990 FM. Tune in now.
2: دلوقتي معدنا مع البرج في الدرج. النهاردة يا برج الجدي وطول الويك اند ما تبالغش قوي في ردود افعالك، خليك كول. ادلو النهاردة وطول الويك اند، انت فاكر انت كنت مستني الويك اند ازاي؟ ادينا وصلنا له، ورينا بقى هتعمل ايه. على الله ما نقضيهاش نوم في الاخر يا دلو. طب الحوت، شوية مشاكل وقمص كده ملهمش لازمة حصلوا، انساهم بقى في الويك اند، ولو عايز تكملهم يبقى كملهم يا عم يوم الحد الجاي عادي. يعني الحمل مودك اليومين دول مود حمل مراجيح، ساعة فوق وساعة تحت، ساعة فرفش وساعة منكد. طب خلي الويك اند لساعة الانتخة واللطافة. اما برج الثور بيقولك يا سيدي خدها كده حكمة، طالما صحتك تمام والاهل تمام التمام وصحابك فل الفل ما تشغلش بالك بحاجة تانية لانه كله متعوض. اما الجوزاء، انت عامل زي المثل اللي بيقولوا اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب، وهو ده انت يا جوزاء، الشخص المودي المتقلب، الشخص الجوزائي اللي زايد بزيادة قوي في جوزائيته، فهد على نفسك شوية. طب نروح للسرطان، افتكر ان مفيش حد بيبقى تفصيل، يا تقبل الباكج زي ما هي يا ترفضها على بعضها. والاسد، مش عايزين نقف على الناس، يعني الناس في الويك اند على الواحدة، نعديها شوية، عديها ربنا يخليك لينا. طب العذراء، التسامح والتنازل مش ضعف، ده كرم اخلاق منك كبير، فعايزين في الويك اند ده يعني نسامح. ممكن نجرب. اما الميزان، مطلوب منك تفرق بين زمالة الشغل والصداقة الحقيقية، وده بيبان في الويك اند. الصحاب الحقيقيين هم وقتهم في الويك اند، هم وقتهم على طول، بس يعني الخروجة اللطيفة بتاعت الويك اند هي ليهم هم. ونروح للعقرب، بيقولك محتاج تتعلم تدير الوقت صح، وما تضيعوش في كلام ملوش معنى، وما تضيعوش في استهلاك افكار ملهاش لازمة وعصبية وحرق الدم مع ناس ما يستهلوش. واخيرا القوس، انت عايش حياتك بمثل امشي عادل يحتار عدوك فيك، ومحدش بيقدر يمسك عليك غلطة. والله براوة. كل العيد ميلاده من النهاردة، كل سنة وانتو طيبين، عيد ميلاد سعيد. شخص بيتميز بروح المبادرة وبيشجع الناس قوي قوي قوي، موهوب وافكاره مبدعة، سريع التشتت في انتباهه، محتاج حد يلحقه كل شوية يقوله ارجع هنا تعال. قبل عيد ميلادهم بكرة، فكل سنة وانتو طيبين وعيد ميلاد جميل وسعيد. شخص حساس بيتأثر من اقل كلمة او اقل تصرف، في فضول كبير والبحث في البحث عن الجديد في اي حاجة، مودي متقلب المزاج، فمحتاجين نهدى في الحتة دي شوية. طب مواليد بعد بكرة، بص يا سيدي، انت شخص اجتماعي جدا، متفتح، متقبل الاراء المختلفة عنك، بتحب تعرف كل جديد، عندك تصالح مع نفسك جميل جدا، ربنا يديمه عليك. كده خلصنا البرج في الدرج، بس البرج في الدرج بيختم بايه؟ أيوة هو ده كاريوكي. صباحك ومطرحك، يلا غني يا عم وسمعنا، ودي نفسك كم من 10 كده في الأداء. والكاريوكي بقى فقرة ثابتة ومحببة لدى الصبحوية. يا ترى اخترت لكم ايه النهارده في كاريوكي صباحك ومطرحك؟

0: مسرحك ومطرحك إذا استقلع عنك.
1: صباح الفل احمد يونس معك
2: على رد 99 اف ام.
1: اسأل صباحا واسمع صباحا ومطرحا على رد 99 اف ام. سبع الصبح موسيقى بدون توقف صباحك ومطرحك على راديو 99 في اليوم العالمي للصداقة. خلينا أقول لك حاجة حلوة كمان، عشان ولادنا يقدروا يكونوا صداقات خصوصا لما يكونوا خجولين بطبعهم وما بيخرجوش، لازم نبدأ من البيت ونشجعهم يكون عندهم حرية اختيار. ما ينفعش نفرض عليهم حاجات هم مش حابينها ونحرجهم، وخصوصا لقدام حد بلاش نقول له تعالى سلم انت ما بتسلمش ليه، الجملة دي غلط جدا، او نرد بلسانه على الناس هو كويس بس بيتكسف شوية. الجمل دي كلنا بنقع فيها يا جماعة، فخلوا بالكم. لازم نعلم ولادنا ان هم يشاركوا العابهم مع بعض، لو عندك كذا طفل فده هيسهل الموضوع جدا، ولو ابنك وحيد لازم تعوده على ده في انه يلعب مع اطفال تانية من العيلة ويشارك العابه. بالمناسبة مهم جدا ان احنا نخلي ولادنا يختلطوا باطفال تانية من وهم صغيرين ويلعبوا معاهم، علشان كده الحضانات مفيدة جدا جدا، وده بيخلي الطفل يبقى اجتماعي وما بيبقاش عنده اي شكل من العزلة. لازم نعلم اولادنا اخلاقيات المكسب والخسارة. احنا عندنا اولادنا لو حد منهم بيلعب لعبة وخسر ممكن يقوم كسر البيت على اللي فيه، الموضوع ده خلي بالكم منه وانا اخلي بالي منه جدا، لان لازم من قبل ما يدخل اي حاجة نقعد معاه ونقول له وارد تخسر، ولما تخسر ده العادي، لازم في حد بيكسب وحد بيخسر، لو عملت اي رد فعل مش تمام مش هنلعب تاني. فيبقى عنده خلاص في تحذير كده هادي مش اوفر انه ياخد باله من النقطة دي. دور على نقطة القوة عند ابنك وعند بنتك وهكذا عندك انت كمان، وابرزوها ونموها، واتكلموا عن هواياته واتكلموا عن مواهبه قدام الناس، لان ده بيفرق نفسيا مع الطفل.
3: صباحك ومطرحك كده سيرون.

0: صباح الفل، احمد يونس معاك على راديو 99 اف ام. اسال صباحا واسمع صباحا وضحا على راديو 99 اف ام. سبع الصبح موسيقى بدون توقف في صباحك ومطرحك على راديو 99 اف ام.
1: قبل السلام عايزين نقول لك شويه حاجات كده. هما انت قالوا لك ولا ما قالوا لكش؟ قالوا لك ان العصبيه عقاب انت اللي بتفرضه على نفسك؟ قالوا لك ولا ما قالوا لكش ان قدرتك على ضبط نفسك والتحكم في اعصابك هو درجه جميله جدا من حبك لنفسك؟ نسي يقولوا لك ان الغرور هو عدو لدود؟ طب هما قالوا لك تعمل الصح مش السهل ولا نسيوا؟ طب هما لو قالوا لك النقطه دي يبقى كتر خيرهم، انك اول ما تبطل تهتم براي الناس هتبقى اقوى بكتير. قالوا لك بقى ولا ما قالوا لكش الكلام ده؟ قالوا لك ان مش لازم ترد على كل حاجه ومش لازم يكون ليك رد فعل على كل حاجه، احيانا الصمت وان انا ارجع لصفوف المتفرجين واقف ابص كده من بعيد بيبقى ابلغ رد. قالوا لك ان الدنيا مش مديونه لك بحاجه خالص، فما تقعدش تلوم فيها وتقولها انت يا دنيا وانتي وانتي وانتي، لا لا الدنيا هناك هي وبتقولك الاتي: حبيبي اشتغل وابني حياتك بنفسك ووصل للي انت عايزه بايديك، انا لا هعمل لك ولا هاخد منك. صحيح قالولك ان المخاوف بتاعتك والهواجس وان الناس حطاك في دماغها والناس بتحسدك والناس مركزة معاك ومركزة مع تفاصيل حياتك دي في دماغك انت بس. نصحوك انك تسيب اللي مش في ايدك تغيره قبل ما يسيطر على تفكيرك وهو اللي يغيرك للأسوأ. طب هم قالولك ان اقوى شخص اللي بيعرف يتحكم في انفعالاته وما بيخسرش الناس بسبب كلمة غير محسوبة. طب لو ما قالولكش ان وقت الغضب تاخد نفس كده وما تردش بسرعة، ادينا بنقولها لك دلوقتي. في حاجة مش عارف برضو قالوها لك ولا لا، لما تقلق على بكرة فانت كده بتتعب مرتين، بتتعب دلوقتي وبتتعب لبكرة، ما تسيب بكرة لبكرة. اكيد قالولك ان السكوت بيكون رد قوي جدا، واكيد كمان قالولك ان الموضوع مش هيبقى ليه قيمة بعد 5 سنين، لو يعني الموضوع اي موضوع مش هيليه قيمة وهيضيع كده يبقى الموضوع ده ما يستاهلش الافورة والبهدلة اللي انا ببهدل نفسي عشانه في الفترة دي. نصحوك انك لازم تبقى الشخص اللي كان نفسك زمان تبقى عليه اخلاقيا وسلوكيا وطبعا وكل حاجة. حد قالك ان الوجع بيبقى مصدر قوة لو اتعاملت معه صح وخدت منه درس؟ طب بص يا سيدي، جايين كلهم يقولولنا دلوقتي ان الوقت حياة، فمطلوب منك تحافظ على الوقت والحياة. قالولك نصيحة تقيلة شوية لكن معناها عظيم جدا. ايه النصيحة يا يونس؟ كن عظيما ودودا قبل ان تصبح عظاما ودودا. اقولها كمان: كن عظيما ودودا قبل ان تصبح

0: 90 FM with Eunice. Star Tube Day with Ahmed Yunus.
1: Your favorite morning show is on.
0: 90 FM. Turn in now.
2: أغنية جديدة على الراديو 90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزك.

0: دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات وموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينوم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع أخيه الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية، وأعرب الرئيس السيسي خلال الاتصال عن تضامن مصر الكامل مع الجزائر الشقيقة في مواجهة الحرائق التي طالت مساحات من أراضيها.

0: مشددا على استعداد مصر لتقديم أي دعم للشعب الجزائري الشقيق في مواجهة هذا الظرف. وتقدم الرئيس بالتعازي والمواساة في ضحايا الحرائق معربا عن تمنياته والشعب المصري بالشفاء للمصابين. وأكد الرئيسان خلال الاتصال دعم مصر والجزائر لجهود التسوية السلمية للأزمة الإيرانية ورفضهما في الوقت ذاته لأي مساس بأمن وسيادة الدول العربية الشقيقة. كما توافق الرئيسان على أولوية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لمنع العودة للتصعيد الشامل في المنطقة. اليوم بدء أعمال تظلمات طلاب الثانوية العامة على النتيجة لمدة تقارب 15 يوما لطلاب الدور الأول بقيمة 300 جنيه عن كل مادة لمن يرغب. ويتم سداد الرسوم من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهي البريد المصري وفوري وإي فاينانس لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية. مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حذرت من أن العنف في الضفة الغربية المحتلة يتفاقم هناك وبلغ مستوى غير مسبوق، وذلك مع استمرار الحكومة الإسرائيلية في الموافقة على بناء مستوطنات جديدة. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها موجة مكثفة من الضربات العسكرية استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران، وذلك ردا على ما وصفته بمحاولة إيرانية لاستهداف قوات أمريكية بصواريخ باليستية. في المقابل أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع 3 انفجارات متتالية هزت أرجاء جزيرة قشم استراتيجية الواقعة في مضيق هرمز جنوب البلاد. اليابان أعلنت اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جزيرة كيوشو إلى 28 قتيلة، يشير إلى أن الزلزال كان بقوة 7.1 درجات على مقياس الزلزال الياباني، ما أدى إلى وقوع دمار واسع شمل انفجار أحد المراكز التجارية البارزة بالجزيرة. الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتوقع أن يشهد اليوم استمرار ارتفاع درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة، رطب في الصباح شديد الحرارة، رطب نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة، رطب ليلا على أغلب الأنحاء، وقد تصل درجة الحرارة إلى 39 درجة مئوية ظهرا. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد أكد أن توسيع قاعدة الشركات المصدرة يمثل أولوية الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال مبادرة مصر تنطلق للتصدير التي أطلقت من محافظة الغربية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء. رياضيا، منتخب مصر لناشئي الاسكواش فاز على نظيره الباكستاني ب3 أشواط مقابل لا شيء في الدور الربع النهائي ببطولة العالم لناشئي ناشئات الاسكواش والتي تقام في كندا حاليا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
1: الدقيقة الأولى.

0: اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعايه موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.
1: يا صباح الفل والسعادة على كل مستمعين الراديو 90 هواء مصري. صباح الفل، برنامج لسه الصبح معاكم من الساعة 9 للساعة 10 مع عبير بستوديو فادي إبراهيم. فادي مش هيكون معانا النهاردة، هكون معاكم أنا لمدة الساعة اللي جاية. صباح الفل والسعادة وصباح كل حاجة حلوة ويوم جميل مليان حاجات كتير حلوة. كده كده إن شاء الله هيبقى مليان حاجات كتير حلوة. ودايما كده أول ما تبقى صاحي وحاسس إن الناس بتستعجلك عشان تقوم ويلا بقى فوق وضغط ضغط ضغط ضغط، يعني مش حد يسأل عليا ولا إيه؟ هنا بقى ساعتها نروح جايين قايلين لا، نقف وقفه كده ونقول لا، ده مش محدش يقول لنا كده. واي حد يقول لك كده احنا متفقين، هنقول له ايه؟
2: واحده واحده بتجري.
1: بقى
2: واحده واحده
1: ورانا ايه؟
2: على مهلك يا حبيبي.
1: ايه يعني الدنيا هتتبهدل لو انا بس بحاول اصحى على مهلي كده واتحرك براحتي وابقى بالراحه؟ مش هيحصل حاجه. نحاول بس ندي شويه وقت لنفسنا كده، ان احنا فعلا ناخد شويه وقت الصبح لنفسنا، ده بيفرق جدا. ولو ما لحقتش فبرضه ما يهمكش، عادي، خليك بالراحه، عادي جدا. بما ان النهارده يوم الخميس، طبعا يوم الخميس ده يا جماعه بتحس ان من زمان والله يجي يوم الخميس كده تحس ان انت تمام. حدش قالك ان الموضوع بعد المدرسه كمان بيبقى ألذ بقى؟ ليه؟ لان انت بتبقى انت خلاص طول الاسبوع انت في الشغل طلعان عينك، ما بتشتغل جامد جدا، فبتيجي يوم الخميس تحس اللي قد يعني هرمنا. فهو ده الوقت اللي احنا نستنى فيه الانبساط والفرفشه. النهارده اغاني لذيذه جدا، وكمان هنلعب كمل وانا كمل. هنروح السينما بقى، عايزين نروح السينما كده ونلعب كمل وانا كمل. السينما من حاجاتها فكره صعبه لان هي ضيقه ما فيهاش حاجات كتير. فهل هتبقوا جامدين معانا النهارده ولا لا؟ ده السؤال بقى. تقدروا تكلموني على ايه؟ على 2-18-10-8-66. طيب هتبعتوا لي على واتساب 010-490-904. عايزين بقى فكر هبتدي بحرف ايه. فيه سهله سهله سهله، يعني حاجه جوه السينما بحرف فيه.

0: على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.
1: الإجابات بدأت تتهافت، واضح إن إحنا النهاردة هنبقى مصحصحين، واضح إنها تبقى حلقة لذيذة جدا ولعبة حلوة كده النهاردة إن شاء الله. طيب دلوقتي إحنا أولا بس حاجة مهمة جدا، ساجدة بتصبح على مامتها أمل، بتقول بصبح عليها، فصباح الفل عليكم أنتوا الاثنين، يا رب يبقى يوم لذيذ وحلو. محمد الكلاني كمان من الإسماعيلية بيصبح علينا صباح الفل، ومحمد كمان صباح الخير. وكمان طيب دلوقتي في حد بيقول في إجابتين، فيلم دي سهلة جدا، التانية هسيبها لنفسي عشان صراحة لما حد يكلمني أو لما نكلم حد أكون أنا لأي حاجة أقولها. فدلوقتي مين اللي قال بقى فيلم؟ في اتنين قالوا فيلم منا، وفي كمان فين بقى، في منال، فكده اتنين قالوا فيلم. عايزاكم تقولوا لي حاجه جوه السينما بحرف الميم. هنعمل ايه؟ عندنا حاجتين، يا اما تبعتوا لي على واتساب 010-490-904 الاجابه، يا اما هتبعتوا لي تقولوا لي كلمينا، فساعتها اكلمكم على طول. ميزه اللعبه دي ايه بقى؟ اوعدك لو انت صاحي مش قادر، مش مفوق، حاسس انك مش متاكد انك فايق، صدقني هتخلص اللعبه دي هتحس انه خلاص يعني انتهى الامر، انتهى الامر. هي حاجه غريبه الصراحه ان احنا نعملها الصبح بدري كده، بس هي حاجه بتفوق قوي. احنا مش بنعمل حاجه كده وخلاص، عايزاكم تبقوا واثقين فيا اكتر من كده. يعني احنا مش بنعمل اللعبه لمجرد انها لعبه، لا، دايما في هدف ورا اللعبه. تاني بفكركم رقم الواتساب 010-490-904 لو عايزين تلعبوا معايا على الهواء على طول، ابعتولي بس تكلمينا واحنا هنكلمكم.

0: هادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع اقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من اكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف.
2: تطبق الشروط والاحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.
3: انا متجوزه بقالي 25 سنه، معايا 5 بنات.
4: نردين ونورين دول هم اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثه الكبار. في البدايه احنا اكتشفنا مرض نورين الاول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
3: اصعب لحظتين اول ما دخلت بنورين كانت داخله المستشفى في مرحله خطر قوي. اللحظة الثانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
4: يكفيني أن مستشفى 57 موفرة لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاترة متابعة، بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
3: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
5: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
6: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا، هنشجع من تلتة الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

اغنيه جديده لإليسا، وبجد اغنيه حلوه حلوه حلوه، حلاوه مش عاديه، اللي هو ما تخف يا دنيا شويه بالراحه علينا عشان احنا خلاص كله ضرب ضرب، مفيش اي حاجه تانية كده. بس فالاغنيه بجد حلوه يعني، معانيها لطيفه كده وخفيفه، مش خفيفه قوي يعني، بس هي حلوه. دايما إليسا كده بتطلع علينا بشويه اغاني كده تحسسك اللي هو ايه، الدنيا لسه بخير يعني، الدنيا لسه بخير والدنيا لذيذه. طيب خلينا بقى نقول، بما اننا طبعا يعني اللي بنتكلم عن السينما والحاجات اللي ليها علاقة بالسينما، فاكيد اكيد في السينما في ايه، في فيلم يعني، في فيلم خلاص، فقلنا فيلم، بعد كده قلنا ممثل، في احمد ابراهيم قال ممثل، بس انا مش حاسة برضو بالتفويقة القوية، فاهمين قصدي؟ يعني حاسة ان الناس صحية ولكن مش قوي، مش موت، فعايزين كده شطارة بقى يعني، عايزين نصحى نفوق اكتر، نلعب اكتر، يبقى اكتر شوية. في امجد بيقول صباح الفل عليكو، انا بحب لعبة كمل وانا كمل جدا جدا، بس عمري ما يبقى عندي الجراء ان انا اطلع العبها على الهوا لانها صعبة قوي ومحتاجة سرعة بديها، وانا محبش اخسر. طب اطلع مش نخسرك وتلاش. كمان في مودة بنصبح عليكي، وكمان في احمد عطيه صباح الفل يا احمد، وصباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا، وعلى فكره في ناس كتير بتسمعنا كمان من محافظات مختلفه، فصباح الفل عليكم كلكم، فوقوا صحصحوا، يلا بينا بقى ايه، ندخل دخله قويه كده. احنا اخر حاجه معانا دلوقتي حرف الميم، قلنا احنا قلنا فيلم، وبعدين قلنا الذاكره قلنا ممثل، فكده احنا هنبتدي بحرف اللام، فارجو من الجميع انه يدور على حاجه بحرف اللام جوه السينما. هل لذيذة زي أغنية حسين جسمي؟ لا، بس حاجة بحرف اللام.

احنا دلوقتي بتسمعنا اصغر مستمعة لولي، بنصبح على لولي بنقول لها صباح الفل يا لولي، هتروح الحضانة وتبقى شاطرة جدا جدا في الحضانة وباباها بيحبها قوي محمد. وصباح الفل يا لولي يا جميلة يا قمر.

0: هادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.
1: بنصبح على كل الناس اللي بتسمعنا، صباح الفل عليكم كلكم، وبالاخص كمان على كل ان درايف وكل اللي بيسمعونا في ان درايف. خلينا نقول انه ان درايف دايما واقفه مع كابتنها وبتوفر لهم حريه اكبر في الشغل، بحيث ان كل كابتن يقدر يختار المشاوير اللي تناسبه ويشتغل في الوقت اللي يريحه، ومع اقل عموله يقدر كمان ان هو يكسب اكتر كل يوم. وكمان الصيف ده ان درايف عامله حاجات لذيذه جدا ومقدمه جوائز اسبوعيه وشهريه لاكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي، بجوائز متنوعة زي العربيات، موتوسيكلات، موبايلات، تلفزيونات، أجهزة كهربائية كمان، وكوبونات بنزين مستمرة لحد شهر سبتمبر. ولو انت من كباتن بلاتينيوم على ان درايف، ففرصتك في الفوز بتكون اكبر كمان، وتقدر تتعرف على التفاصيل دي كلها بسهولة من خلال الابليكيشن او التطبيق. ولو حابب تبدأ شغل مع ان درايف، الموضوع بسيط جدا. كل اللي انت هتعمله بس ان انت هتنزل الابليكيشن او التطبيق وهتقدم الورق المطلوب، وبعد الموافقة على طول هتقدر انك تبتدي شغلك فورا. بنصبح على كل الكباتن اللي بيسمعونا دلوقتي في ان درايف، وعايزين كده برضو تفويق وتصحصحوا معانا كده عشان تلعبوا معانا. طيب دلوقتي في حاجة بحرف اللام، حد قال لب؟ لا اللب، وفي لب في السينما يا جماعة؟ حسن اللب في السينما ده عمري ما شفته تقريبا، ولا موجود وانا ما بتبقى الدنيا ضلمة ولا ايه؟ من كمان رضوى، صباح الفل عليكي. احلى حاجة بحرف اللام لافتة. ممكن برضو، وقالت كذا حاجة تانية برضو هحتفظ بيهم لنفسي عشان حدش ضامن بكرة في ايه. كمان بنصبح على مين عثمان، صباح الفل يا عثمان. عايزين بقى حاجة دلوقتي. طيب احنا نقول لافتة ولا اوكي؟ ممكن نقول ولا نقول لوجو؟ حاسة لوجو ده منطقي اكتر، في دايما لوجو في السينما، فخلينا في لوجو. وحاجة بحرف الواو. تمام، عايزين حاجة بحرف الواو جوه السينما. ناس كتير قوي بتقول لمبة. طيب ماشي، طب انتوا شايفين لمبة اكتر ولا لوجو؟ نخلينا في اللمبة. ماشي خلاص، يبقى لمبة، يبقى ته. حاجة بحرف الته جوه السينما، حاجة سهلة كده بحرف الته جوه السينما عشان ايه نبقى لذاذ مع بعض. حالا هكلم كل الناس اللي بعتولي دلوقتي ان هم عايزين ان احنا نكلمهم ونلعب على الهوا على طول. يلا بينا، كلموني على 2-18-10-8-66، وتقدروا كمان تبعتولي على الواتساب 010-490-90-4. واللي خايف يلعب لسمح الله او حاجة، ممكن كمان يبعتلي هو عايز يسمع اغنية ايه واحنا نشغل الاغنية على طول. وحسب ان احنا محتاجين الاغنية دي شوية، اغنية كده اللي هو ايه، لو انا عندي سؤال اسال ولا بلاش، ولا ايه رايكم؟

0: الفنانة بوسي في الأغنية دي خدوا بالكوا عندها أسئلة كتير قوي، يعني اللي هو فين الطيبين، فين الناس الكويسين، فين والله يا جماعة موجودين. أنا ما بحبش خالص الحاجات بتاعت اللي هو الدنيا كلها ما بقاش فيها ناس كويسة. لا فيه يعني أكيد، هو إحنا بس ما إحنا أكيد كلنا كويسين برضو، يعني ما إحنا لو كلنا بنسأل السؤال ده يبقى فين الناس الوحشة في الحياة؟ بس دايما في ناس كويسة، يعني دايما لما هتقعد تقول لنفسك الناس كلها بقت وحشة والدنيا ما بقاش فيها خير والكلام ده، هتشوف الناس دي وجهة نظر، يعني دايما لما هتقول الكلام ده هتشوف الكلام ده. فأنا في الأغنية بنسأل فين الطيبين، هنلاقيهم بيسمعونا دلوقتي. الطيبين كلهم بيسمعونا. إحنا معانا مينا، صباح الفل.
1: صباح العسل.
0: إيه الأخبار يا مينا؟
1: انا واحد من الطيبين اللي بيسمعوا.
0: انا متاكده. احنا ما عندناش حد شرير بيسمعنا. خد بقى اسمع. ايه يا ابني مفيش. ايه الاخبار؟
1: كله زي الفل.
0: ايه صاحي ومفوق ولا نص نص؟
1: اه صاحي وشغال
0: كمان. اوكي ده انت ده انت نشيط جدا
1: جدا. غضبا عني طبعا اكيد.
0: لا لا لا لا لا ما تقولش كده، اسد في ايه. طيب احنا دلوقتي كنا قلنا ليم وانت قلت، احنا قلنا لمبه، فهتبقى حاجه بحرف الت جوه السينما. دورك وبعد كده انا اقول بعدك على طول.
1: تمام. تيكت.
0: تيكت. اه ستر قوي. ماشي. تيه. ممكن تكييف. تكييف يعني. فيه الشطرات دي يا عبير. الحمد لله يا رب. حاجة بحرف الفيه جوه السينما ممكن تكون بتتاكل مثلا. حاجة مهمة جدا. فرش. ماشي. فرش الكراسي قصدك؟
1: اه
0: نمشي فرش الكراسي. يبقى حاجه بس يبقى شين. اه صعبه شين. طب استنى افكر كده. سهله. شباك.
1: شباك.
0: اه شباك بره السينما. اكيد في شباك جوه السينما الهول نفسها بس بره. طيب شباك. كيف.
1: كيف. كنبه.
0: كنبه. ايه ده ايه ده، احنا شاطرين جدا والله العظيم. طيب حاجه بحرف الت. احنا قلنا تكييف. حد الحقنا يا جماعة. تيه تيه تيه.
1: ممكن يمشي.
0: ما هو التلفزيون ده يعني تفتكر اصل دي شاشة اكتر ما هي تلفزيون، فحاسة ده مش تلفزيون، فممكن نحاول ندور على حاجة بس لو ما لقيناش خل. اه تذكرة. يا خبر ابيض، عثمان بيقول تذكرة. طب ايه ده الشطارة دي؟ صح تذكرة. يبقى حاجة بحرف التيه برضه، احنا مش هنخلص اقسم بالله. اه تمثيل.
1: تمثيل.
0: تمثيل الممثل. على فكره انا النهارده معيش، ممكن اهدي لنفسي بس معيش ثانيه واحده.
2: الله اكبر عليك.
0: اصدق نفسي. مش قادره اصدق نفسي. مش قادره اصدق نفسي والله. طب تمثيل. طيب لام. على فكرة في حاجات كمان شاطرة قوي، يعني في ناس بعت حاجات لذيذة قوي، بس احنا هنحتاج التهدي تاني فانا هسيبها للجاي. فاحنا كده لام.
1: لام. لمبة برضو.
0: ما احنا قلنا لمبة بقى قبل كده، يعني قصص ولا احنا محتاجين نغير. لا. جدد.
1: لمبة هي اللي بتأكيد.
0: يعني حاسة كفاية. كفاية نور بقى. كفاية نور. اصلا البيت ده نفسها ما فيهاش نور، يعني واحنا بندخل السينما ما بيبقاش فيه نور. بس هنلاقي استنى هنفكر، ولو ما لقيناش خلاص شوف الناس تساعدنا. ماشي. في حد بيقول لون المكان، حسب بعيده شويه برضو. احمد بيقول لون المكان، بس انا برضو احنا في السينما فالدنيا ضيقه علينا شويه. في لوجو اللي هي الحاجات اللوجوهات اللي بتبقى موجوده بتاعه المحلات والسينما نفسها، لوجو السينما، فده ممكن برضو ممكن. طب واو بقى. واو بقى واخر حاجة بقى.
1: واو يبقى ورشة عمل مثلا.
0: ورشة عمل جوه السينما. بص انا كده كده كده كده انا همشي لك سواء صح بقى مش غلط. لا ايه طبعا مفيش الكلام ده خالص. ده بص بقى كمان خد بالك دي ما بتشغلهاش لحد.
2: الله
0: الله يا بلدنا. الله والله العظيم.
2: الله
0: ايه يا جماعه الشطاره دي.
2: الله يا
0: معانا واحد من الطيبين يا مينا. صباح الفل ونورتني وشرفتني. صباح الفل عليك. يومك لذيذ. ربنا يخليك. صباحك فل. باي باي. مينا بقى تألق والله تألق. جماعه احنا انا حاسه كمان ان انا متألقه النهارده. انا خايف على نفسي تحسد. انا تسالوني انا خايف على نفسي. 2-18-10-8-66 ده رقم التليفون، وتقدروا كمان تكلمونا كده زي ما مينا اتكلمنا على 010-490-94. تبعتولي واتساب تقولوا لي كلمينا. اتكلمكم على طول على طول على طول.

0: هادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه. الراديو 90-90، هواها مصري. في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني. لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيتس بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله، هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكمل لوحده. والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشان مرة تانية. وفي الآخر هتكتشف انك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: من قلب الساحل لأول مرة، الراديو 90-90 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل ايفنت، أكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. نستنيينكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يومياً.

غنوا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90.

0: اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك وبرعاية موهيتو بيتش اكتر من اللي جاي عشانه.
1: الوقت الحلو دايما بيعدي معاكم بسرعه، يا رب كوكو تضيفه خفيفه لذيذه لطيفه عليكم. بس قبل ما امشي عايزه اقول عمر بيصبح، عشان ما شفتش المسج انا اسفه، عمر بيصبح على لبنى وبيقول لها ان هو بيحبها قوي قوي قوي. صباح الفل عليكم، صباح الفل

0: الساعة دلوقتي 10. قبل مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب خلال اتصال هاتفي مع أخيه الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية عن تضامن مصر مع الجزائر الشقيقة في مواجهة الحرائق التي طالت مساحات من أراضيها، مشددا على استعداد القاهرة لتقديم أي دعم للشعب الجزائري الشقيق في مواجهة هذا الظرف. وخلال الاتصال أكد الرئيسان دعم مصر والجزائر لجهود التسوية السلمية للأزمة الإيرانية ورفضهما في الوقت ذاته لأي مساس لأن وسيادة الدول العربية الشقيقة. الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا

تجديد تعيين أشرف إبراهيم عطوة مجاهد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس لمدة عام اعتبارا من الأول من يوليو الجاري. الأمين العام لجماعة الدول العربية نبيل فهمي أعرب عن استنكاره الشديد لتكرار استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية والاعتداءات التي طالت المملكة الأردنية الهاشمية باستخدام طائرات مسيرة، وأكد أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها ويقوض الجهود الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 46 بعد 200 بدأت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه مقبرة كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى القطاع. اليوم استشهد 3 مواطنين بينهم طفلان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت إنهاء موجة مكثفة من الضربات العسكرية استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران، وذلك ردا على ما وصفته بمحاولة إيرانية لاستهداف قوات أمريكية بصواريخ باليستية. في المقابل أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع 3 انفجارات متتالية هزت أرجاء جزيرة قشم الاستراتيجية الواقعة في مضيق هرمز جنوب البلاد. الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتوقع أن يشهد اليوم استمرار ارتفاع درجات الحرارة ليسود طقس مائل من الحرارة رطب في الصباح شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء مائل من الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء وقد تصل درجة الحرارة إلى 39 درجة مئوية ظهرا. اقتصاديا المفوضة الأوروبية قررت صرف مبلغ 1,500,000,000 يورو لمصر في إطار برنامج المساعدة المالية الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي في تأكيد جديد على التزام الاتحاد بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي على المدى الطويل. رياضيا منتخب مصر لمنشأة الاسكواش تغلب على نظري الاسترالي ب3 أشواط مقابل لا شيء في الدور ربع النهائي ببطولة العالم الناشئي لمنشأة الاسكواش والتي تقام في كندا حاليا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.
1: جيت

0: شكا من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90. يا صباح الفل على كل سميعة الراديو 90 90 في كل مكان في الدنيا. أهلا بكم وحلقة جديدة وكرة في التسعين على هوا الراديو 90 90. معكم النهاردة محمود الفقي وصديقي العزيز أحمد عصام، هو رئيس تحرير برنامج كرة في التسعين. يا صباح الفل عليكم، وإن شاء الله يكون يوم سعيد علينا كلنا. نبدأ منين كلامنا النهاردة؟ نبدأ إن خلاص الدوريات سواء في مصر أو في العالم كله على وشك البداية خلال شهر أغسطس المقبل إن شاء الله. إحنا ساعات وهيبدأ شهر أغسطس، كل شهر وإنتم بخير إن شاء الله. الدوري المصري من المحتمل إن هو يبدأ يوم 21. عندك الدوريات الكبرى، لو أنت ما تعرفش المواعيد هقولك عليها سريعا كده قبل ما نبدأ كلامنا. الدوري الأسباني هيبدأ يوم 15، وبإذن الله نشوف نجمنا الشاب حمزة عبد الكريم مع برشلونة. عندك الدوري الإنجليزي، الدوري الأمتع والأقوى، يوم 21. الدوري الألماني يوم 28 أغسطس. الدوري الإيطالي يوم 22. الدوري الفرنسي يوم 21. أما بقى بالنسبة لأشقائنا في المملكة العربية السعودية فهيبدأوا بدري شوية، يوم 13 أغسطس إن شاء الله. فالكلام دلوقتي في العالم كله عن إن الأندية بدأت فترات الإعداد وبتستعد وبتلعب مباريات ودية عشان انطلاق الموسم الجديد. النهاردة في كرة في التسعين هنتكلم عن عدد من الأخبار والمتابعات المحلية، وطبعا لازم لابد برضو يكون معانا خبر ولا اتنين كده من أجواء الكرة العالمية المشتعلة جدا، سواء في سوق الانتقالات الصيفية أو بعيدا عن سوق الانتقالات الصيفية برضو في أخبار مثيرة جدا جدا. نبدأ منين؟ تعالوا نبدأ مع نادي الزمالك. فبعد القرارات الخاصة اللي قررها مجلس إدارة نادي الزمالك من ساعات قليلة بخصوص طبعا قبول استقالة جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك والإبقاء على الكابتن معتمد جمال مديرا فنيا لنادي الزمالك في الموسم الجديد، وكمان انطلاق معسكر نادي الزمالك بكرة إن شاء الله، جماهير نادي الزمالك الأنين يعني بيخرجوا من مشكلة يدخلوا في مشكلة تانية. يعني التأخر لبداية فترة إعداد نادي الزمالك اللي هو حامل لقب بطولة الدوري وداخل كمان على بطولة قوية جدا، بطولة دوري الأبطال، بتطمح جماهير نادي الزمالك إن في أفريقيا السنة دي دوري أبطال أفريقيا يكون للزمالك دور مهم جدا ويفوز باللقب إن شاء الله، وكمان تمنياتنا لبيراميدز في نفس البطولة بالتوفيق إن شاء الله. فجماهير نادي الزمالك بعد القلق الشديد جدا اللي كان موجود الفترة اللي فاتت بخصوص الرخصة الإفريقية ومشاكل بقى الغرامات الكتيرة اللي كانت موجودة، بعد نهايتها بدأت بقى مشكلة جون إدوارد والرحيل والمدير الفني القادم لنادي الزمالك والإبقاء على الكابتن معتمد جمال ومستحقات اللاعبين. القلق مستمر مع جماهير نادي الزمالك مع بداية الموسم الجديد. لكن الكلام عن موضوع رحيل جون إدوارد ما بين جماهير نادي الزمالك ليه آراء متباينة جدا ما بين عشاء وجماهير نادي الزمالك. في اللي كان موافق على رحيل جون إدوارد، خصوصا ان التقارير بتقول ان اهم الاسباب اللي جاءت او بسببها رحل جون إدوارد عن نادي الزمالك مسألة المدير الفني. يعني جون إدوارد كان مصمم على وجود مدير فني اجنبي، وسمعنا وتم الاعلان عن ان رازوفيتش هو مدير فني للزمالك في الموسم الجديد، وبعدها لا، مجلس الاداره اعترض وقالك لا، الكابتن معتمد جمال هو اللي يكمل الموسم. فده كان واحد من اهم اسباب الخلاف ما بين جون إدوارد مع مجلس اداره نادي الزمالك. عندك سبب تاني، موضوع شركه الكوره. جون إدوارد كان جاب لنادي الزمالك عرض من احد المستثمرين، لكن مجلس إدارة نادي الزمالك رفض هذا العرض وقالك إن المبلغ اللي تقدم مبلغ قليل جدا. من ضمن الأسباب كمان تأخر بداية فترة الإعداد بالنسبة لفريق الكرة في نادي الزمالك. احنا بنتكلم يا جماعة إن بكرة فريق الكرة هيبدأ فترة الإعداد، هيبقى يوم 31 يوليو اللي هو الجمعة. فده معناه إن في أندية تانية دخلت في المرحلة التالتة كمان في فترة الإعداد ولعبت أكتر من مباراة ودية، فده اللي كان بيسبب قلق بالنسبة لجماهير نادي الزمالك، خصوصا إن هو موسم منتظر جدا لعشاء جماهير نادي الزمالك بالنسبة لعودتهم لبطولة دوري أبطال إفريقيا، نفسهم إن هم يحافظوا على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي. فكلها أمور سببت القلق بالنسبة لجماهير نادي الزمالك. لكن الخبر المؤكد ان بكرة الزمالك هيرجع للملعب، هيرجع للاستعداد، يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد. من ضمن كمان الأخبار إن من المحتمل إن يكون الكابتن حسين السيد مشرفا على قطاع الكرة في نادي الزمالك في الموسم الجديد خلفا لجون إدوارد. تعالوا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل معاكم برنامجنا كرة في التسعين على هوا الراديو 90-90.
0: يلا نتجمع علشان بنحب الكرة.
2: كرة في التسعين على الراديو 90-90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: بنحب الكورة.
1: كورة في التسعين على الراديو 90-90. ورجعنا تاني نكمل معاكم برنامجنا كورة في التسعين، ومعاكم محمود الفقي. اتكلمنا شوية عن نادي الزمالك في بداية الحلقة النهاردة، تعالوا نروح للنادي الأهلي. عشاء وجماهير النادي الأهلي طبعا زعلانين من الموسم الكارثي، الموسم اللي فات تالت الدوري وخروج من دوري أبطال إفريقيا ومشاركة هذا الموسم في البطولة الكونفدرالية. فجماهير الأهلي بتمني النفس وبتطمح ان الموسم الجديد فرقة الكورة تعوضهم عن اللي حصل في الموسم اللي فات. فالدنيا في النادي الاهلي يعني بشكل كبير تحسها افضل من المواسم اللي فاتت بشكل كبير جدا جدا. التعاقدات مثلا المهاجم الجزائري منصف بقرار، وشفنا الفيديوهات واللقطات بالنسبة له مع نادي دينامو زغرب الكرواتي، لا مهاجم من العيار المميز جدا جدا، ويقدر كمان يلعب جناح، شفنا له اهداف كتيرة ومميز جدا، وان شاء الله نتمنى له التوفيق مع النادي الاهلي. مهاجم جزائري مميز جدا جدا من وجهة نظر يعني. فبالنسبة للتعاقدات، النادي الاهلي اجرى عدد من التعاقدات، الاهمهم طبعا كان المدير الفني المغربي الحسين عموتة اللي هتولى القيادة الفنية للنادي الاهلي في الموسم الجديد. بتطمح الجماهير عودة لقب الدوري من تاني للقلعة الحمراء، وكمان الفوز بالبطولة الكونفدرالية الإفريقية، والعودة بقى في الموسم بعد المقبل إن شاء الله لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لأن هي بتكون دايما الهدف الأساسي بالنسبة لعشاء النادي الأهلي. شفنا برضو من أيام قليلة جدا عقود الرعاية والإعلانات اللي تم توقيعها مع النادي الأهلي، وأخبار كمان استاد الأهلي في الشيخ زايد، أخبار كلها كانت مميزة جدا وسعيدة جدا بالنسبة لجماهير النادي الأهلي. والجو العام والحالة العامة داخل النادي الأهلي بتديك انطباع كده أن الموسم الجديد هيكون موسم مميز بالنسبة للنادي الأهلي، خصوصا زي ما بقولك كده ان جماهير الاهلي لن تقبل بتكرار السيناريو اللي حصل الموسم اللي فات. يعني الموسم اللي فات الاهلي عدى بأزمات فنية وأزمات إدارية كبيرة جدا داخل الفريق، فريق الكرة. فجماهير وعشاء الاهلي مش هيقبلوا بتكرارها هذا الموسم على الإطلاق. يعني تعال نكمل كلامنا بخصوص الاهلي، المشكلة الدفاعية. يعني جماهير النادي الأهلي شافت ان دفاع النادي الأهلي السنة اللي فاتت كان من اكبر ازمات الفريق. انت بتتكلم على ان يسترب وخططه وتكتيكاته داخل الملعب كانت متسببة بشكل كبير بالشكل السيء اللي ظهر عليه النادي الأهلي الموسم اللي فات. لكن جماهير النادي الأهلي بتطمح ان يكون في تدعيم لخط دفاع النادي الأهلي في الموسم الجديد. سمعنا اخبار على ان في كلام كده مع محمد عبد المنعم لاعب نادي نيس الفرنسي لعودته الى القلعة الحمراء مرة جديدة، لكن شوية نسمع الكلام وشوية يرجع كلام مختلف تماما. يقولك ان محمد عبد المنعم مصمم على ان هو يكمل في التحدي مع نادي نيس الفرنسي، خصوصا ان هو ما لعبش تقريبا معاهم بسبب اصابته الطويلة جدا بالرباط الصليبي، ان شاء الله يرجع ويرجع اقوى من الاول كمان. فمحمد عبد المنعم الأخبار بالنسبة له شوية نسمع إن في مفاوضات، وشوية نسمع لا الراجل مصمم على الاستمرار في رحلة الاحتراف. سمعنا أخبار تانية جاية من تركيا من نادي فنربخشة التركي إن النادي الأهلي بيتفاوض مع هذا النادي التركي بخصوص اللاعب المصري عمر فايد اللي عنده 23 سنة. عمر فايد خلي بالك جاي له برضو لناديه التركي فنربخشة عدد من العروض سواء في البرتغال أو في إيطاليا أو كمان في تركيا. هو ما شاركش مع فنربخشة، كان دايما بيطلع إعارات، ومن ضمن هذه العروض جاي له عرض من النادي الأهلي. فهو ما بين تفكيرين، إما أن يستمر في الرحلة الاحترافية أو يعود للنادي الأهلي وتكون بوابة لي من أجل العودة للمنتخب مع كابتن حسام حسن في الفترات المقبلة. فالساعات اللي جاية برضو في خلال فترة الانتقالات الصيفية هنشوف عمر فايد هل هيقرر التعاقد مع النادي الأهلي أو هيستمر في الرحلة الاحترافية. بالنسبة برضو لعدد من اللاعبين، سمعنا أن مصطفى العش ومحمد شكري خلاص على أعتاب الانتقال إلى النادي المصري. النجم التونسي محمد علي بن رمضان برضو ومفاوضات الآن على قدم وثاق مع نادي الشمال القطري. نادي الشمال القطري بيرغب في شراء النجم التونسي محمد علي بن رمضان في خلال الفترة المقبلة، وتبقى بعض الرتوش الأخيرة من أجل إتمام هذا التعاقد. بالنسبة بقى لإمام عاشور، فإمام عاشور الفترات اللي فاتت سمعنا أن نادي اتحاد جدة السعودي بيستعد لتقديم عرض رسمي للنادي الأهلي من أجل التعاقد مع إمام عاشور، واحد من نجوم منتخبنا في مونديال كأس العالم 2026. النادي الأهلي حاطط رقم ما يقلش عن 8 مليون دولار من أجل بيع إمام عاشور لأي نادي يرغب في التعاقد معاه. فحتى الآن لسه ما فيش كلام مؤكد أن نادي اتحاد جدة بدأ المفاوضات مع النادي الأهلي، وفي نفس الوقت الأهلي هيبدأ الكلام مع إمام عاشور من أجل تعديل عقده مع النادي الأهلي وكمان تجديد التعاقد، علشان إمام عاشور لو في نيته أنه هو يستمر مع النادي الأهلي يستمر ويكون باله مرتاح، يكون بالنسبة له الرقم اللي بيتقاضاه من النادي الأهلي مرضي بالنسبة له ويقدر يقدم كورة يقدر يفيد النادي الأهلي في خلال الموسم الجديد إن شاء الله. دي تقريبا كده أهم الأخبار والعناوين اللي معانا بخصوص النادي الأهلي. تعالوا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نكمل كلامنا وكورة في التسعين على هوا الراديو 90 90.
0: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة.
2: كورة في التسعين على الراديو 90 90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90.90 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 39، ليلا 26. حالة الجو نهارا صافي، ليلا غائم جزئيا. سرعة الرياح نهارا 16 كيلومتر في الساعة، ليلا 24 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 48%، ليلا 44%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 32، ليلا 24. شرم الشيخ نهارا 39، ليلا 28. الغردقة نهارا 36، ليلا 28. بورسعيد نهارا 32، ليلا 26. وأسوان نهارا 43، ليلا 29.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90.90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

للمعلمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش ايدك لوحدها فاكيد ما تسقف. كتف في كتفك نبني المستقبل، وقفت رجالة وتلقى كل حاجة تكمل. في يومها نوصل والفكرة تكبر، طول ما احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

كلام معلم مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: نتجمع علشان بنحب الكورة.
1: كورة في التسعين على الراديو 90-90. وبنكمل معاكم برنامجنا وكرة في التسعين، ومعاكم محمود الفقي. تعالوا نطلع كده شوية من الأجواء المحلية ونروح للكرة العالمية. رودري أحسن لاعب في كأس العالم 2026، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي. وبعد الأخبار اللي انتشرت في وسائل الإعلام الأجنبية على إن هو خلاص أجرى جراحة ناجحة، كان بيلعب خلي بالك المونديال وعنده مشكلة في ظهره، وأجرى الجراحة، وهي جراحة بسيطة جدا وأجراها بنجاح، وكل وسائل الإعلام بتتمنى له الشفاء، العالمية طبعا. ورجع خلاص أخباره من جديد يعني يتكلموا عنها في السوق الانتقالات الصيفية في أوروبا. ليه؟ لأن نادي مانشستر سيتي خلال الفترات اللي فاتت قدم له أكتر من عرض علشان يجدد تعاقده مع نادي مانشستر سيتي، لكن اللاعب صاحب 30 سنة رافض تماما، وبيتمنى إن هو يحقق الطموح أو الفكرة اللي كان بيطمح ليها من زمان جدا، إن هو يلعب مع النادي الملكي نادي ريال مدريد. فآخر الأخبار اللي معانا بتقول إن نادي ريال مدريد بدأ بالفعل التحركات نحو ضم اللاعب رودري في خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ريال مدريد مستعد لتقديم عرض بتتجاوز قيمته حوالي 50 مليون يورو. هو رودري متبقي ليه في عقده مع مانشستر سيتي موسم واحد، فريال مدريد بيطمح في شراء هذا العقد من مانشستر سيتي في قيمة حوالي 50 مليون يورو، وده كعرض مبدئي، بداية كلام كده من ريال مدريد مع مانشستر سيتي. سمعنا خلال الفترات اللي فاتت ان ممكن باريس سان جيرمان، ممكن برشلونة يخشوا في المفاوضات كمان مع رودري، لكن طول عمرنا بنسمع ان رودري واحد من اهم احلامه ان هو يلعب مع النادي الملكي ريال مدريد، خصوصا السنة دي ان ريال مدريد وجماهيره داخلين بتحدي قوي جدا لعودة الدوري الاسباني والفوز كمان بدوري الابطال مع قيادة فنية للمخضرم البرتغالي جوزيه مورينيو. فعايز اقول لك ان الساعات القليلة المقبلة هتسمع اخبار مهمة جدا عن رودري، أهم لاعب في المنتخب الفرنسي في المونديال وأحسن لاعب في كأس العالم 2026. وهنشوف بقى النهاية في الموضوع ده، هل فعلا ريال مدريد هيقدر بسهولة يخلص الإجراءات ويتعاقد مع رودري خلال الساعات القليلة المقبلة ولا لا، وده اللي هنشوفه برضو. بالنسبة لفينيسيوس جونيور، فإجراءات تجديد تعاقده مع ريال مدريد لسه في مرحلة المفاوضات. الراجل طالب مكافأة تجديد توقيع، وطالب راتب عالي جدا بيقترب من حوالي 30 مليون يورو في الموسم، فده اللي خلي المفاوضات صعبة شوية مع ريال مدريد، خصوصا ان ريال مدريد برضو عندهم زي ما بيقولوا كده عندنا في مصر سقف للتعاقدات، وبالنسبة بقى لان كل اللعيبة عايزة تقرب من الراتب اللي بيحصل عليه كيليان مبابي، واحد من اهم من نجوم الفريق. فبالنسبة لهم لسه المفاوضات مع فينيسيوس جونيور مستمرة، وفي حالة ان تعثرت هذه المفاوضات فعندك بقى الدوري السعودي مستعد للتعاقد فورا مع فينيسيوس جونيور. وسمعنا كلام كمان ان الارسنال مستعد لتقديم عرض بالنسبة لريال مدريد من اجل شراء الموسم اللي باقي في عقد فينيسيوس جونيور، ويكون فينيسيوس جونيور لاعبا في الارسنال الانجليزي حامل لقب الدوري الانجليزي طبعا، فتبقى طبعا خبطة كبيرة جدا للدوري الانجليزي، واحد من اهم اللعيبة فينيسيوس جونيور نشوفه في الدوري الانجليزي الموسم المقبل. لكن التقارير بتقول ان الاقرب ان هو يجدد التعاقد مع ريال مدريد خلال الساعات القليلة المقبلة. عايز اكلمك كمان على موضوع مخطط انفانتينو. وسائل الإعلام في العالم خلي بالك لسه بتتكلم عن الموضوع ده بشكل مكثف جدا جدا. أقوله لك برضو بالمختصر كده علشان لو ما كنتش سمعت عنه أقولك اللي حصل. إنفانتينو بعد نهاية كأس العالم بيخطط لإيه؟ المخطط ده سموه في وسائل الإعلام العالمية مخطط إنفانتينو. الراجل عايز يعمل شركة جديدة تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم. الشركة دي هتتولى إدارة الحقوق التجارية لكل البطولات الخاصة بالفيفا. الحقوق دي حقوق البث، حقوق الرعاية والتذاكر والتراخيص، بجانب الجوانب التشغيلية الخاصة بالبطولات اللي بتنظمها الفيفا. المشكلة مش هنا، المشكلة مش في الشركة، المشكلة في ايه؟ المشكلة ان إنفانتينو بيعتزم جمع حوالي 4.2 مليار دولار من مستثمرين في هذه الشركة. يبيع حقوق من هذه الشركة لعدد من المستثمرين. الكلام ده طبعا أشعل فتيل الأزمة ما بين الفيفا وما بين الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي أصدر بيان وقال لك إن الفيفا تجاوز كل الخطوط الحمراء، وقال لك إن إدخال مستثمرين إلى الهيكل التجاري المرتبط بالفيفا ده فكرة مرفوضة تماما من الاتحاد الأوروبي. خلي بالك، الاتحاد الأوروبي هدد إن المنتخبات الأوروبية لن تشارك في بطولات الفيفا لو تم يعني إنجاز هذا المقترح بالنسبة لإنفانتينو، إن هو يعمل شركة ويدخل فيها مستثمرين، شركة تابعة للفيفا. الاتحاد الأوروبي قال لك المنتخبات الأوروبية لن تشارك في كأس العالم أو البطولات التابعة للفيفا في الفترات المقبلة. فالصراع ده هياخد منحنى قوي جدا خلال الفترات المقبلة، ونشوف مين اللي هينتصر في الآخر، الاتحاد الدولي الفيفا أو الاتحاد الأوروبي بتهديداته ببياناته اللي شفناها خلال الساعات اللي فاتت. احنا خلاص كده وقتنا خلص معاكم النهاردة. كرة في التسعين، معاكم النهاردة محمود الفقي، وكان ليا الشرف ان انا كنت موجود معاكم. بشكر كمان صديقي العزيز احمد عصام رئيس تحرير برنامج كرة في التسعين، وان شاء الله يكون يوم سعيد علينا كلنا، ونتقابل يا رب دايما على خير على هوا الراديو 90 90. مع السلامة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بشان الموافقة على اتفاقية منحة لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج بين حكومة مصر وصندوق أبو ظبي للتنمية بقيمة 10 ملايين دولار. مجلس الوزراء أعلن اليوم أنه بعد السيطرة على الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط أمس وبإجراء الجهات المعنية التحقيقات الأولية حول الحادث تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة، هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة. وتواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زيد العزة من مصر إلى غزة 46 بعد 200 بدأت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى القطاع. اليوم استشهد 3 مواطنين بينهم طفلان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة. القوات الإسرائيلية تواصل تصعيدها العسكري في جنوب لبنان حيث دوت سلسلة من التفجيرات العنيفة استهدفت عددا من قرى القطاع الغربي. الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتوقع أن يشهد اليوم استمرار ارتفاع درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة، رطب في الصباح شديد الحرارة، رطب نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة، رطب ليلا على أغلب الأنحاء، وقد تصل درجة الحرارة إلى 39 درجة

0: مئوية ظهرا. اقتصاديا، المفوضيه الاوروبيه قررت صرف ما بين 1.5 مليار يورو لمصر في اطار برنامج المساعده الماليه الذي يقدمه الاتحاد الاوروبي في تاكيد جديد على التزام الاتحاد بدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي في مصر وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي على المدى الطويل. رياضيا، منتخب مصر للناشئات لكرة اليد مواليد 2008 يخوض ثاني مواجهته أمام فرنسا في تمام الثانية ظهر اليوم في منافسات النسخة 11 من بطولة العالم التي تستضيفها رومانيا حاليا. كان المنتخب قد تمكن من تحقيق نتيجة قوية في أول مشوار البطولة أمس بالفوز على كرواتيا بنتيجة 27-24. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدفها الحياة.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة رجال نجح في اقتناص الميدالية البرونزية عقب تغلبه على المنتخب الإسرائيلي بنتيجة 39-38 ببطولة العالم لسلاح رجال وسيدات التي تستضيفها هونغ كونغ حاليا. منتخب مصر لناشئي الإسكواش فاز على نظري الباكستاني بثلاثة أشواط مقابل لا شيء في الدور الربع النهائي ببطولة العالم لناشئي وناشئات الإسكواش والتي تقام في كندا. منتخب مصر لناشئات الإسكواش تغلب على نظري الأسترالي بثلاثة أشواط مقابل لا شيء في الدور الربع النهائي ببطولة العالم ناشئي وناشئات الإسكواش والتي تقام في كندا. منتخب مصر للناشئات لكرة اليد مواليد 2008 يخوض تاني مواجهته أمام فرنسا في تمام الثانية ظهر اليوم في منافسات نسخة 11 من بطولة العالم التي تستضيفها رومانيا حاليا. كان المنتخب قد تمكن من تحقيق نتيجة قوية في أول مشوار البطولة أمس بالفوز على كرواتيا بنتيجة 27-24. منتخب مصر لكرة القدم للسيدات يواصل استعداده لخوض مواجهة مهمة أمام منتخب ملاوي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات المقامة حاليا في المغرب. رابطة الأندية المصرية المحترفة قررت إجراء قرعة الموسم الجديد لبطولة الدور الممتاز لكرة القدم في 25 أغسطس المقبل. مسؤول نادي الزمالك اختار اللاعبين الاجانب بضروره الانتظام في معسكر الفريق الاول لكره القدم المقرر انطلاقه غدا استعدادا للموسم الجديد. واخيرا الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي يخوض اليوم مباراه وديه امام فريق لافينيا ضمن البرنامج الاعدادي الذي وضعه الجهاز الفني استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. تسعيناتي وبس على الراديو 90-90.

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90.
1: برودواي مصر، شارع الفن، قلب القاهرة الذي لا ينام. لو رجلك خدتك مرة لعماد الدين، جرب تمشي وانت باصص لفوق. ما تركزش قوي على محلات الأجهزة الكهربائية إلا لو بتجهز بقى ومعاك حماتك وبتدوروا على غسالة فول أوتوماتيك والجو ده. لو بصيت على المباني، لو ركزت في البلكونات، لو دققت في مداخل العمارات، هتلاقي نفسك رجعت 70 سنة لورا. فرج يا جدع على كشكش يا جدع، يوسف بيه اسم الله عليه. سكة للسلطانة، سكة للسلطانة، رجلك يا لفندي. الست ملك، وسع للست ملك يا جدع. الليلة الليلة وكل ليلة، عثمان عبد الباسط على مسرحك الصر. تفضل خش اتفرج. دي عينة من أصوات ونداءات الشبشجية قصاد المسارح والصالات والقهاوي اللي احتضنهم شارع الفن في العشرينات والتلاتينات والأربعينات من القرن اللي فات. شارع عماد الدين. شارع عماد الدين في وسط البلد بيمتد من شارع رمسيس شمالا لحد منطقة عبدين جنوبا بطول 2.5 كيلومتر، وبتمر خلاله ميادين مصطفى كامل والأزبكية. جميع الشوارع بقى المحيطة بيه على أسامي بقى علي كسار ونجيب الريحاني، زكريا أحمد، سيد درويش. هنا إسماعيل ياسين جرب حظه مرة واتنين وتلطم على القهاوي لحد ما بقاله مسرح باسمه وفرقة لها شنة ورنة. هنا علي كسار ونجيب الريحاني اتنفسوا وقطعوا بعض مسرحيات وقفشات وقفيشات وأسامي الروايات، لدرجة إن الرواية أحياناً ما كانتش تكمل أسبوع لو حس واحد من المتنافسين إن رواية التاني ناجحة أكتر منه. هوب يلم ديكوراته وقفيشاته وينزل بالأنقح منها في ظرف يومين بالكتير، أو النبي زي ما بقولكوا كده. حتى قهاوي عماد الدين ما كانتش قهاوي أعاد ومشاريب ودومينا وشيشة، نهائي. كانت صالونات فنية بمعنى الكلمة. زي ما بقولك كده. الفنانين المبتدئين اللي لسه ما جالهمش حظ الوقوف على مسارح عماد الدين، كانت القهاوي دي بتحتضنهم، يقعدوا بقى يغنوا ويقدموا مونولوجات وسكتشات وعروض بلياتشو وحاوي وأراجوز. ده غير بقى رواد القهاوي دي اللي هم من أصحاب الفكر والقلم. دنيا جميلة. عماد الدين بمباني اللي تعرفت بالقاهرة الخديوية نسبة للخديوي عباس حلمي الثاني، اللي أبدع في إنشاء بنايات الشارع ده على طراز معماري مميز فيه خلطة أوروبية مع ملمح شرقي كده، وسخاء في استعمال الرخام للعمدان والسلالم والواجهات. المباني دي قالت بعد الخديوي عباس لواحد خواجة اسمه سيتون، وبالطبع اتأممت في الستينات وأصبح أغلبها مقر للشركات. الشارع ابتدت بقى قصة دهولته وانحدار جماله من بعد حريق القاهرة. أكتر من نص مسارحه اللي كان عددهم فوق 15 اتحرق، وأكتر من 90% من دور السينما اللي كانت فيه طالها الحريق، لدرجة انك لو دققت شوية وانت ماشي ممكن تلاحظ أثار حريق القاهرة على وجهة البنايات. حالة الشارع النهاردة ما تسرش عدو ولا حبيب. الحقيقة فكرت كده في حاجة شبه شارع الفن في هوليوود، لما نجوم بأسامي فنانين على طول الرصيف، مسرح الريحاني وهو بيستحمى من تراب الزمن ويرجع له نوره وجماله، لما السينمات الباقية وهي بتنور من جديد ويعاد تفعيلها واستخدامها، لما العمارات وهي راجعة تبرق، الشارع وهو راجع متحف مفتوح لفن المسرح والسينما، مهرجانات فنية وثقافية وفرق شبابية بتغني وتعزف وتمثل في قهاوي ومسارح وطريق الشارع، أطفال بيتفتح لهم أسور ثقافة ومسارح، مسارح عرايس وخيال ضل، وبيسمعوا محاضرات في تاريخ الفن. بحلم بحلم يرجع عماد الدين لمكانه ومكانته، ونستغل ثروات مشكلتها الوحيدة أكوام التراب اللي عليها.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90. تسعيناتي وبس على الراديو 90.90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج بين حكومة مصر وصندوق أبو ظبي للتنمية بقيمة 10 ملايين دولار. مجلس الوزراء أعلن اليوم أنه بعد السيطرة على الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط أمس وبإجراء الجهات المعنية التحقيقات الأولية حول الحادث، تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة. هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة، وتواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي. في سياق متصل، أكدت هيئة ميناء دمياط استمرار النشاط التشغيلي بالميناء بكفاءة عالية، حيث تشهد مختلف المحطات والأرصفة انتظاما تاما في استقبال ومغادرة السفن، إلى جانب مواصلة أعمال الشحن والتفريغ وتداول جميع أنواع البضائع. وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري تواصل استعدادها لإطلاق التشغيل الفعلي للمرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس التردد السريع على الطريق الدائري، وذلك ضمن جهود التوسع في شبكات النقل الأخضر المستدام والصديق للبيئة. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 46 بعد 200 بدأت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى القطاع. القوات المسلحة الأردنية أعلنت أن الدفاعات الجوية تعاملت اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها وفق الخطة الدفاعية المعدة لهذه الغاية دون تسجيل أي إصابات بشرية. وزارة الدفاع الكويتية صرحت اليوم بأن العدوان الإيراني استهدف مبنى تابعا لإحدى الشركات الصينية شمال الكويت، مما أسفر عن وفاة أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى. اقتصاديا، مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وافق اليوم على اعتماد تمويلات جديدة بقيمة 282 مليونا و100

0: 93,000 جنيه لصالح 213 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين، وذلك لتربية وتسمية 4044 رأس ماشية ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لدعم التنمية الريفية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. رياضيا، منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة رجال نجح في اقتناص الميدالية البرونزية عقب تغلبه على إسرائيل بنتيجة 39-38 ببطولة العالم للسلاح رجال وسيدات التي تستضيفها هونغ كونغ. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: بس ده طبعا بيبقى غالي قوي، والأجهزة غالية يعني فعلا غالية يعني بالنسبة للناس كتير. بس لكن هو كنتيجة، لا هو بيعمل نتيجة حلوة طبعا، تفتيح وشد البشرة، التصبغات، المسام الواسعة، لا هو نتائجه حلوة.
1: بتاخدي وقت علشان تظهر النتائج دي بعد ال...
0: اسبوعين قبل ما تبتدي تحس ان في افكت، وبعد كده بيفضل بقى يتحسن مثلا اسبوعين كمان توصلي
1: هل الناس بقى اللي بتجيلك، المرضى اللي بيجولك، بيبقى عندهم ثقافة ان انت ممكن تعملي حاجة وبعدين تستني نتيجتها، ولا هو انت لازم اطلع نفخة من العيادة، انا جاية لك النهاردة هنفخ يعني هنفخ؟
0: بنحاول نقنع بقى، دي الحاجات اللي بتاخد مننا وقت فعلا، عشان الكونسبت انت مش هتلاقي نتيجتها دلوقتي، هتلاقي جزء منها مثلا 10% 15% من النتيجة وانت طالعة من العيادة، لكن بعد اسبوعين ثلاثة هتلاقي النتيجة بقت افضل. فتفضل بقى كل مثلا كام يوم تبعت انا لسه ما فيش حاجة، انا كأني ما عملتش حاجة، بس تستني عليها بقى 3 اسابيع 4 اسابيع تيجي لك بقى تقول لا لا ده في فرق يا دكتور وبتاع.
1: طيب هسألك سؤال صريح يا دكتور، يعني احنا لما بنيجي نسأل عن حقن البوتكس او الفيلر بنسمع اسعار متفاوتة جدا، يعني اللي هو يعني على سبيل المثال يعني بدون الحصر ممكن تسمعي 2 وممكن تسمعي 10 12 15، هل ده بيبقى راجع لانواع معينة ولا الناس بتستسكى ولا ايه بالظبط؟
0: بيبقى كذا عامل طبعا، نوعية المادة، هي صناعة ايه، نوعيتها ايه، دي بتفرق طبعا في السعر بدرجة. تاني حاجة بيبقى المكان، الكلينيك مثلا
1: موثوق فيها
0: يعني موثوق فيها، دي شوية انا يعني بتحفظ عليها، لان كل مكان يعني ليه اكيد البرو والدرو بتاعته يعني. بس مثلا حاجة كمان الايفالويشن بتاع الدكتور لنفسه.
1: انا بقى كواحدة عايزة اعمل حاجة زي دي او غيري يقدر يختار ازاي في ظل تفاوت الاسعار دي، انا ازاي الدكتور الصح، انا ازاي المكان الصح؟
0: طبعا اشوف حالات من المكان ده، لما اجي اسال اقول طب انا عايزه صور، انا عايزه فيديوهات، انا عايزه كده، بشوف حالات بعيني ان النتائج بتاعتهم كويسه. تاني حاجه برضو في بيبقى في مثلا زي نقول ايه سمعه للمكان، هو دايما انت بتتعرفي او يعني جزء كبير من معرفه المكان بيبقى وورد اوف ماوث، يعني حد بيقول لحد بيقول لحد بيقول لحد، فبتبتدي يتبنى ثقه في المكان ده، لما حد يسأل على المكان ده يقولك لا لا ده المكان ده الدكتور فيه كويس أو مكان محترم ومنضبط يعني.
1: طيب أرقام تلفوناتنا هي 2-18-10-8-66، الأسماس 1-99-9، صفحتنا على الفيسبوك 90-90. هروح لفاصل ونرجع تاني نتواصل مع حضراتكم، ابقوا معنا.

0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90 90.
1: ولسه مكملين معاكم في حالة جديدة، وارقام تلفوناتنا هي 218-10-8-66، الاسم اس 1-90-9، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90. ومعانا دكتورة منال عصام الدين، استشاري الجلدية والتجميل والليزر. دكتورة منال، يعني طبعا احنا شايفين ان الذكاء الاصطناعي بقى داخل في كل حاجة، هل داخل في موضوع التجميل؟ يعني ممكن لو جات لك دلوقتي مريضة حابة تعمل حاجة، بتدخلي صورتها على السوشيال ميديا وهو يقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه، ولا ما التقنية دي ما وصلتش عندك؟
2: لا، هو في اجهزة يعني اجهزة بتاخد صورة للمريضة 3D وتقدري تحطي عليها ان هي شكلها هيبقى ازاي بعد ما تعمل
1: بس مشكلة لو ما طلعتش نفس
2: بس هتمسك مخنقنا طبعا
1: العيادة.
2: بس يعني دي مش منتشرة قوي برضو الحقيقة. لكن الاي اي بقى مشكلته ان هما الكلاينت بيروحوا يسألوه الاول قبل ما ييجوا، فطبعا هو برضو مش شايف البني آدم قدامه، فهو بيقول اي حاجة بقى من الحاجات
1: هي بتوصف شكلها بقى،
2: فبيقول اي حاجة من الحاجات اللي هي اللي متعرف عليها ان انت ممكن تعملي كذا وتعملي كذا، في حين ان ده ممكن يبقى مش مناسب معاه.
1: بس الاي اي ده ياكل الدماغ،

0: هو جه صديقي فترة.
1: لا بس بجد إيه؟ يعني
2: انا فلانة قالت لي كذا ارد عليها ولا ايه؟
1: لا يعني بصراحة هو بقى صعب.
2: الحمد لله خرجت بره يعني البوتقة.
1: الفترة الأخيرة دي بقى كتير يجي يقولوا أنا أصلا أنا سألت شات جي بي تي, أصلا أنا سألت مش عارف جيميناي. بس لا طبعا يعني غير نظرة الدكتور, وغير يعني لما تبقي شايفة البني آدم مع الطبيعة مختلف طبعا خالص, لأن مش كل حاجة

0: كلام على تطوير المتحف، قالت متحف ايه؟ هو السائح اصلا هيروح له ازاي
1: بالظبط؟ هخش ازاي وهيخرج ازاي وهيجي من المطار ازاي والكلام ده كله ازاي؟
0: هيتحرك فين
1: بالظبط؟
0: ده انت الراجل اللي هيتحرك من عندك هيوصل فين؟
1: صحيح.
0: فكانت ازمه، كانت ازمه كبيره جدا. عشان كده كان لازم نفكر ازاي نفضي القاهره، ازاي نوسع شرايين القاهره، ازاي يبقى الراجل اللي هو فعلا هو الراجل جاي يستمتع، جاي يشوف اثار، مش جاي في الشاره
1: طبعا،
0: مش جاي عشان اخنقه في مواصلات، لا. ده هو هدفه ايه؟ هو عايز يوصل لاحسن جوده ويشوف اكتر حاجه في الوقت.
1: بمناسبه حاجه، فتحت السياحه، انت مش بس وسعت شرايين القاهره عشان المتحف المصري، لا، انت وسعت كمان شرايين الساحل عشان العالمين، وسعت شرايين كتيره في الاقصر واسوان عشان الاثار اللي هناك، انت شغلت على كله.
0: طبعا طبعا. النهارده السائح ممكن ان شاء الله هنوصل في وقت من الاوقات ان هو ممكن ينزل العلمين وياخد من العلمين القطر يوصل لغايه ابو سنبل، تمام، في وقت قليل، يزور المعابد بتاعتنا هناك ويرد من هناك، يقدر يخش على الغردقه، ويقدر هو في السكه دي يخش على المتحف المصري يستمتع بالاثار بتاعتنا. كل ده كان هيعمله ازاي؟
1: بطرق واسعه، بطرق نظيفه، بطرق عليها خدمات، بكله،
0: وسكه حديد،
1: ومطارات. اصل ممكن اتصور بعد فندم هو بيسمعنا 6600 كيلو ماشي فرش واسفلت وخلص الموضوع، والطريق ما فيهوش خدمات وما فيهوش اناره وما فيهوش اي حاجه.
0: لا طبعا،
1: ما بتشتغلوش كده.
0: لا طبعا، لا طبعا، جميع الطرق الحمد لله ان احنا بننفذها، ويمكن كان ده اصرار من سياده الرئيس ان ما فيش طرق طريق بيتنفذ بدون خدمه،
1: لازم خدماته،
0: لازم خدمات. ويعني يعني كان بيصر على موضوع الخدمات ده، حتى التليفونات، يعني مفيش حاجه اسمها طريق كمان
1: يقطع الشبكات فيه او يقطع الاتصالات فيه.
0: فده كان برضو من ضمن الاهداف الرئيسيه اللي كانت لازم تتحقق.
1: فهنا برضو تنسيق اهو مع وزاره الاتصالات،
0: مع
1: انتوا طول الوقت فاتحين الخطوط مع كل الناس.
0: ده طبعا غير ده، احنا بنفتح معاهم مجال للتحسين، وفي نفس الوقت كمان بقى لما نيجي نعمل بنلاقي مشاكل بتاعه المدافئ والعرض والكهرباء والكلام ده، كل الكلام ده لازم يتم بتنسيقات وبتنسيق.
1: لا، انا جاي لك للمرافق، لان انا برضه اصل انا من مصر من زمان، كان طريق يتعمل من هنا وتاني يوم يتهد. يا عم هديت ليه؟ اصل كان في مواسير مش عارف ايه بنشيلها ومواسير كهرباء بنركبها. طب وانت يا عم مش عارف من قبل ما تركب؟ راح دي الفتره اللي فاتت ما بقاش نشوفها.
0: باذن الله، باذن الله، بس بنسبه كبيره جدا الحمد لله. ممكن الموضوع ده ظهر كويس جدا في مشاريع حياه كريمه.
1: صحيح،
0: كان دايما الاتجاه العام ان احنا بنبدا باعمال البنيه الاساسيه، وكانت الدوله بتهتم عن طريق الوزارات المختلفه باعمال البنيه التحتيه، سواء غاز، سواء صرف، سواء ميه، سواء كهرباء، والكلام ده بيتم كله بتنسيقات عن طريق المكاتب الاستشاريه، بتبتدي تستلم الكلام دوت، ويجوا على اخر حاجه بقى يقولوا خلاص يا فندم ان احنا خلصنا كل مرافقنا في هذا المكان، ابدا حضرتك اشتغل
1: براحتك
0: اعمال الطرق بتاعتك.
1: واضح يا فندم انك بتعملوا ده كمان في الخطين بالتوازي مع بعض، في الطرق الجديده وفي رفع كفاءه الطرق القديمه، بتعملوا كده برضه.
0: وفي رفع كفاءه الطرق القديمه طبعا بنحتاج ان احنا ننسق مع المرافق، عشان حتى لو هو عنده خط قديم يعالجه، لو هو عنده خط عايز ينقله عشان خط الدخل معاه في التطوير يبتدي ينقله،
1: يوسع قطره، اي مكان كان عايز يعمل ايه، عندك فرصه اشتغل،
0: عندك فرصه اشتغل. بعد الانتهاء من الكلام ده كله بيبتدي يسلمني الطريق بعد التنسيقات دي كلها، وبعد ما ينتهي باعماله ونبدا احنا برضو نبدا نشتغل في ان احنا نرفع كفاءه الطريق ونجوده لصالح خدمه المستقبل.
1: انا خدت تقريبا 10 دقايق، وانتوا اعتقد خدتوا عشرات المليارات برضو، انتوا صرفتوا كتير يا فندم. يعني دايما كان سياده الرئيس يقول ايه، عرفوا الناس انتوا صرفتوا قد ايه، ده موضوع مش سهل، انتوا صرفتوا مليارات يا فندم.
0: بص يا فندم،
1: عشان برضو انا مواطن لازم اعرف فلوسي هتروح فين.
0: بص يا فندم، المليارات التي تصرف المواطن بيحس بيها.
1: طبعا طبعا،
0: النهارده المواطن اللي بيمشي جوه القاهره وياخد مشوار في 5 دقايق هو حاسس بالفلوس اللي هو دخلها. المواطن اللي بيقدر يتحرك النهارده من القاهره لغايه بورسعيد بسهوله،
1: صحيح،
0: حاسس بيها. المواطن النهارده اللي اتحرك من القاهره لغايه اسوان النهارده بياخدها في قد ايه؟
1: كانت 9 ساعات ونص اعتقد، بقت 5 ونص او 6 ساعات.
0: الشبكه دي بقى وفرت
1: الجلاله يا فندم، السخنه ايا كان كنا بنروح لغايه في قد ايه.
0: طب انا بقى مش هقول لحضرتك بقى وفرت قد ايه حوادث، لا، وفرت قد ايه محاولات بنزين.

0: هو مواطن كان بيتحملها وكانت الدولة بتتحملها في سبل الدعم اللي كانت بتقدمه للمحروقات. النهاردة في المخطط ده لا، الطرق دي خدت فلوس بس وفرت فلوس
1: طبعا،
0: هي مش وفرت خدمة بس. لا، يمكن المواطن ما بيحسش بالفلوس مباشر، انما النهاردة لما يشوف النهاردة معدل الاستهلاك بتاعه في الطريق كام.
1: صحيح،
0: النهاردة كان بياخد مشوار في ساعتين، اخده في ساعة، وفرت له كام؟
1: ما بنزين قد ايه وجهد قد ايه وكله قد ايه.
0: طب الدولة النهاردة اللي وفرت الكلام دوت وفرت دعم على المحروقات بكام؟
1: ما هو للاسف انتوا من الموضوعات في مصر او ملفات مش عارفه انقضها، عايز اخش لها من اي حته سياستي ان انا انقضها. عندكش
0: ده فندم. احنا نحتاج الدعم
1: طبعا طبعا النقض. صحيح،
0: احنا فندم الجهات الخدميه تحتاج كل الدعم
1: طبعا.
0: المسؤول مواطن
1: لا، والملف بتاعك يا فندم كمان تحديدا، لان هو كان بيبقى فيه ارواح، هو مش بس سهولة ومش بس توفير محروقات، لا ده كان في توفير او رواح كمان.
0: بس يا فندم، بس عشان ايه ساعات كتير جدا تصدق بتحملونا احنا كل مشاكل الحوادث.
1: لا طبعا انا عارف،
0: احنا دايما بنقول
1: المواطن يا فندم بقاش فاهم، فاحنا بيبقى دورنا احنا حتى كاعلام هنا ان نستضيف حضرتك عشان تشرح للناس، هو مش مسؤولية الطريق بس.
0: لا يا فندم، احنا دايما بنقول مثلث الحادثة مثلث، ليها ثلاث رؤوس، الطريق والسلوك
1: المواطن والعرض. يعني صحيح،
0: دول ثلاث حاجات مؤثرين على اي حادثه
1: طبعا.
0: عشان تخش اي حادثه تحللها لازم تبص على الثلاثه دول. تمام، الطريق اخباره ايه، السلوك البشري بتاع السائق اخباره ايه،
1: صحيح،
0: نفس الوقت الحاله الفنيه بتاعه العربيه شكلها ايه.
1: كل ده بيفرق طبعا. وان كان بيبقى دايما
0: بنصب علينا احنا يا فندم بعد اذن
1: وتستحملوه. لا ما يا فندم لازم اقول، ما هو كان في مشاكل فعلا في الطرق، دلوقتي ما بقاش في مشاكل في الطرق، بدا المواطن يشوف مشاكل عربيته او يعدل من سلوكياته، او صراحة الاداره العامه للمرور بتحاول تحافظ على ده من خلال الضبط، من خلال الكاميرات، من خلال الحاجات، فقلت الحوادث. كله اشتغل مع بعضه، كله تضافر الجهود مع بعضه. انا هروح لفاصل وارجع اسال سؤال مهم جدا. حلو قوي يا ابو حميد ذات اللي هو الكلام اللي بيقوله ده، وعملوا طرق كتير، ما الطرق دي ممكن تبوظ، هما بيصينوها بقى، بيحافظوا عليها، بيراجعوا عليها، ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. 199 او رقم الاسماء او تليفوناتنا على 2-18-10-8-66.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: احب امسي على كل اللي سامعين، وسع اسمع تكلم مع المعلمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش ايدك لوحدها، فاكيد ما تسقفش، كتفي في كتفك نبني مستقبل، وقفت رجاله وتلقى كل حاجه تكمل، في يوم هنوصل والفكره تكبر، ثم احنا جنب بعض كلمه السر نقدر.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.
1: قول زي ما بقول لعب كرة زي ما أنا بقول فتاح ابتدى حلوة وسحبها سحب السمك وبيفور بقى على مالك بقى على مالك بقى على مالك يا شيخ على مالك بعيدة بعيدة الحمد لله بعيدة عن التلفزيون سمعت الخطة مش حاجة معلش
2: يا خط تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا
0: ملوك الكورة مع محمود الفيلي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

حال بلدنا على الراديو 90 90. أغنية جديدة على الراديو 90 90. الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

حال بلدنا على الراديو 90 90. مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا وفتحين ملف مهم جدا. وما صدقنا استضنا ضيف وضيف سمين تقدر تاخد منه داتا كتير جدا ما يتكررش معاك كتير. يمكن طبعا فريقه الاعلامي مكتب الاعلامي بيتواصل معانا طول الوقت في شكاوى حضراتكم طول الوقت, ما بيتاخرش علينا في حاجه. وسات لواء مهندس محمد حسن صلاح عمره ما اتاخر على شكاوى حال بلدنا. لو اي من مواطن بيستفسر بنبعت

0: يبقى هو قدامي كده فانا عايز اخد بقى كل حاجه منه. فاتكلمنا قبل الفصل ما سمعناش على الخطه القوميه او مشروع قومي للطرق، واتكلمنا على 6600 كيلو، واتكلمنا على 900 كيلو اللي في المستقبل ان شاء الله بيخلصوا وصولا ان هم يوصلوا 7500 كيلو، واتكلمنا على رفع شبكات الطرق والكباري، واتكلمنا على طرق كتير بعينها ومحاور كتير والربط والتنسيق مع جهات كتير، واتكلمنا على سرعه الاداء بجوده الاداء. بس سالته سؤال مهم جدا قبل الفاصل، كل ده على عيني وعلى راسي ومهم جدا، بس لو ما كملش بخطة واستراتيجية صيانة للطرق دي ممكن نخش في مشكلة. قال لي هقول لك بعد الفصل يا ابو حميد، عاملين ايه في الصيانة؟
1: انت مصرة زنوني.
0: لا خالص والله.
1: بس احنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله
0: طبعا.
1: يمكن ربنا كرمنا ان احنا في خلال المرحلة اللي فاتت عن طريق مبادرة الرئاسية حياة كريمة قدرنا ان احنا نعمل اعمال صيانة ورفع كفاءة لشبكة طرق كبيرة جدا بتخدم 20 محافظة من إجمالي محافظاتنا، بتخدم 52 مركز، بتخدم 1436 قرية.
0: ياه
1: بإجمالي عدد طرق 161 طريق. كم كيلو؟
0: 160 طريق دول عاملين قد ايه من 6600 او عاملين كم من الشبكه العامه؟ عامه
1: 2300 كيلو حاليا. الحمد لله الحمد لله.
0: يعني انتوا خلصتوا صيانته تلت اللي عملتوه؟
1: احنا الحمد لله ده كانت خطه بتاعتنا من خلال مبادره حياه كريمه ان احنا نحقق هذا الرقم. الحمد لله الحمد لله احنا وصلنا حاليا لنسبه تتعدى 80%، ولينا خطه تانية ان احنا ان شاء الله بعد ما نخلص دول ان احنا نستكمل باقي اعمال رفع الكفاءة الخاصة بالايه بباقي الشبكة، ودي يعني تقريبا حوالي 4800 كيلو.
0: انتوا شغالين فندم كله بالتوازي مع بعض.
1: طبعا.
0: انشاء طريق، تطوير طريق، صيانة طريق.
1: ان المثلث ده سقط منه رأس فباقي كله هيكون.
0: طبعا.
1: لان ان ما عملت الصيانة مش حافظ.
0: طبعا
1: انا عندي النهارده صيانه دوريه لازم اعملها. عندي بعد منها الصيانات الدوريه دي لو انا ما حافظتش عليها هوصل لمستوى صيانه انا ممكن اوصل لمستوى الصيانه الجسيمه. مستوى الصيانه الجسيمه دي النهارده لو انا ما حافظتش على الطريق بتاعي عن طريق الصيانات الدوريه تقدر توصل معايا لعمر الطريق ل 25 سنه.
0: طبعا
1: لو انا ما حافظتش على الصيانات الدوريه دي ممكن الصيانه الجسيمه دي توصلني لخمس سنين.
0: طبعا
1: فهضطر
0: توصلني رقم اكبر فلوس تكلفه اكتر.
1: انا هقول لحضرتك ان انا كده باهدر ثروتي.
0: صحيح.
1: انا استثمرت فلوسي فين؟ في الطرق. ان ما حافظتش عليها بالصيانه فانا باكل من لحمي، انا بعتبرها كده.
0: قبل ما اقفل شبكه الطرق، من مميزات الصراحه الفريق كامل الوزيري كمان سعه الصدر وانه بيسمع، ومميزات كمان الهيئه عامله طرق كباري انها بتسمع وعايز تشوف المواطن ناقصه حاجه. فعملت خط ساخن، اي حاجه عندي انا مش بعتبرك وزاره خدميه انت بتعمل طرق فما بتعملش، لا انت رحت للمواطن وعملت له خط ساخن. يمكن هننزله على صفحتنا، هناخده من فريق الاعلام وننزله على صفحه راديو 90 سين عشان حضرتك تعرفه، عشان اي مواطن عنده مشكله اعتقد يتواصل. صح كده انا فاهم؟ صح
1: طبعا. طبعا والشكاوى عندنا الحمد لله الحمد لله بيبقى يعني ان شاء الله في سرعه استجابه. احنا كان عندنا قصور في حاجات كتير جدا، وكان يمكن من اشهرهم كان في كوبري عندنا كان يعني للاسف كان ظروفه اتاخر في المنوفيه كتير جدا. وكان حتى ساعتها سياده الفريق اشهر التاشيره يعني مش عايزين نقول عليها دلوقتي يعني عشان انما ليه. هو ده كان السؤال. فطبعا ليه دي كان عندنا موروثات كتير جدا الحمد لله الحمد لله. ربنا كرمنا وخلصناه في المده الزمنيه الكويسه، ودنا يعني احنا بنحاول طبعا نتعاون مع المواطن في حل جميع مشاكله.
0: انا عارف ان حضرتك بتتكلم عليه ويمكن حضرتك مش عايز تقوله، بس انا مش هقوله برضه، بس انا عارف ان هو كان نقد من بعض الاعضاء وتحداكوا في مده زمنيه وانت كسبتوا المده الزمنيه اكتر من اللي هو قاله، يعني هو بيقولها افتراضي فانتوا كسبتوا. وانا عارف تفاصيل حضراتكم يعني ممكن انت ما تقولش بس انا عارف، بس هي الروح دي اصلا حلوه. ما ده اللي اقول حضرتك عليه ان سياده فريق كامل الوزيري او حضرتك انك تسمعه، اسمع نائب، اسمع مواطن، اسمع ايا كان، وهعمل لك اللي انت عايزه واكتر. ما انت كده شغال على خدمه المواطن، وده اللي دايما سياده فريق

0: بتكلم فيه انا شغال عند المواطن، فانتوا عاملين ده فعلا بصوره على الارض،
1: وهو ده التحدي.
0: صحيح. لا تحدي ايه، لا تعالى لي في التحديات يا فندم، انت كان عندك تحديات كبير، ده انت عندك تحدي النيل ده لوحده والمعديات والدنيا، اشتغلتوا على الملف ده ازاي؟
1: احنا طبعا كان عندنا مشكله كبيره جدا في موضوع عبور النيل.
0: طبعا طبعا
1: نهر النيل ربنا كرمنا بيه، ويعني من زمان مصر هبه النيل.
0: صحيح.
1: النيل قسم مصر جزئين، وان لم يكن هو قسمه جغرافيا، بل بالعكس ده هو طول عمره اتصال، بس للاسف كان مجرى المائي كان عبوره لمستوى كبير جدا كان ضعيف.
0: صحيح.
1: وكان الهدف الرئيسي ان احنا ازاي نشيل هذا العبء من على كاهل المواطن، خصوصا ان احنا كان عندنا تحديات مع المعديات
0: طبعا،
1: نتيجة برضو عدم وجود الثقافة الكاملة لاستخدام المعديات وتجهيزاتها. انا ممكن استخدم معدية بس لازم،
0: بس جاهزيتها ايه؟
1: جاهزيتها ايه؟ فكان الهدف الرئيسي ان احنا نحاول نقلل المسافات البينية ما بين الكباري.
0: تمام.
1: وكان التحدي الرئيسي ان احنا نوصل للفاصل 25 كيلو ما بين كل كوبري والتاني بطول مصر.
0: ده عدد كباري جديد كبير جدا يا فندم.
1: طبعا احنا كان عندنا مخطط 38 كوبري على النيل. 38 كوبري على النيل دول كانوا بيغطوا مصر بالكامل. تمام. ال 38 دول الحمد لله، الحمد لله ربنا كرمنا وخلصنا منهم 19 محور.
0: هايل.
1: 19 محور دول فيهم 14 محور في الصعيد فقط.
0: اللي هو كان الضغط فيه اكتر او الاستخدام الخاطئ المعديات فيه، معديات فيه اكتر،
1: وفي نفس الوقت كان برضو المسافات البينية اللي كانت موجودة
0: كبيرة
1: جدا. فكان
0: خلصت 50% من التحدي بتاعك
1: الحمد لله. حاليا الحمد لله احنا شغالين في 7 محاور للنيل، من ضمنهم 3 في الصعيد و4 في محاور الدلتا. ان شاء الله باذن الله، باذن الله ربنا هيكرمنا ان شاء الله ونخلص دول ونعمل 9 محاور الاخرانيين في محاور التعديل النيل لتقليل المسافات 25. دول 9 محور هيبقوا متبقيين، عندنا 5 في الصعيد و4 في محاور الدلتا.
0: هتقلل عن 25 كيلو؟
1: لا كده اوصل للرقم ال
0: 25. ال 25 كيلو.
1: كده انا وصلت.
0: انت طمعت بقى وعايز تقلل كمان عن 25.
1: طبعا طبعا ده لازم،
0: واي طمع من ده مشروع جدا لانه بيخدمني انا كمواطن، انا موافق
1: يا فندم.
0: اطمع براحتك.
1: هو ويخدم الدوله
0: طبعا،
1: بيخدم المواطن في حركته، ويخدم الدوله في التنميه.
0: هروح المواطن. هروح لتحدي مهم تاني يا فندم برضه، اعتقد هو ما كانش بتاعكو، وهي المزلقلات وسكك الحديد. اعتقد ده شغل سكك الحديد، تقول لي وداكوا هناك.
1: احنا طبعا يعني كلنا طبعا من مصر، كلنا
0: طبعا
1: شفنا المزلقلات في المدن.
0: صحيح.
1: عامله ازاي ومشاكلها، وياما في ناس اتأذت، وياما في مصالح اتعطلت بسبب الازمه الكبيره اللي كانت موجوده في موضوع المزلقلات. وده طبعا تتبع ان احنا نمسك الملف الرئيسي للمزلقلات.
0: ملف كبير ومستاهل وتحدي قوي.
1: ابتدت الدراسة على المزلقلات الحرجة.
0: ماشي.
1: المزلقلات الحرجة دي اللي هي كانت بتخترق تكتلات سكنية، بتخترق شبكات ربط ما بين قرى رئيسية، ومفيش حل غير المزلقلات.
0: هاي.
1: فحددنا 53 كوبري فوق مزلقلات السكة الحديد.
0: ماشي.
1: الحمد لله الحمد لله احنا خلصنا 24 كوبري.
0: هايل.
1: من ضمنهم 16 كوبري في الصعيد، 34 كوبري. من ضمنهم 16 كوبري في الصعيد و 18 كوبري في الصعيد و 16 كوبري في الدلتا.
0: برضو اشتغلت على الاكثر خطوره واكثر احتياجا. في قطاع الصعيد.
1: في قطاع الصعيد.
0: انت عمال تقول لي على تنميه بتحصل في الصعيد برضه، عشان اهلنا في الصعيد اللي برضه اهملوا الحقب الزمنيه كتير. انا شايف كل مصادر التنميه عمال تكلمني تقول لي بتبدا بالصعيد. انت هتبدا تخلي الدلتا وبحري ايه غير من الصعيد؟
1: لا خالص، لا لا يا فندم.
0: اللي هو يا عيني اتظلم كتير، انت شغال عليه بمحاور تنميه وشرايين كتير جدا.
1: يا فندم احنا مش عنصريين. الصعيد والدلتا
0: اللي لا يا فندم الناس حقها، معلش اهلنا في الصعيد لا ياخدوا حقهم.

0: نسيج مشترك
1: طبعا طبعا
0: اتنين
1: طبعا
0: نسيج مشترك
1: صحيح.
0: بس هم زي ما حضرتك قلت هم جون في فتره زمنيه كان الخدمات اللي متقدمه لهم للاسف ما كانتش على قد احتياجاتهم
1: طبعا طبعا وعلى قد الزيادات اللي بتحصل هناك وعلى قد التطور اللي بيحصل هناك
0: ماشي. فعشان كده كان لازم نوصل كده
1: وعلى قد محاول التنمية يا فندم كانت بتحصل هناك ده عندك مصانع بتتم هناك ازاي وتوسعات للمدن والمحافظات ازاي فانت اشتغلت برضو عليه
0: طبعا. النهاردة يعني النهاردة كان عندي المحور الرئيسي اللي كان موجود بيربط الصعيد كان الزراعي
1: صحيح
0: الشرقي وزراع الغرب هم دول كانوا الشريانين اللي كانوا بياخدوا من الجيزة ونزلون غطى صور
1: بقى عندك شارين كتير دلوقتي
0: بقى الحمد لله عندنا طريق الجيش
1: تمام
0: الطريق اللي اتعمل عندنا تطوير الطريق بتاع الطريق الغربي الطريق الصحراوي الشرقي والصحراوي الغربي كل دي محاور بقت كبيره. طب المحاور دي ربطناها بالكباري بتاعت النيل اللي احنا عايزينها
1: تمام
0: وفي نفس الوقت ركزنا مع المزلقانات ومشاكل المزلقانات داخل الريف
1: برضو اللي فهمت من كلام حضرتك انت اقل احصائيه قلتها لي دلوقتي انت خلصت 50% من المستهدف بتاعك
0: ان شاء الله
1: صح انا فاهم صح كده
0: اكتر
1: سواء في تحدي كباري النيل او سواء في تحدي المزلقانات
0: تمام يا فندم
1: يمكن شبكه الطرق هي اللي راحت 80% اعتقد من المخطط
0: الحمد لله الحمد لله
1: ما سكتوش برضو انتوا ايه اللي وداكوا الحياه كريمه يعني الحياه كريمه مشروع قومي كبير جدا حطيتوا ايديكوا فيه
0: طبعا يا فندم احنا استغلنا يا فندم الحمد لله رفع كفاءه النهارده الناس اللي عملت المرافق
1: تمام
0: النهارده كان عندنا قرى ما فيهاش ميه
1: صحيح
0: كان عندنا قرى ما فيهاش صرف صحي
1: صحيح
0: طب الناس بعد ما خلصت اعمال البنيه الاساسيه اللي عملتها طيب الناس هتمشي ازاي
1: فريش لي طرق بقى ووسع لي الدنيا بقى وحسسني فعلا انا بعيش في حياه كريمه
0: بس وده طبعا كان هدف الدوله ازاي نبقى حياه
1: عملتوا برضو مخطط يا فندم وخطه تشتغلوا على تطوير الشبكه دي
0: وعملناه والحمد لله احنا مخلصين اكتر من 80% من الخطه بتاعه المرحله الاولى باذن الله نخلصها وهنبدا في المرحله الثانيه من حياه كريمه.
1: الطمع والطموح بقى خلى وزاره النقل والهيئه العامه للطرق والكباري ما تشتغلش بس على المطلوب طورتوا بقى ودخلتوا في البي ار تي ودخلتوا بقى في حاجات جديده. ايه الطريق الدائري كمان انت عاملين عليه الاوتوبيس الترددي ايه الاوتوبيس الترددي وهيخلص امتى ولا ايه موضوعه؟
0: الاوتوبيس الترددي يا فندم ده نقله للفكر كيفيه الاستغناء عن العربات الشخصيه والذهاب الى الركوب الجماعي
1: وخلي بالك انت هنا بتروح لموروث بتغير موروث فلو عملته ليش حلو وفي خدمة ونضيف عشان اغير الموروث اللي جوايا مش سهلة
0: ومرتبط
1: بيه
0: بشبكة الطرق والمواصلات الداخلية
1: هاي.
0: داخل المدن اللي بربط عليها
1: صحيح
0: يعني النهاردة لو انا عندي محطة على البي ار تي في عدل منصور لازم تبقى موجودة بتخدم على شبكة الطرق مترو تخدم على البي ار تي
1: تمام
0: بالLRT تمام بتخدم على المواقف العمومية النهاردة مواقف عمومية جاية اللي في موقف عمومي موجود بينزل عند الدائري بيلاقي عنده البي ار تي الطريق الدائري موجود فوق
1: تمام
0: يركب الاوتوبيس الترددي يقدر يتحرك بيه من لو هو جاي من السويس هيركن عربيته في الموقف هيطلع ياخد الاوتوبيس الترددي يقدر يتحرك يوصل لغايه تقاطع الفيوم عند مع الدائري تمام هينزل برضه هيلاقي مجمع مواقف اخرى هيلاقي مجمع مواصلات داخليه تربطه بالشبكه الداخليه داخل القاهره اللي هو يقدر يتحرك بيها جوه القاهره
1: ده انا خدت عربيتي عند البيت بقى ده انا فاهم ان انا هروح بس اركن لحد الترددي وبعدين اركبه وانزل انت بالخطه او الخط السير حضرتك قلت لي ده انا راكن عند البيت اصلا انا مش عايز العربيه
0: بقى ده وكمان بربطه كمان مع المونوريل بقت الناس النهارده بتعمل ايه بيركن العربيه بتاعته يطلع ياخد المونوريل يطلع يتحرك بيه يبقى نزل من على الدايري بالبي ار البي ار تي نزل ركب المونوريل ووصل لغايه العاصمه
1: كل ده يا فندم محطوط له خطه زمنيه اعتقد شغالين عليه
0: الحمد لله احنا خلصنا المرحله الاولى والمرحله الثانيه في سبيل الانتهاء بيها الحمد لله وان شاء الله هنبدا في المرحله الثالثه فور الايه

0: وخلص المرحلة التانية.
1: طيب الطريق الدائري برضو انتوا اشتغلتوا على تطويره ان هو شريان بقى مهم جدا بقاله سنوات، الطريق الدائري اخباره ايه؟
0: الطريق الدائري يا فندم احنا كان الاول كان عندنا طريق دائري بيتمثل من 3-4 حوار.
1: تمام.
0: الحمد لله الحمد لله احنا ان شاء الله بنوصله ل8 حوار بدون حارة البي ار تي.
1: اصلا.
0: عشان ما حد يشوف البي ار تي الزحيم ده. بالعكس.
1: معلش يا فندم 8 حارة يعني 4 هنا و4 هنا، كل فردة 4 ولا كل فردة 8؟
0: كل فردة 8.
1: ياه. انتوا هتجيبوا منين الوسع ده؟ هتوسعوا ازاي؟ مين دماغ الاستشاريين والمهندسين اللي معاكم اللي بتطور بالشكل ده؟
0: الحمد لله الحمد لله يا فندم هو في فريق عمل
1: واضح
0: بيتعامل مع القطعة لصالح التخطيط العام.
1: صحيح. فالدائري هيخلص قريب وهيخش تطويره خلاص.
0: طبعا هو شغالين الحمد لله احنا في
1: تطويره
0: لانه هو
1: بنشوفه كلنا
0: ملتزم بالبي ار تي. النهارده البي ار تي النهارده وفر حركه ميكروباصات قد ايه؟
1: صحيح.
0: هو النهارده ال 1500 واحد اللي هو بينقله كل يوم دول. تمام.
1: ايه ده انتوا عملتوا دراسه وكم واحد بيركب ويوفر قد ايه؟ انتوا مش شغالين كده انا عملنا الحاجه ويلا تشتغل ولا ما تشتغلش؟
0: لا طبعا
1: بتكملوا وتعملوا دراسات تشوفوا رد الفعل.
0: طبعا. ونشوف متوسط المحطات عندنا قد ايه. والنهارده احنا بادين المشروع ب 100 اتوبيس. ال 100 اتوبيس دول بيشيلوا 66 راكب في الرحله. تمام. بمعدل 1500 راكب على اليوم. دول بالفعل النهارده شغالين عند طبعا. من عند اسكندريه الزراعي لغايه محور مشير.
1: ده حاجه انت بتكلمني كده انا عمال اشوف اللي توفر، وفرنا محروقات قد ايه، وفرنا وقت قد ايه، انا حاجه بترجم ارقام وانا بترجمها في دماغي للي توفر.
0: تمام يا فندم. وبرده الاتجاه الرئيسي ان جميع الاتوبيسات اللي احنا متجهين ليها البيئه
1: هايل،
0: الشواحن الكهربائيه، الاتوبيسات الكهربائيه، حتى
1: بتوفروا بنيه تحتيه بقى للشواحن الكهربائيه عشان اشتغل على الكلام ده.
0: الحمد لله الحمد لله احنا بنوفر دلوقتي 14 مكان لاعمال الشحن.
1: هايل.
0: بتتمثل في نقطة الشحن اللي هي
1: اماكن شحن مجمعه.
0: لصالح شحن الاتوبيسات.
1: هايل.
0: وفي المستقبل ان شاء الله هنربطها باذن الله مع الكثافات بتاع استخدام العربيات الكهربائيه ان احنا نقدر نحط فيها شواحن لصالح العربيات الملاكي.
1: طبعا.
0: بحيث ان انت برضو لو عندك عربية كهربائية هتشحن فين؟
1: تمام.
0: ده هنحطها لك برضو عندك.
1: هنحطها لك.
0: هنحطها لك عندك على الدائري.
1: ده انت بتخدم على فكر دولة بقى عام عامة في الانتقال للانتقال الكهربائي عامة.
0: تمام.
1: هايل هايل. قدامي دقيقة بس ما ينفعش ما اسألش فيه، ده احنا كلنا عليه دلوقتي ومزنوقين. كوبري اكتوبر اخباره ايه؟
0: كوبري العجوز؟
1: بص يا فندم ده هتوديني يمين توديني شمال تعمل لي دائري تعمل لي مش عارف ايه. اكتوبر هيفضل اكتوبر.
0: بص يا فندم.
1: اتفضل.
0: اكتوبر الشريان الرئيسي للقاهرة.
1: صحيح.
0: ولن يطلق عليه الكوبري العجوز.
1: تمام.
0: ولن نقبل ان هو يبقى الكوبري العجوز. يمكن
1: هترجع له شبابه.
0: فندم احنا الحمد لله الحمد لله وقبل ما يتقال عليه الكوبري العجوز كان في فعلا دراسات بدات لكيفيه اعمال الصيانه وتطوير الكوبري العجوز، وخصوصا بعد ما احنا حاولنا ان احنا نفضي القاهره من الـ الـ الـ الـ الكثافه الاداريه اللي كانت موجوده فيها من طريق العاصمه الاداريه دي. طبعا نقلت كثافه بتاعت موظفين وعمال وناس عايزه تزيد حواجيها كتيره جدا، قدرنا نقدر لهم بره القاهره ولا زال ده برضو بيستقبل ضغط.
1: طبعا.
0: يعني بالرغم من كده
1: طبعا اي ضغط طبعا.
0: عملنا محاور اخرى بديله لكوبري اكتوبر من ضمنها الدائري.
1: صحيح.
0: ماشي. وبالرغم ما زال
1: وعندنا في الازهر عندي محاور كتير بس هو هيفضل.
0: انما الحمد لله الحمد لله بدأنا فعلا في خطة الأعمال للصيانة وإعادة شباب الكوبري. والحمد لله ربنا كرمنا وبرضو استخدمنا فيه تقنيات حديثة في أعمال المايكرو سيرفيس لمعالجة السطوح. عندنا 600 فاصل كباري موجودين على كوبري الحمد لله الحمد لله شغالين فيهم.
1: أو النبي فندم الفاصل دي كانت بتبقى مشكلة كبيرة. أنا عارف إنك هتوسع كحارات بس الفواصل مهمة أوي.
0: ده الفواصل مهمة جدا.
1: أوه.

0: هم الحمد لله
1: بالظبط.
0: احنا ال 600 فصل اللي كانوا موجودين احنا تقريبا بنغيرهم بنسبه 100% وشغالين عليهم دلوقتي،
1: ومحطوط له برضه جدول زمني ان شاء الله الانتهاء منه بتوسعه ورجوع الحياه ليه كده مره تانية، هتضخ دم فيه تاني.
0: ده خير حضرتك بقى ان احنا كمان انت شغال فيه امتى؟
1: طب لا لا، ده شغلان ده طول الوقت شغال، انا ما اعرفش انتوا بتاخدوا امتى توقفوه.
0: امتى توقفوه؟
1: طبعا
0: ده دي دي دي عشان نوقفه دي تنسيقات مروريه
1: طبعا
0: على مستويات. عملنا اعمال لشبكه الطرق الداخليه داخل القاهره عشان تسير حركه المرور اللي تحت واحنا شغالين فوق. يعني رفعنا كفاءه شبكه الطرق محاور بديله مع المرور، نزلنا استطلعنا مع بعض المحاور اللي ممكن في التوقيت اللي انا هبقى واقف فيه شغال الناس هتمشي منين. فبالتنسيق مع المرور اختاروا الاماكن المحاور اللي هم هيشتغلوا فيها. طب ايه مشاكل المحاور دي؟ الحته دي عايزه رفع كفاءه، ننزل نرفع كفاءه. الحته دي عايزه تعمل فيها اشاره زياده، ننزل نعمل فيها اشاره زياده.
1: اسمح لي يا فندم بقى اخدم على شغلكم ده واعمل شغل انا كمان الاعلامي بقى، هعمل لك مع زميلنا العزيز محمد صبر، عندنا نشره مروريه طول الوقت، هنعمل موجز كمان لهيئه الطرق، ما يعني نعمل برضو كل ما هو جديد يبقى عندنا موجود طول الوقت. هنتواصل مع الفريق الاعلامي بتاع حضرتك وطبعا صديقنا العزيز عبد العزيز، نعمل لكم بقى نشره، انتوا تبقوا معانا بقى تقولوا زي النشر المروريه كمان، انتوا بتنسقوا معاهم يبقى احنا كمان بنبقى موجودين معاكم، نقول للناس اول باول الارشادات واللي بيحصل والكلام ده كله.
0: بإذن الله احنا دايما موجودين وسنظل موجودين
1: ان شاء الله يا رب.
0: ان شاء الله ربنا يوفقنا ونقدر نحافظ على الثروة القومية اللي في ايدينا، ونقدر بإذن الله نستمر في اعمال تطوير.
1: نورت راديو 90 وشرفتنا، وبشكرك مرتين، مرة لتشريف معاليك والمرة التانية على المجهود اللي بيتم. الصراحة احنا حاولنا نشرح للمواطن النهاردة المجهود والناس دي بتتعب ازاي، بس مهما هنشرح لا هم بيتعبوا اكتر، فشكرا بجد يا فندم.
0: الف شكر.
1: كل الشكر سيادة اللواء مهندس محمد حسن رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، كان ضيفنا النهاردة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر كانت دائما حريصة على استقرار وازدهار ليبيا، وأنها أولت اهتماما كبيرا بدعم السلم والاستقرار في ليبيا وضمان وحدة وسلامة أراضيها. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي بمدينة العالمين عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، ومن الجانب الليبي السيد إبراهيم دبيبة مستشار الأمن القومي والسيد وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية. وخلال اللقاء أيضا أكد الرئيس السيسي على الروابط التاريخية والأخوية التي تربط بين مصر وليبيا، ومشددا على ضرورة تكثيف العمل من أجل تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ويدفع ما يربطهما من علاقات وأواصر تعاون ممتدة منذ سنوات. كما تناول اللقاء مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، حيث أكد الجانبان على أهمية تسوية مختلف النزاعات التي تشهدها المنطقة عبر الحوار والوسائل السلمية تحقيقا للسلم الإقليمي. وفي هذا الشأن تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق القائمين بين البلدين من أجل مواجهة التحديات المشتركة. وخلال استقباله رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أكد رئيس الوزراء أهمية دعم العلاقات الثنائية بين مصر وليبيا والعمل على تطويرها بما يرقى لمستوى العلاقات التاريخية بين البلدين، معربا عن تطلع مصر للتعاون مع ليبيا في مجال الطاقة خاصة الغاز الطبيعي وتكرير المنتجات البترولية بجانب دعم شبكة الربط الكهربائي، لافتا إلى أهمية البدء في تفعيل التنسيق اللازم بين الجهات التنفيذية في البلدين في ملف الطاقة. وزارة النقل أكدت استمرار انتظام العمل بميناء دمياط بكامل طاقته التشغيلية وفق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية وطبقا للخطط والجداول الزمنية المعتمدة، مع استمرار وصول السفن إلى الميناء وطبقا للمخطط. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن جميع الأرصفة والمحطات بالميناء تعمل بكفاءة كاملة مع توفر مختلف الخدمات البحرية واللوجستية وخدمات الإرشاد، بما يضمن سرعة تداول السفن وتقليل زمن بقائها بالميناء في إطار خطة وزارة النقل لتعزيز كفاءة الموانئ المصرية ورفع قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي. بمناسبة إحياء اليوم العالمي للإتجار بالبشر، أكدت مصر على أهمية تجديد الالتزام الجماعي لمواجهة جريمة الإتجار بالبشر وملاحقة مرتكبيها وحماية الضحايا وتكفيف منابع الأرباح غير المشروعة التي تحقق

0: تحققها الشبكات الإجرامية، ومن هذا المنطلق تتبنى مصر نهجاً شاملاً يعالج الأسباب الجذرية للإتجار بالبشر، وفي مقدمتها الفقر والبطالة والنزاعات والهجرة غير النظامية. معبر رفح البري بشمال سيناء استقبل اليوم دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة عبر الجانب المصري من المعبر، وصرح مصدر مسؤول بأن هذه الدفعة هي 68 من العائدين الفلسطينيين، وأنه يجرى إنهاء جميع الإجراءات اللازمة لتمهيد عودتهم إلى القطاع. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 46 بعد 200 بدأت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم، تمهيدا لإدخالها إلى القطاع. اقتصاديا، في إطار توجهات القيادة السياسية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، أعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة 28 من مبادرة كلنا واحد لمدة شهر اعتبارا من الأول من شهر أغسطس، لتوفير كافة المستلزمات من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة. ورياضيا، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يبدأ بعد غد فترة الإعداد للموسم الجديد بقيادة معتمد جمال المدير الفني بعد إعلان استمراره مع الفريق. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 هواها مصري.

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: 90 90.
1: يا مساء الفل والسعادة، وأهلا أهلا بكل اللي بيسمعونا في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة الخميس 30 يوليو 2026. أحلى تحية لأحلى مستمعين حلقة الويكند، ومعاكم شيماء حافظ، ومع بعض ساعتين هنتكلم في مواضيع كتيرة جدا جدا وهنسمع أحلى الأغاني. عايز أفكركم بطرق التواصل بتاعتنا: الأسماس 199، التليفون 2-18-10-86، الواتساب 010-490-90-4، أما صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90 90. النهاردة كده عايز اسألك سؤال، وفكر كويس جدا جدا قبل ما تجاوب. ايه اكتر حاجة ممكن مديرك يعملها لك في الصيف تساعدك على انه انتاجيتك في العمل تزيد؟ واخدين بالكو، الانتاجية تزيد، مش هنأنتخ، لا هنزود الانتاجية. يعني مثلا تخيل كده لو مكتبك وشغلك طول الصيف على البحر، يا سلام، يا ترى هتركز في شغلك وهتنتج اكتر، ولا الطيار هياخدك وتروح مع الموجة وتنسى بقى تسلم التاسكات اللي عليك وكل التارجت يروح وكل الكلام ده؟ ابعتوا قولولي رأيكم في موضوعنا النهاردة، مستنية كل ارائكم على رقم الاسماس والواتساب. فاصل ونرجع على طول نكمل كلامنا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من قلب الساحل لأول مرة الراديو 90-90 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل ايفنت، أكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. مستنيينكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يومياً.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني، كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

0: شيماء حافظ ومحمد مشقد على الراديو 90 90.
1: لسه بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل انضمولنا من جديد. وكنت بسألك من أول حلقة إيه أكتر حاجة ممكن مديرك يعملها لك في الصيف تساعدك على زيادة إنتاجيتك. نوها بعتها بتقول مساء الفل، إنه يديني خميس جمعة سبت حد أجازة، أنا كده إنتاجيتي هتزيد، هروح الساحل في الويك إند أفصل، أجي بقية الأسبوع أشتغل شغل مفيش منه. أحمد بعد بيقول أشتغل طول الصيف من على البحر وانا هجيب له كل التارجت وكل التاسكات اللي هو هيطلبها مني هعملها له وابقى شغال من بره. منى بعتها بتقول working from home، يا سلام بقى دي تبقى حاجه جامده جدا جدا. احمد بعد بيقول بقولك ايه يعني صاحب بالين كذاب، انا لو على البحر مش هشتغل، فانا لازم اشتغل في مكتبي في القاهره واخد اجازه في اي وقت يسمح واروح اجازتي في اي حته تانية، لكن انا اشتغل على البحر دي حاجه صعبه جدا جدا. انتوا رايكم ايه؟ ابعتوا قولوا لي على 1909.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: 90 الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يبدأ بعد غد فترة الإعداد للموسم الجديد بقيادة معتمد جمال المدير الفني بعد إعلان استمراره مع الفريق. الأهلي يخوض مواجهة ودية أمام لافينا في 6 مساء في إطار الاستعدادات للموسم الجديد بالدوري. ومعسكر إعداد لفريق بيراميدز بمدينة أردوم التركية استعدادا للموسم الجديد. رابطة الأندية المصرية المحترفة قررت إجراء قرعة الموسم الجديد لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم في 5 أغسطس القادم. السعودية تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة لمدة 3 سنوات. وليفربول الإنجليزي يجهز عرضا ماليا ضخما لضم الفرنسي باركولا من باريس سان جيرمان.
1: صوت الملعب على الراديو 90 90.

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90.90.
1: لسه مكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل ضمونا من جديد. وكنت بسألك ايه أكتر حاجة ممكن مديرك يعملها لك في الصيف تساعدك على زيادة انتاجك؟ وطبعا الكومنتس بتاعتكو ايه؟ كله عايز يطلع يشتغل من على البحر. بس ماشي، في الوقت اللي دول كتيرة جدا بتحاول تواجه موجات الحر بالمراوح والتكييفات، اليابان قررت تواجهها بالشورت. ايه القصة وايه الحكاية؟ العاصمة اليابانية طوكيو بقت حديث مواقع التواصل الاجتماعي

بعد ما انتشرت أخبار عن تشجيع الموظفين على التخلي عن البدلات الرسمية وربطات العنق واستبدالها بملابس أكثر راحة زي القمصان الخفيفة، الأحذية الرياضية، ده كمان يلبسوا شورت، ده في محاولة للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة وتقليل خطر الإصابات بضربات الشمس. لكن اللي حصل بعد كده كان غير متوقع إطلاقا. شوية من النساء أبدوا تحفظ شديد على المشهد، خاصة بقت بتشوف زمايلها في الشغل لابسين شورتات بدون شرابات وجايين بقى الشغل، فشافت الموظفات انه ده مظهر غير لائق جوه بيئة العمل. ووصل الموضوع انه الشكاوى ابتدت تعبر فيها بعضهم عن شعورهم بالاشمئزاز والإهانة. الجدل ما وقفش عند كده، لا خالص، عملوا استطلاع رأي علشان يشوفوا رأي الناس، فلقوا 53.5% من المشاركين قالوا ان هم بيرفضوا ارتداء الشورتات او البناطيل القصيرة جوه شغلهم خلال الصيف، و 46.5% أيدوا التوصية الجديدة واعتبروا أن الراحة في ظل الحرارة الشديدة أهم جدا من الالتزام بالشكل التقليدي للملابس. طب مين صاحب الفكرة أصلا؟ هحكي لكم كل القصة دي بس بعد دقايق، خليكم معانا.

راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالية هدفها الحياة.

من 9 لـ10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه. مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90 90.

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90.90.
1: لسه مكمل معاكم علشان الزحمة تعدي، وحكيت لكم انه في اليابان عملوا مبادرة جديدة انه في الصيف الموظفين يروحوا لابسين شورتس، ويبقى كده الجو مود صيفي جميل لذيذ كده علشان يكسروا الروتين ويحاولوا يقاوموا موجات الحر الشديد. صاحب الفكرة اصلا جت ضمن برنامج بيهدف للتكيف مع موجات الحر وتقليل الاعتماد على اجهزة التكييف من خلال تشجيع ارتداء ملابس اخف جوه بيئات العمل. في إبريل الماضي قدمت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي إرشادات جديدة للملابس ضمن المبادرة دي عشان تدي الموظفين حرية أكبر في اختيار اللي بيناسب درجات الحرارة العالية. أما المتحدث باسم حكومة طوكيو الحضرية لشؤون البيئة وضح موقف الحكومة وقال إحنا عايزين ندي الناس المزيد من الخيارات في ظل الحرارة الشديدة، لا أن نملي عليهم ما يرتدون. وأضاف في تصريح لبي بي سي لا ينبغي أن تكون هناك مشكلة طالما أن زي العمل ليس مسيئا لأي شخص، لكن تعريف غير مسيء اختلف من شخص للتاني، خصوصا بعد أزمة الشورت من غير شرابات دي اللي ضايقت الستات وقالت لا مش هينفع الكلام ده. الخلاصة اليابان ما فرضتش على الموظفين ان هم يلبسوا شورتس وهم رايحين الشغل، لكن شجعت على ارتداء ملابس اكثر راحة ضمن مبادرة كانت

0: نفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر كانت دائما حريصة على استقرار وازدهار ليبيا، وأنها أولت اهتماما كبيرا بدعم السلم والاستقرار في ليبيا وضمان وحدة وسلامة أراضيها. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي بمدينة العلمين عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، ومن الجانب الليبي السيد إبراهيم دبيبة مستشار الأمن القومي، والسيد وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية. وخلال اللقاء أيضا أكد الرئيس السيسي على الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر وليبيا، ومشددا على ضرورة تكثيف العمل من أجل تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ويدفع ما يربطهما من علاقات وأواصر تعاون ممتدة منذ سنوات. كما تناول اللقاء مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، حيث أكد الجانبان على أهمية تسوية مختلف النزاعات التي تشهدها المنطقة عبر الحوار والوسائل السلمية تحقيقا للسلم الإقليمي. وفي هذا الشأن تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق القائمين بين البلدين من أجل مواجهة التحديات المشتركة. خلال استقباله رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أكد رئيس الوزراء أهمية دعم العلاقات الثنائية بين مصر وليبيا والعمل على تطويرها بما يرقى لمستوى العلاقات التاريخية بين البلدين، معربا عن تطلع مصر للتعاون مع ليبيا في مجال الطاقة خاصة الغاز الطبيعي وتكرير المنتجات البترولية بجانب دعم شبكة الربط الكهربائية، لافتا إلى أهمية البدء في تفعيل التنسيق اللازم بين الجهات التنفيذية في البلدين في ملف الطاقة. كما أكد رئيس الوزراء أهمية وضع خطة زمنية للتعاون بين البلدين في مجالات الغاز الطبيعي والاستكشافات البترولية، فضلا عن دعم الربط الكهربائي بين البلدين. وزارة النقل أكدت استمرار انتظام العمل بميناء دمياط بكامل طاقته التشغيلية وفق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية وطبقا للخطط والجداول الزمنية المعتمدة، مع استمرار وصول السفن إلى الميناء وطبقا للمخطط. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن جميع الأرصفة والمحطات بالميناء تعمل بكفاءة كاملة، مع توفر مختلف الخدمات البحرية واللوجستية وخدمات الإرشاد بما يضمن سرعة تداول السفن وتقليل زمن بقائها بالميناء. في إطار خطة وزارة النقل لتعزيز كفاءة الموانئ المصرية ورفع قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي. بمناسبة إحياء اليوم العالمي للإتجار بالبشر، أكدت مصر على أهمية تجديد الالتزام الجماعي لمواجهة جريمة الإتجار بالبشر وملاحقة مرتكبيها وحماية الضحايا وتكفيف منابع الأرباح غير المشروعة التي تحققها الشبكات الإجرامية. ومن هذا المنطلق تتبنى مصر نهجا شاملا يعالج الأسباب الجذرية للإتجار بالبشر، في مقدمتها الفقر والبطالة والنزاعات والهجرة غير النظامية. معبر رفح البري بشمال سيناء استقبل اليوم دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة عبر الجانب المصري من المعبر، وصرح مصدر مسؤول بأن هذه الدفعة هي 68 من العائدين الفلسطينيين، وأنه يجرى حاليا إنهاء جميع الإجراءات اللازمة لتمهيد عودتهم إلى القطاع.

0: اقتصاديا. وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة رندا المنشاوي تابعت موقف تنفيذ عدد من مشروعات التطوير والبنية الأساسية والمرافق بمدينة السادات في إطار حرص الوزارة على المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات التنموية والخدمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين وتعزيز كفاءة البنية الأساسية. ورياضيا، رابطة الأندية المصرية المحترفة أعلنت إقامة قرعة بطولة الدوري في الخامس من الشهر القادم، وذلك بحضور ممثلي الأندية ومسؤولي الرابطة لتحديد جدول مباريات الموسم الجديد الذي يشهد مشاركة 20 فريقا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90.

0: شيماء حافظ ومحمد مشقد على الراديو 90 90.
1: لسه بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي. وكنت بسألكم من أول حلقة، تحبوا يبقى في ملابس مخصصة مختلفة في الصيف للموظفين؟ يعني ما نلبسش بدل بقى والرسميات دي، ونلبس شورت بقى ونروح الشغل كده، ما أنا هشتغل برضو بس بقى إيه، لبس لبس صيفي شوية. سيد بعد بيقول أنا مع الموضوع ده جدا، أنا لو لبست شورت في الشغل هبقى مبسوط جدا جدا والحياة تبقى حلوة. ملك بعتها بتقول والله الفكرة لذيذة ولطيفة، ليه لا مدام الشكل العام هيبقى حلو. خالد بعد بيقول بصي بقى، انا البس بدله البس شورت، المهم خليني اشتغل من على البحر، وانا موافق معاكي في اي حاجه. ده دي اراء الناس، انتوا بقى رايكم ايه؟ ابعتوا وقولوا لنا على 1909.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجرايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

0: النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90.
1: لسه بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي. وسؤال بيطرح نفسه: ايه أكتر سبب ممكن يخلي جوازة تنتهي؟ خيانة، خلافات، اختلافات شخصية، اختلافات في وجهات النظر؟ لا خالص، مش كل الكلام ده. اللي حصل بقى انه الآيس كريم خلى جوازة تنتهي. القصة والحكاية تعالوا احكي لكم عليها. الخبر ده عمل ضجة على السوشيال ميديا من الهند، والبطلة فيه كانت الآيس كريم. القصة ابتدت لما زوجة هندية قررت تروح المحكمة بعد ما اشتكت من عادة جوزها كان بيستفزها بيها جدا. الراجل بحسب شكوتها كان بيصرف فلوس كتير قوي وبشكل مستمر على شراء الآيس كريم والشوبينج، وده كان سبب رئيسي في الخلافات اللي بينهم لغاية ما الجواز انتهى بالطلاق. لكن اللي حصل بعد كده هو اللي قلب القصة ترند عالمي. عارفين ايه اللي حصل؟ بعد ما تم نظر القضية في المحكمة، المحكمة ألزمت الزوج بدفع نفقة شهرية لطلاقته. لكن لحد هنا الموضوع عادي جدا، المشكلة أي حد بيطلق المحكمة بتلزم الزوج بالنفقة. لكن المفاجأة أنه النفقة تضمنت مبلغ إضافي مخصص لشراء، يا جماعة، لشراء الآيس كريم. يا سلام، بيدوق من نفس السم اللي ده أقولها. والقرار ده هو اللي خطف الأضواء وخلى الخبر ينتشر بسرعة على مواقع التواصل ووسائل الإعلام. الناس كتيرة جدا استغربت إنه الآيس كريم بقى بند رسمي في حكم نفقة. في ناس ابتدت تهزر، يعني لو أسعار الآيس كريم غليت هل النفقة هتزيد؟ وبعيدا عن الكوميديا دي، الموضوع أثار نقاش واسع جدا، لأنه قرار المحكمة لفت انتباه الجميع وتحول في ساعات لواحد من أغرب أحكام الطلاق اللي تداولتها وسائل الإعلام العالمية. راجعين بعد شوية، فخليكم معنا.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون.

0: شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90.
1: لسه بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي. يا جماعة جايبالكوا ترند جديد طالع من كوريا الجنوبية علينا هنا طازة، بس الترند ده عامل ضجة كبيرة، اسمه مواقع الدوبامين. الفكرة غريبة شوية لكن عبقرية شويتين. المواقع دي بتحاكي تجربة التسوق الإلكتروني بكل تفاصيلها، يعني انت هتخش على متجر حقيقي، هتتفرج على المنتجات، هتختار مقاساتك، هتحطها في السلة، هتكتب عنوانك، وتوصل لمرحلة تأكيد الطلب، لكن في الآخر مش هتدفع ولا مليم، ومفيش اوردر هيتبعت اصلا، ولا في مندوب هيخبط على بابك. يعني تجربة التسوق بالكامل لكن وهمية 100%. طب ليه حد ممكن يعمل كده؟ بيقولك بقى السبب بيرجع للدوبامين، ودي مادة كيميائية بيسموها هرمون المكافأة او هرمون السعادة. دراسات في علم الاعصاب وضحت ان المخ مش بيستنى لحظة الشراء نفسها عشان يفرز الدوبامين، لكن بيبتدي يفرزه من اول لحظة التصفح والمقارنة واختيار المنتج وانك تحطه في عربة التسوق بتاعتك. يعني رحلة التسوق نفسها هي اللي بتكون ممتعة، وده اللي استغلته المواقع دي. يعني بدل ما الشخص يشتري كل شوية تحت تأثير الاندفاع، يدخل يعيش نفس الاحساس، ياخد جرعة المتعة، يروح قافل الموقع من غير ما يخسر ولا جنيه. الغريب بقى ان الظاهرة دي ابتدت تنتشر ما بين الجنزي في كوريا الجنوبية، خصوصا مع ارتفاع الاسعار وضغوط المعيشة، لكن كتير منهم بقى يدور على اي طريقة تخفف التوتر من غير ما تزود ديونه او تستنزف بطاقته البنكية. مش بس كده، ده بعض المواقع كمان بتعمل محاكاة لتطبيقات توصيل الاكل، يعني تختار البيتزا وتضيف البطاطس وتزود المشروب.

وتابع المندوب على الخريطة وهو جاي، وفي الآخر يطلع المندوب ده افتراضي والأكل افتراضي والسعر كمان افتراضي. هل ممكن تعملوا تجربة زي دي ولا لا؟ ابعتوا وقولولي.

الراديو 90-90 هواها مصر. أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك. جيت

حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: أحب أمسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع ده كلام معلمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش إيدك لوحدها فأكيد ما تسقفش. كتف في كتفك نبني مستقبل، وقفة رجالة وتلقى كل حاجة تكمل. في يوم هنوصل والفكرة تكبر، طول ما احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا،
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90.
1: بسرعة شديدة جدا جدا وصلنا لختام حلقتنا النهاردة من علشان الزحمة تعدي. يوم الحد حلقة جديدة ومواضيع جديدة وأغاني جديدة. كنت معاكم شيماء حافظ. أتمنى لكم ويك أند سعيد. يا رب يا رب يكون كل الويك أند لذيذ وكله حاجات حلوة فيهوش أي حاجة تضايق. باي باي.

0: لغاية شهر سبتمبر من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر كانت دائما حريصة على استقرار وازدهار ليبيا، وأنها أولت اهتماما كبيرا بدعم السلم والاستقرار في ليبيا وضمان وحدة وسلامة أراضيها. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي بمدينة العالمين عبد الحميد دبيبة رئيس الحكومة حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، ومن الجانب الليبي السيد إبراهيم دبيبة مستشار الأمن القومي والسيد وليد اللافي وزير الدولة للاتصال وشؤون السياسية. وخلال اللقاء أيضا أكد الرئيس السيسي على الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر وليبيا، مشددا على ضرورة تكثيف العمل من أجل تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ويدفع ما يربطهما من علاقات وأواصر تعاون ممتدة منذ سنوات. كما تناول اللقاء مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، حيث أكد الجانبان على أهمية تسوية مختلف النزاعات التي تشهدها المنطقة عبر الحوار والوسائل السلمية تحقيقا للسلم الإقليمي. وفي هذا الشأن تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق القائمين بين البلدين من أجل مواجهة التحديات المشتركة. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في مدينة العالمين الجديدة لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع باستعراض مستجدات موقف الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم أمس، ونتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها الجهات المعنية حول الحادث، والتي أظهرت أن حادث الحريق ناتج عن طائرة مسيرة، مشيرا إلى مواصلة الجهات المعنية استكمال التحقيقات للوقوف على مختلف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومية. هذا وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في هذا السياق استقرار الخدمات المختلفة داخل ميناء دمياط واستمرار انتظام العمل بها بكامل طاقته التشغيلية وفق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية وطبقا للخطط والجداول الزمنية المعتمدة، مع استمرار وصول السفن إلى الميناء وفقا للمخطط، هذا بجانب استقرار ما يتعلق بخدمات الكهرباء. وفي نفس السياق استعرض الوزراء المعنيون ما تم من جهود لاحتواء الحريق بالسفينتين وعودة الخدمات مرة أخرى لطبيعتها في ميناء دمياط، وما تم في هذا الشأن من تعاون وتنسيق كامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أعرب عن استنكاره بأشد العبارات للاستهداف الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط بمصر أمس، والذي تبين وفقا لبيان مجلس الوزراء المصري أنه ناتج عن طائرة مسيرة، وشدد على أن هذا الاستهداف يمثل عدوانا مرفوضا ومدانا على المقدرات المصرية، محذرا من مغبة ما قد يقدم عليه بعض الأطراف من محاولات يائسة وجبانة لتوسيع رقعة الصراع الإقليمي الدائر بالمنطقة والدخول في مغامرات غير محسوبة. في السياق نفسه أكد الأمين العام للجامعة العربية مجددا أن الاعتداءات على الدول العربية مرفوضة على طول الخط، مشيرا إلى دور مصر الواضح من بداية الحرب المتواصلة منذ فبراير الماضي في العمل بشكل جاد ومتواصل لإيجاد مخرج للأزمة المستحكمة

0: سعي لدى الأطراف لخفض التصعيد على أساس ينهي الاعتداءات ويحفظ للدول العربية أمنها وسيادتها والأمن والاستقرار للجميع. الكويت أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط أمس، ما تسبب في اندلاع حريق على متن سفينتين. أكدت الخارجية الكويتية في بيان لها تضامن دولة الكويت الكامل مع مصر ووقوفها إلى جانبها ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها. اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا كرم أعضاء فرقة مكتبة الطفل والشباب بقرية المعنى التابعة لفرع ثقافة قنا تقديرا لما حققوه من إنجاز متميز بعد تصعيدهم لتمثيل إقليم جنوب الصعيد الثقافي في المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة. اقتصاديا، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة رندا المنشاوي تابعت موقف تنفيذ عدد من مشروعات التطوير والبنية الأساسية والمرافق بمدينة السادات في إطار حرص الوزارة على المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات التنموية والخدمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين وتعزيز كفاءة البنية الأساسية. ورياضيا، رابطة الأندية المصرية المحترفة أعلنت إقامة قرعة بطولة الدوري في الخامس من الشهر القادم، وذلك بحضور ممثلي الأندية ومسؤولي رابطة لتحديد جدول مباريات الموسم الجديد الذي يشهد مشاركة 20 فريقا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف. صف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة، على الراديو 90 90، على الراديو.
1: يا دلوعي يا كل حاجة فيا.

0: ايه مالك؟ مين اللي خرشمك كده يعني؟ انت دخلت في قطر؟
1: يا ريت يا صديقي كان قطر. انا دخلت في لولو.
0: يا راجل
1: لولو. لولو مراتي ولا عملت فيا كده؟ هي اللي عملت فيا كده.
0: يا ترى بقى اتخانقتوا على ايه عشان تضربك الضرب ده كله؟
2: كنتوا بتلعبوا مع بعض صلاح؟
1: لا كنا بنتمرن. يلا يا بنات عاوزة قوة وحماس. ها ها ها.
2: ولاء، ايه ده؟ انت بقيتي مدربة كاراتيه؟ لابسة بدلة كاراتيه ومعاكي بنات بتدربيهم؟
1: اهلا يا ماي فرندياية.
2: اهلا وسهلا.
1: ده البروجكت بتاعك الجديد. ها،
2: اسمه البروجكت؟ طيب حضرتك انت مفيش فايدة فيكي ابدا اساسا.
1: اصلا انا فتحت اكاديمية لتعليم الكاراتيه للبنات. ها،
2: اوعي اوعي يكون مشروع فاشل زي كل مرة يا ولاء. ابوس ايدك ابوس ايدك، انا زهقت منك ومن جوزك ومن حاتم اللي عرفني عليكو. احكيلي بقى البروجكت بتاعك.
1: الفكرة جاتلي من شكاوى البنات اللي بيتعرضوا للمضايقات في الشارع. حسيت انهم لازم يمارسوا رياضة دفاعية، يدافعوا عن نفسهم ويصدوا اي حد يتعرض لهم.
0: سالفول يا عمر، اموت انا في الحلوين الطعمين.
2: ايه ده ايه ده، انت مين يا جدع انت وعاوز مننا ايه؟
0: اسمي بوزان.
2: بوزان؟
0: وبحب الموزز اوي اوي اوي اوي اللي زيكم. رايحين على فينا طعمين؟
1: اركن انت يا ماي فرندي على جنب وسيبهولي.
0: الحقوني هموت، الولاية هتموتني.
2: برافو عليك يا ولاء، برافو عليك، جبتيه ارض ارض.
3: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
0: يعني كل الضرب اللي في وشك ده كانت ولاء بتتدرب عليك؟
1: يا اخي قلت لك كنا بنتمرن سوا. بتدرب علي انا؟
0: ايوه، على اساس انك في الدباج يعني.
1: ايوه بالظبط كده.
0: اعترف.
1: دربت فيا كل حركات الكاراتيه القانونيه والغير قانونيه، ضرب غير شرعي في كل حته.
0: كويس كويس، عشان تعرف تدافع عن نفسها كويس.
1: ايوه، وتدافع عن نفسها ليه بس؟ هو انا كنت مهتم بتشان؟
0: نعم. بص يا هاني، انت لازم تنتقم لنفسك، مش لنفسك وبس، لا، انت تنتقم لكل الرجالة.
1: ايوه ايوه، كلامك جميل يا صديقي حاتم. شور عليها يا صاحبي، نورني.
0: بس طلبت المشورة وانا حديها لك.
1: فضل.
0: اتعلم رياضة قتالية انت كمان. اتدرب في وش ولاء زي ما عملت فيك، اعمل فيها.
1: في الحالة دي يبقى لازم اتعلم الشطرنج.
0: شطرنج؟ بقولك رياضة قتالية تقولي شطرنج؟
1: انا عساكر وكده وحاجات يعني.
0: برضو حلوة.
1: اضربي اقوى، اهجمي.
2: اول مرة اقتنع بفكرة ليك يا ولاء، علشان كده بتدرب معاكي، بتدرب كاراتيه دلوقتي وانا كل حماس. ولازم كل بنوتة تتعلم كاراتيه وتدافع عن نفسها وتصد اي مضايقة.
1: ها، كرامة بوزان راحت. يا فرحة مجرمين الحارة فيك يا بوزان.
4: بص يا صفصف، الوادي الصيع اللي اديته علقة قاعد هناك على الأرض.
2: يا خبر، هو انت لسه قاعد في الشارع بتعاكس في اللي رايح واللي جاي؟
1: لا، وانتو لا لا، خلاص حرمت، مش هعاكس بنات تاني، مش هكلم حد تاني، ولا اقول لكم مش هبص خالص.
0: مبسوط يا اخويا؟ اهي صفصف.

0: مان بتتعلم كاراتيه في أكاديمية مراتك ولا؟
1: سيبها تتعلم يا أخي، سيبها تتعلم. المهم يعني إن هما الاتنين ما يتدربوش في وشنا.
0: بقولك يا هاني أخويا، تفتكر الصفصف تعمل زي مراتك كده وتجرب اللي تدربته في وش عادي؟
1: انت اضرب ايدها يعني، انت تقيلة ولا؟
0: والله انا جربتها كل واحد زمان في الخطوبة كانت حنينة.
1: كل واحد اضرب ايد مراته بقى خلاص. يعني على اي حال اعتقد يعني ان صفصف ما تقدرش طبعا تعمل التخيلات دي.
0: صح، والله العظيم عندك حق، صفصف بنت ناس متربية لا يمكن تعمل الحاجات دي ابدا.
1: ما تقدرش تعمل كده علشان انت هتمشي جنب الحيط ومش هتعلي صوتك يا جبان. يا اخي ده انا شايفك وشك اصفراوره بمجرد ما عرفت انها بتتعلم كاراتيه.
0: يا ابني ايه ولا يهمني هو، بس انا اللي قلقان منه انت ومراتك والاكاديميه اللي عاملاها مراتك، انما انا ولا يهمني.
1: انا انت مش شايفني، انا ماشي جوه الحيط خلاص. انا في الجحر يا باشا.
0: خليك في الجحر، شوف انا هعمل ايه.
2: سوري يا حاتم، سوري يا حاتم يا حبيبي، اتاخرت عليك، احضر لك الغداء.
0: لا لا لا لا صفصف يا حبيبتي، مرحت خالص خالص خالص. يعني عود انت، واقولك على حاجه، ما انا مش مهم اتغدى خالص. انا عامل دايت بالمناسبه، تحبي احضر لك حاجه معينه في الغدا؟
2: يا ريت.
0: عيني عيني يا رب بس البوتاجاز يشتغل.
1: يا جبان
0: يا اخي، ده انت فضحي.
3: كنتم مع يوميات صفصف النجمه

يوميات صفصف. بطولة: حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان: سيد الشاعر. توزيع: شريف حمدان. هندسة صوتية: محمد شعبان. تأليف: أحمد الأصبي. إخراج: تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب، مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد، بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب، عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير اتبنى من الخير، وعشان احنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

لسه الصبح مع فادي إبراهيم وعبير بسيوني من الحد للخميس من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.

قد المقام مع بسنت بكر، كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

بيننا سوء تفاهم بركي حلناه، منفعش هيك يا قلبي نخربط في الكلام.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: من قلب الساحل لأول مرة الراديو 90-90 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل إيفنت، أكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. نستنيكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يوميا.
3: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الأسيوي في سايجون باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، أو عيش أصالة المذاق الإيطالي مع لولي فيتو في نايا باي. أشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي أقرب ليك فأرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.
0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ 2 بالليل على الراديو 90-90.

0: الشكرة من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

الراديو 90-90 هواها مصري. في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيدز بول مؤمنة بالكامل، تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكمل لوحده. والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية. وفي الآخر هتكتشف انك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.

كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار، كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر كانت دائما حريصة على استقرار وازدهار ليبيا، وأنها أولت اهتماما كبيرا بدعم السلم والاستقرار في ليبيا وضمان وحدة وسلامة أراضيها. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي بمدينة العلمين لعبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، ومن الجانب الليبي السيد إبراهيم دبيبة مستشار الأمن القومي والسيد وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية. وخلال اللقاء أيضا أكد الرئيس السيسي على الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر وليبيا، ومشددا على ضرورة تكثيف العمل من أجل تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ويدفع ما يربطهما من علاقات وأواصر تعاون ممتد منذ سنوات. كذلك تناول اللقاء مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، حيث أكد الجانبين على أهمية تسوية مختلف النزاعات التي تشهدها المنطقة عبر الحوار والوسائل السلمية تحقيقا للسلم الإقليمي. وفي هذا الشأن تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق القائمين بين البلدين من أجل مواجهة التحديات المشتركة. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها بمدينة العلمين الجديدة لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات. استهل رئيس الوزراء الاجتماع باستعراض مستجدات موقف الحريق التي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم أمس، ونتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها الجهات المعنية حول الحادث، والتي أظهرت أن حادث الحريق ناتج عن طائرة مسيرة، مشيرا إلى مواصلة الجهات المعنية استكمال التحقيقات للوقوف على مختلف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومية. هذا وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في هذا السياق استقرار الخدمات المختلفة داخل ميناء دمياط واستمرار انتظام العمل بكامل طاقته التشغيلية وفق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية وطبقا للخطط والجداول الزمنية المعتمدة، مع استمرار وصول السفن إلى الميناء وفقا للمخطط، هذا بجانب استقرار ما يتعلق بخدمات الكهرباء. في السياق نفسه استعرض الوزراء المعنيون ما تم من جهود لاحتواء الحريق بسفينتين وعودة الخدمات مرة أخرى لطبيعتها في ميناء دمياط، وما تم في هذا الشأن من تعاون وتنسيق كاملين بين مختلف الوزارات والجهات المعنية. وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات، من بينها تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وصندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن إنشاء منطقة استثمارية تحت اسم داسفاين في مدينتي، وكذلك تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات 1% للطلاب بمحافظة شمال سيناء. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أعرب عن استنكاره بأشد العبارات للاستهداف الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط بمصر أمس، والذي تبين وفقا لبيان مجلس الوزراء المصري أنه ناتج عن طائرة مسيرة، وشدد على أن هذا الاستهداف يمثل عدوانا مرفوضا ومدانا على المقدرات المصرية، محذرا من مغبة ما قد يقدم عليه بعض الأطراف من محاولات يائسة وجبانة لتوسيع رقعة الصراع الإقليمي الدائر بالمنطقة والدخول في مغامرات غير محسوبة. في السياق نفسه أكد الأمين العام للجامعة العربية مجددا أن الاعتداءات على الدول العربية مرفوضة على طول الخط، مشيرا إلى دور مصر

0: واضح من بداية الحرب المتواصلة منذ فبراير الماضي في العمل بشكل جاد ومتواصل لإيجاد مخرج للأزمة المستحكمة والسعي لدى الأطراف لخفض التصعيد على أساس ينهي الاعتداءات ويحفظ للدول العربية أمنها وسيادتها والأمن والاستقرار للجميع. الكويت أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط أمس ما تسبب في اندلاع حريق على متن سفينتين. وأكدت الخارجية الكويتية في بيان لها تضامن دولة الكويت الكامل مع مصر ووقوفها إلى جانبها ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها. اقتصاديا، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة رندا المنشاوي تابعت موقف تنفيذ عدد من مشروعات التطوير والبنية الأساسية والمرافق بمدينة السادات في إطار حرص الوزارة على المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات التنموية والخدمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين وتعزيز كفاءة البنية الأساسية. ورياضيا، رابطة الأندية المصرية المحترفة أعلنت إقامة قرعة بطولة الدوري في الخامس من الشهر القادم وذلك بحضور ممثلي الأندية ومسؤولي رابطة لتحديد جدول مباريات الموسم الجديد الذي يشهد مشاركة 20 فريقا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من قلب الساحل لأول مرة الراديو 90-90 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل ايفنت، أكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس.

0: مستنيينكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يوميا.
1: سمعت الخطة مش حاجة معلش
2: يا خطة تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات
3: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843. في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيتس بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكلم لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية. وفي الآخر هتكتشف انك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو أكتر من اللي جاي عشانه.

كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار، كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش،

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90-90. الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزك.

أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع علا سمير.

0: التحقيقات الأولية حول الحادث التي أظهرت أنه ناتج عن طائرة مسيرة، مشيرا إلى مواصلة الجهات المعنية استكمال التحقيقات للوقوف على مختلف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي. مجلس الوزراء أكد أيضا استقرار الخدمات المختلفة داخل ميناء دمياط وسير مختلف الأنشطة التشغيلية بالميناء بصورة طبيعية ومنتظمة، مع استمرار حركة استقبال ومغادرة السفن بمختلف أنواعها، إلى جانب تنفيذ مختلف أعمال الشحن والتفريغ وتداول البضائع والحاويات وفق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية وطبقا للخطط والجداول الزمنية المعتمدة. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أعرب عن استنكاره للاستهداف الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط أمس، وشدد على أن هذا الاستهداف يمثل عدوانا مرفوضا ومدانا على المقدرات المصرية. وحذر الأمين العام للجامعة العربية من المحاولات اليائسة لبعض الأطراف لتوسيع رقعة الصراع الدائر بالمنطقة والدخول في مغامرات غير محسوبة. الكويت أعربت عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط، وأكدت الكويت تضامنها الكامل مع مصر ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها. اقتصاديا، وزيرة الإسكان رندا المنشاوي تابعت موقف تنفيذ عدد من مشروعات التطوير والبنية الأساسية والمرافق بمدينة السادات في إطار حرص الوزارة على المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات التنموية والخدمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين. ورياضيا، رابطة الأندية المصرية المحترفة أعلنت إقامة قرعة بطولة الدوري في 5 أغسطس المقبل بحضور ممثلي الأندية ومسؤولي الرابطة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: يا مساء الخير، يا مساء الفل، يا مساء السعادة على كل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90، وكله بالأغنية يفك، كله بالأغنية يفك. دايما بكون معاكم إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من الساعة 7 للساعة 9 على أجمد إذاعة في مصر وعلى الكوكب، الراديو 90 90. وحشتوني جدا يا ولاد، والله وحشتوني جدا جدا جدا جدا من الأسبوع اللي فات. الأسبوع اللي فات كنت معاك ولا اللي قبليه؟ مش فاكرة. طيب المهم، خلوني أمسي كده من أول دقيقة، ما شاء الله عليك واللهم بارك، من أول دقيقة كل حبايب قلبي وكل السميع الجامدين جدا بعتين لي. أول حاجة مايكل، يا مساء الفل يا مايكل، عامل إيه؟ بيقول سماع هوس، مساء الخير والسعادة يا أستاذة إيمان، كله بالأغنية يفك، الحقوا نفسك البرنامج بيلم ورقه. أيوة، الحقوا نفسكوا كده، نفسكوا وفكوا كده قبل ما إيه يعني، خلاص كلها ناس. أقول لكم كلها أسبوع أسبوعين يبقى البرنامج الجديد. ناس كتير بعتالي هل ده آخر أسبوع لكله بالأغنية يفك؟ لا، لسه مش آخر أسبوع ولا حاجة، يعني غالبا يا نص 8 يا اخر 8 يعني ابتدي البرنامج الجديد، فيعني انا لسه معاكم. يلا انجوي بقى، انجوي بكل بالاغنيه يفك. مساء الخير يا ايمو، بن لادن بيمس عليكي من محافظه بني سويف، وعايزين نسمع اغنيه انا عمك وعم عمك. حاضر، انا اصلا محضرها اول اغنيه معانا. يلا يا سيدي استناها بقى، وحشتيني بس كده. مين بقى، مين اللي وحشته؟ فويسات من الاول كده يا جماعه، كام بقى، كام 11 ثانيه ماشي.
1: سامعين عامل ايه؟ وحشنا جامد قوي قوي قوي، بقالك اسبوعين ما جيتيش. عبد الحميد رمضان بيمس عليكي من مصنع، وعلى سهير حبيبته وشفه.
0: عبد الحميد رمضان، اهلا وسهلا يا بودي، اهلا وسهلا، بمسي عليكي يا وحش الوادي. جديده وحش الوادي دي، إيمان مختار بمسي على محمد. محمد أنا مكتوب محمد حلقة محمود، حلقة أبو رحمة ماشي، وعمي النميري تبع عبده مصنع الكافوري ماشي، مصنع

0: كفوري. مساء الفل يا ايمو، وحشاني موت. انا فاطمه جلال، بحبك قوي، اول مره اشارك بس انا دايما متابعاكي وبسمعك على طول. يا فاطمه يا فاطمه حبيبه قلبي. مايكل بيضحك، يا ترى بيضحك على ايه؟ الحمد لله على السلامه يا بنت الحلال. كابوريا بيمس عليكي ومسيلي على ابو زياد، وعايز اسمع اغنيه طارق الشيخ. عيني، هنكتب بقى كده من البدايه وايه ونظبط. ايه البوست ده يا نودي؟ حلو ده. بيقول ايه؟ عامله بوست كرتون كده، هتسمع معايا كله بالاغنيه يفك الامام مختار ده. واحد وواحد يعني راجل وست يعني. فهو بيرد عليها بيقول لها ايه؟ طبعا بنستناها كل خميس وجمعه ساعتين فرفشه. الله، حلو ده. ابعتيهولي بقى يا نودي على الايه البيج بتاعتي انا، عشان انزله عندي انا، لانه جامد جدا بجد. تسلم ايدك، حلو قوي يعني، حلو قوي قوي. انا بحب الحاجات المميزه بصراحه. طيب، وحشتيني حبيبي قلبي نودي ايه، وحش راديو 90 90. ابن اخت سعيده نجح في الثانويه، اسمه بلبل. الف مليون مبروك يا بلبل، يا سلام، بالتوفيق يا رب. وبنت الاسط عبد العظيم زكي موقف سيدي جابر وفاء، نجحت بمجموع كبير وعايز اسمع زغاريت. ماشي يا فوف. اخبار الموقف كله ايه يا نودي؟ هتجيبي لي اخبار الموقف كله؟ مبروك يا فوفا، الف مليون مبروك يا روحي، يا رب دايما كده يعني ناجحه ومتفوقه. ابعتيلي البوست ده بقى. كرتون احسن من الشعر. ده مايكل بيرد عليك، عايز اشوف الكرتون. انا طه، ده جامد قوي يا مايكل، بوست بجد حلو. يا دي سعيده وقريبه اللي موجودين في كل مناسبه دول. ولد، واتش يور لانجوج، عيب، مستمعين كلهم زي بعض. مساء العسل يا ايمي، ورشه الحاج طارق ابو حنفي وكل الصنايعيه هنا بيسلموا عليكي، سلموا لي عليهم جميعا. على فكره انا باجي صوتي كويس اول ما ادخل الاستوديو، معمول لي عمل على الاستوديو ده ولا ايه؟ وحشتينا والله يا ايمي، ودايما منوره. منعم، الحاج منعم، سنه، اخبارك ايه يا حاج منعم؟ عامل ايه يا حبيب قلبي؟ فويس، يلا.
1: وحشتينا من الحلقه اللي فاتت. بلادن بيمسي عليك.
0: يا بلادن، ما انا قريت يا بلادن، لازم رساله وفويس يا بلادن. طيب، رسائل كتير كتير، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ما نحسدش نفسنا، صوتي هيروح على طول. ابتدينا. يلا بينا. العسيلي وعصام صاصه، انا عمك وعم عمك وعايز تبعتها لمين؟ اديها له في وشه. 199 الاس ام اس، تليفوننا 2 18 10 8 66، والواتساب على 010 490 90 4. الموضوع ايه؟ يلا اللي جاي على طول اقول لكم.

0: كل اللي عارفك ان انا عمك وعم عمك.
1: عايزك لو حد جنبك تقول له عرف كل اللي عارفك ان انا عمك
2: كله بيقول له
1: وعمك.
2: مع
1: المنطقة

0: طلب الأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان الراديو 90 90. هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج اقل، عدد الجلسات اقل، الاعراض الجانبية اقل. العلاج بالمجان لاطفال 57-53. اما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج اطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. لإعلانك على الراديو.

0: راديو 90 90
1: راديو 90 90
0: ابعت على 99@radio-9090.com او اتصل على 33 23 571. الوكيل الاعلاني شركة ليون ميديا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. طلب الأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان.
1: ولسه معاكم إيمان مختار وكله بالأغنية يفك على الراديو 90-90، وأنا بفك وصوتي بيفك ومايكل بقيت لي ينسون عشان أفك وكله أمر. طيب بمناسبة العيد ميلاد، يلا كل اللي عيد ميلاده بقى النهاردة والأسبوع ده يبعت لي. يعني أسماء حجازي عايزة تحتفل بعيد ميلاد غادة، يلا الأغنية اللي جاية. حاضر يا أسماء، وحشتيني والله يا سمسمة وأحلى غادة. في كمان معانا بقى ايه كذا تليفون. كباك، الو يا كباك.
2: الو يا جمال، عامل ايه؟
1: اخبارك ايه كباك؟
2: الحمد لله والله تمام. انت عامل ايه
1: كباك؟ والضرب الاحمر ورجاله الضرب الاحمر. وادي
2: انا والله العظيم الجمعه والخميس، الخميس والجمعه اللي فاتت كنا قاعدين من غير حس، قاعدين متناكدين بتوع حضرتك.
1: انتوا عارفين الكلام ده بيعمل فيا ايه؟
2: والله قاعدين زي ما بقول لك كده يا استاذ امان، كنا قاعدين بصي مش عارفين، انت عايشين اللحظه يعني، عايش الساعتين بتوع الجول احلى صوت
1: يعني. والله والله اسالوا استاذ عبد الفتاح، انا اصلا ما ببقاش قلبي جايبني اخد اجازه يعني. يقول لي خدي اجازتك، اقول له طب بيستنوني يعني.
2: انا عندي فكره، انت ممكن تاخد الاجازه خميس وجمعه تيجي بقيه الاسبوع كله.
1: خلاص انا خلاص فيري سون، كلها ايام وابقى معاكم يعني الاسبوع كله، ما تقلقش.
2: يا ريت يا استاذ امان، احب بس امسي على اللطف حسين عتاتة وعن محمد سعد الفصيلجي واللي في الوقت يقولوا المصنع كلهم بمسا عليك واحد واحد.
1: حبيب قلبي مسيلي عليهم واحد واحد، واحلى مسا عليكم.
2: احلى مسا عليك يا جمال.
1: شكرا يا كباكا سيد العسل.
2: مسيلي على عمر ابني عشان زعلان بيجري ورا.
1: يا عمورة احلى عمر.
2: خليك يا جمال.
1: حبيبي يا كباكا. نروح بقى للشق، القلب الشق شقه.
3: صباح الانوار،
1: صباح العسل.
3: يا احلى بنبنايه
1: حبيبي يا شقه.
3: يا احلى لسان واحلى قلب واحلى اخلاق
1: حبيبي،
3: واحلى محبه من عند ربنا من مستمعينك ليكي
1: حبيبي يا شقه. كل
3: فضل ربنا عليكي اللي انت قاعده ومربعه جوه قلوب كل مصري.
1: يا رب دايما، امين يا رب.
3: ربنا يرضيكي ويخليكي لينا يا رب.
1: كل سنه وانت طيب وعقبال مليون تريليون سنه يا قمر قمر قمر.
3: الله الله الرضا بتاع ربنا.
1: يعني الزاويه الحمراء،
3: انت طيب مش قالك
1: يعني الزاويه الحمراء، يعني شقه حبايبه احلى شقه في الزاويه.
3: ربنا يخليكي لينا يا رب.
1: يعني انا هحتفل لك بعيد ميلادك كده ايه على الهوا يعني. لازم
3: انا كده. انا بيني وبينك عارفه انا بتاكد ليه؟
1: ليه؟
3: عاوزك انت اللي تتكلمي عن شقه
1: يا روحي.
3: اه والله يبقى يعني حاجه يعني وسام احطه على قلبي اللي عملاق الـ90-90 في الشرق الاوسط وفي اوروبا وفي العالم العربي وفي الدنيا كلها. تقول اسم شقه على لسانها، ده رضا من عند ربنا الحمد لله.
1: يا حبيبي ولا اوروبا ولا غير، وانا كفايه مصر ورجاله مصر وزي الحمراء والضرب الاحمر والقاهره والجيزه. يلا انا عايزك تعلي الراديو كل حبايبك. يلا انا عايز اسمع.
3: ابعت من بابك.
1: يلا بينا.
3: عاوز اسلم على عم سامي فؤاد وعلى عم احمد السكران وعلى الغول وعم ابراهيم بيسا وعم حطه، الناس دي كلها مأمناني النهارده، اللي اسلم عليهم.

0: احلى ناس في الدنيا، احلى
1: وحرف
0: ناس.
1: الروم وكباكا اللي كان بيسلمني في مطبخ الاحمر، وعلى عم مايكل اللي سألان عننا استاذة.
0: مايكل معانا والله هو طول الوقت.
1: مايكل ما فيش كل سنة هو طايق منه خالص، عمال يقول البرنامج هيلم نفسه
0: على فكرة
1: عنده بس يوجع في بطننا. لكن لا انت لو البرنامج لم نفسه انت مش هتطلع، يعني انت مش هتروحي من جوانا برضه.
0: لا لا لا انا هبقى معاكم في برنامج تاني.
1: وعشمنا في الاستاذ عبد الفتاح اللي هو ان شاء الله يعني هيكرمنا فيك باذن الله.
0: لا لا والله ده انا نازله لكم برنامج بص تخ بم جامد جامد.
1: ربنا يبارك ربنا يبارك لك وينديك يا استاذ
0: حبيب قلبي. هابي بيرثدي.
1: بتكلم عليك والضرب الاحمر.
0: هابي بيرثدي يا شيقو. كل سنه وانت طيب
1: يا استاذ وانت طيبه.
0: يلا احتفل يا شيقو. يلا بينا.
2: حمول عليا وجابوا لي هديه وبيحتفلوا بيا.

الاغنيه يفك على الراديو 90 90. وهابي بيرث داي لكل اللي عيد ميلادهم اليومين دول. مليون سنه يا رب سعاده وجمال كده، والروح الجميله اللي انا بشوفها دايما معايا في كله بالاغنيه يفك. هابي ويك اند الكل بيسمعونا، لسه راكب العربيه رايح فين، بيتكلمنا منين، ومتجه على فين، الساحل، اسكندريه، مطروح، جمصة، انت رايح تصيف فين؟ تعالوا بقى نقول موضوعنا بقى النهارده. يعني موضوعنا النهارده بيقول لك ايه بقى عم مايكل؟ امام مختار بتقول لك ايه؟ عشان عمال يقول لي الفضول هيموتني وقتلني. يلا يا سيدي خلاص هنقول الموضوع. يروح الغالي ويجي الاغلى منه، واللي ما نعرفش نعدله نبدله ولا نبلكه. ركزوا معايا تاني، انا عايزاكم انتوا اللي تقولوا تكملوها. بيقول لك يروح الغالي ويجي الاغلى منه، ماشي؟ وهل فعلا بيجي الاغلى منه ولا بنفضل حزنانين على الغالي طول العمر؟ سيبك من الاولانيه، اللي ما نعرفش نعدله دي بقى اللي انا هركز فيها. اللي ما نعرفش نعدله نبدله ولا نبلكه، ها ولا ايه؟ انتوا اللي هتزودوا بقى، يعني اختيارات. انا قايله لكم اول اختيارين، اللي ما نعرفش نعدله في حياتنا هل نبدله ولا نبلكه خالص ونخلص منه، ولا التالتة انتوا اللي هتكتبوها بقى. ها يلا موضوع يوم الخميس. طبعا دايما الخميس بيبقى فيه يا يوم حلو وجميل وقمر وعسل، يا فركشة وعفاريت وجن والدنيا بتتلخبط خالص. يعني ايه وعليا الطلاق كله بيكذب. انا تعبت من الناس الكذابة اللي في حياتنا عموما محاطين بالكذب 24 ساعة.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: ناشئات مصر لكرة اليد يفوزن على فرنسا بنتيجة 29-24 في بطولة العالم تحت 18 عام المقامة في رومانيا. الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد للسفر إلى إسبانيا الأسبوع المقبل لبدء معسكره الخارجي استعدادا للموسم الجديد. إدارة نادي الزمالك تكثف جهودها لحسم أزمة البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق معسكر أعداد الفريق السبت المقبل. رابطة الأندية المصرية المحترفة تحدد 5 أغسطس المقبل لإجراء قرعة الموسم الجديد من الدوري الممتاز. السعودية تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة لمدة 3 سنوات. وأخيرا ليفربول الإنجليزي يجهز عرضا ماليا ضخما لضم الفرنسي باركولا من باريس سان جيرمان.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

الراديو 90 90 هواها مصري. كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانك.

الأغنية يفوت مع إيلان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان الراديو 90 90. هواها مصري.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

كل بالأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

ولسه مكملين ولسه معاكم إيمان مختار وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. والنهاردة الخميس يا جدعان، هابي ويكند لكل اللي بيسمعوني في البيت ولا في العربية ولا مسافر رايح فين. قولي لو انت على طريق سفر طبعا توصل بألف سلامة. أفكركم تاني بطرق التواصل 2-18-10-8-66، ده تليفوننا. الاس ام اس على 199 9، والواتساب على 010-490-9094. موضوعنا النهاردة بيقول لك ايه يا سيدي؟ بيقول لك اللي ما نعرفش نعدله نبدله ولا نبلكه ولا ايه؟ انت اللي هتقول ولا ايه؟ يلا بينا على الواتساب. تعال الواتساب بيهنج من كتر الرسائل ما شاء الله عليكم. بيقول لي ايه بقى مايكل؟ انا راشق في الموضوع. طب ما تقول راشق بس كده، قول لي ايه الموضوع. مسيل يا بنت يا ست الكل على الاستاذ احمد كيلاني والباشا حمادة الليمبي والدولي ابو الرجال مدحت. تسلمي يا ايمو. ده بن لادن. ماشي يا بن لادن. ازيك يا ايمو، عامله ايه؟ عايزه امسي على ماما وهنا ومكه، وعاوزه اغنيه حلوه كده لماما عشان عيد ميلادها. والاجابه نبدله طبعا، اللي ما نعرفش نعدله نبدله. احنا ما عندناش طاقه، احنا لسه هنغير ونعدله. لا نبدله. ازيك يا استاذه ايمان، احلى مسا عليكي. مهند حسن، مسيلي على وشحته وعم هاني برقوقه وابو كرمه. ماشي استاذه ايمان مختار، وحشتينا من الاسبوع اللي فات، ويا ريت تبقي معانا طول الاسبوع. ونفسي اسمع ايه؟ اغنيه رضا البحراوي بمسي على الزاويه الحمراء حسام السيد. ازيك يا حس، احلى رجاله الزاويه الحمراء. عامله ايه يا ايمو؟ معاك مصطفى كرم. احنا ممكن نرجلشه. نرجلشه دي يعني ايه؟ يعني انا بسمع اللفظ ده بس مش فاهماه. نرجلشه يعني، يا ريت تفهمني تفسرني نرجلشه دي ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكي احمد ماهر سواق ميكروباص في فيصل. يا احمد. بالنسبه للسؤال يا استاذ ايمان، اللي ما نعرفش نعدله نظبطه على عوجته. نظبطه على عوجته. طب ثانيه واحده اكتب.

0: هي عونة خدت القلم. طيب اكتب يا مايكل لو سمحت، اكتب كل البدايل بعد اذنك يا مايكل، ده رئيس التحرير بتاع البرنامج. يبقى احنا معانا كده نرجلشه، ركز يا مايكل، وتاني حاجة نظبطه على عوجته، ماشي كده. ده احمد سواق الميكروباص، اهلا وسهلا. معاني كمان بحبك قوي رشا من المنصورة، اللي ما نعرفش نبدله نمسمره، عايز اسمع اغنية كله فيك او اغنية يلا بلوك على الفيسبوك. بتاعت مين يلا بلوك على الفيسبوك دي؟ نمسمره يعني ايه برضو؟ يعني اكتب يا عم. حلبسة الفنان من اسماعيلية، حابب امسي على اخويا محمود والباشا بتاعنا الحاج عادل، وطبعا احلى امام مختار. انت اسمك كده حلبسة الفنان؟ ماشي. مساء الخير يا ايمو، انا مودة، اول مرة اكلمك، البرنامج حلو قوي ودمك خفيف وصوتك بيغير اليوم. لا يبارك لك يا حبيبة قلبي، صوتي بيغير اليوم. اللي ما نعرفش نعدله مش ابدله، بس دي اقد وبره حياة. ايه ده؟ أقدمه يعني دي ولا ايه؟ يعني ألف دال به يه يه ته مربوطة دي ايه؟ وبره حياتي خالص يعني أطرده. اكتب يا مايكل، معرفش أعدله أطرده من حياتي خالص. نجمة الإذاعة اللي بستناها كل خميس معاكي أبو شهاب، مثيلي على مدام هالة وأستاذة سارة وأستاذ مايكل وأستاذ فؤاد، أهلا وسهلا. حاضر. طب هقرأ ايه ولا ايه؟ اللي ما نعرفش نعدله نجيب غيره ونبهدله بن لادن. اكتب يا مايك، نجيب غيره ونبهدله. مايكل بيضحك بس. اكتب يا بي، اكتب يا بابا، بطل ضحك، اكتب عشان في اخر الحلقه هتروح حاطط لي البوست بقى بكل الاراء، ها، ونقولها مره واحده. اشتغل شويه يا حبيبي، اشتغل. مساء الفل يا احلى ايمان في الدنيا، لو سمحتي معاكي علي الصعيدي سواق نقل، عايز اسمع اغنيه اللي مني لاحمد شيبه وشكرا. اسمها اللي مني، اللي مني. طب انا هحاول اشوفها لك. احمد شيبه، حاضر. ممكن تقولي الاسماء تاني بنسجل. طب حاضر، عيني برضو. حاضر. ابو شهاب بيمسي على، ابو شهاب بيمسي على مدام هالة واستاذة سارة ومايكل واستاذ فؤاد. يا بالله يا شهاب، يا شهاب، معلش الاسماء كلها داخلة في بعض. من المعمورة نمسمار يعني نحن، يعني لا مش فاهمة يعني، معلش اخاف اكون في حاجة غريبة بقولها. عاملة ايه يا ايمو؟ معاكي مصطفى كرم. احنا ممكن نرجلشه. ماشي نرجلشه
1: يا استاذ، نرجلشه يعني نهزه.
0: ماشي يا استاذ، نرجلشه يعني نهزه. طب انا بعد ما اهزه هستفيد ايه برضو يعني؟ يعني مش فاهمه برضو هستفيد ايه. تعال. بصوا يعني حاولوا تقفل الشباك وتسجل صح عشان صوتك يطلع واضح. مساء الورد والياسمين على اجمل مذيعة حبيبة الملايين منورة الدنيا، ومش مكتوب اسم. طب ليه القمر ده ما كتبش اسمه؟ يا نقتله، اكتب عندك. اللي ما نعرفش نعدله. لا نقتله ايه بس، احنا طيبين. مساء الورد عليك يا وحش الكون، وحشانا والله. عيد ميلاد روبينا الألفي، أخوكم حازم الألفي. مين يا القمح الشرقية؟ نبلكوا طبعا. يبقى لما نعرفش نعدله نبلكوا. نبلكوا دي من عندي عشان أنا ما عنديش خلق، أنا ببلك على طول. بمس عليك يا أستاذ أيمان من محافظة إنا، معاكي سيد حسن، عايز أسمع مهرجان عربية جيب لعصام صاصة، مش عاصم. متهيألي ما عنديش الأغنية دي. يا امي انا عيد ميلادي 3/8 يوم الاثنين اللي جاي. يا امي انا محمد الحصري يوم الاثنين اللي جاي. يا محمد يا حصري، كل سنه وانت طيب يا حبيبي، وعقبال مليون سنه. يا
1: النهارده عيد ميلاد سوسو، سوسو من حلقه من مصر.

0: هذا عندنا سوس.
1: ماشي يا سوسو، كل سنة وانت طيبة. ده واضح ان فيه اهتمام جامد يا سوسو، اهتمام جامد. طيب، في رسالة كبيرة قوي، كبيرة قوي. باشمهندس عبد السلام، معلش يا باشمهندس اكتبها لي سطر بعد اذنك، مش هقدر اقرا كل ده. تعال.
2: السلام عليكم، ازيك يا ايه وعامله ايه؟ منوره الدنيا كلها. اوعي تسيبينا، احنا ما نقدرش نستغنى عنك خميس وجمعه، لا يمكن، ما ينفعش من غيرك. ده انت الفرحه بتاعتنا والبهجه والطاقه الايجابيه اللي نعتمد عليها بقيه الاسبوع في اليومين دول. انا بسلم عليكي يا حبيبتي، وانا ما نلبس معاك من الهرم. ان شاء الله تبقي كويسه، ويطمنا عليكي ويخليلك بناتك وتشوفيهم احسن الناس كلهم. سلام عليكم حبيبتي.
1: يا روح قلبي يا منال، لا انا مش هسيبكم طبعا، ده انا بعد احنا بنحضر برنامج جديد جامد جدا، وهبقى معاكم كل يوم وفي توقيت بدري عن كده. هيكون ان شاء الله انا وزميلي حسام رضا، ودويتو جامد جدا ان شاء الله، انتظروه يعني، هتلاقوا حاجه حلوه قوي، موضوعات جامده جدا. فيعني لا، دي مفاجاه الموسم يعني، ما اقدرش اسيبكم اروح فين، بس انا اسيبكم اروح فين، ما اقدرش ما اقدرش. يلا نسمع الاغنيه دي عشان بعديها في ادان، وبعد كده نرجع نكمل تاني.

حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.

أشهد أن لا إله إلا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

راديو 90 هواها مصري. كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانك.

0: مستمعي راديو 90 ننقل لحضرتكم الآن اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
1: أنا غرس
2: وقف زي سفينة تخزين أكنها شحنة كاملة، بتبقى دي موجودة على مدار الساعة عشان نستخدمها، وأحيانا بننقلها كمان من دمياط إلى السخنة عشان تضخ في الشبكة طبقا لاحتياجات البلد. يعني بدل ما تكون الشحنة دي موجودة في المياه الإقليمية بره في سفن، لا احنا بنخليها جوه عندنا بحيث تبقى دي موجودة. طيب السفينتين دول كانوا طبعا سفينة التغويز عشان حضراتكم تبقوا عارفين، ويمكن انتوا زرتوا معايا واحدة من هذه السفن او اتنين، دي اكنها مصنع كامل. يبقى مصنع كامل بتيجي شحنه

الغاز المسال وتتم اعادتها لطبيعه الغاز عشان تضخ في الشبكه، فهي اكنها بالظبط مصنع، ولكن مصنع شديد الخطوره لان الغاز ده بيبقى تحت ضغط شديد، ولو لا قدر الله يعني حصلت حادث ولم يتم ادارته بالصوره الجيده تبعات هذا الامر من الممكن ان تكون كارثيه، لان ممكن لو لا قدر الله حصل انفجار لهذه السفينه مش تبعاته هتبقى على قد السفينه، ده ممكن يكون ليه اثاره المدمره للميناء وما بعد الميناء كمان. فبالتالي يمكن لما حصل امبارح الهجوم المسير على السفينتين، الحقيقه يمكن الاهم ان السفينه الاولى اللي هي سفينه التخزين او المخزن اللي احنا بنقوله لم يعني يحصل تاثير الحمد لله، وتم التعامل على طول بصوره فوريه لكان بعض التبعات المحدوده اللي تعاملنا عليها بالكامل، وباكد ان هذه السفينه سليمه 100%. الاثر او الاثار السلبيه اللي حصلت كان على سفينه التغويص، ودي اللي هي الاخطر. بمجرد ما حصل الحريق تم ابلاغ معالي وزير البترول، ابلغني فورا، تم على طول التواصل مع معالي وزير سياده الفريق معالي وزير النقل وكل الاجهزه الامنيه والسياديه اللي في الدوله، القوات المسلحه، الداخليه، المخابرات، هيئه الاستخبارات الحربيه، علشان نبدا نتعامل مع هذا الامر. الحقيقه كان شغلنا الشاغل بمجرد ما حصلت هذه الازمه ان احنا نتعامل مع الحريق، لان تم الابلاغ ان هناك حريق حصل على السفينه، فتعاملنا كدوله في الازمه ان ده حريق، والنهارده عارفين كلنا تداعيات هذا الحريق، لو لا قدر الله يعني الموضوع خرج بره السيطره تبعات هذا الامر ايه. كان اول خطوه اتعملت هو على طول تشكيل مجموعه عمل، الساده الوزيرين سياده الفريق مع السيد وزير البترول، ابتدينا نتعامل مع الموضوع على طول على الارض. تم اولا كانت السفينتين كان في اتصال ما بينهم من خلال مجموعه من المواسير، تم فصل السفينتين على طول عن بعضهم البعض. اتعاملنا مع سفينه التخزين لان كان الموضوع بسيط زي ما قلت لحضراتكم، والحمد لله قدرنا نتعامل معاه وانتهى بصوره فوريه، وحركناها بعدناها تماما عن الرصيف وعن السفينه الاخرى. بدانا يمكن كاجراء امني الاطقم اللي بتشغل سفينه التغويز راحت مغادره السفينه على طول عشان حضراتكم تبقوا عارفين، وده اجراء امني لا نلوم عليه احد. فاصبحت السفينه يعني فيها حريق وفيها حجم من الغاز المسال اللي بيقدر باطنان، وموجوده على الرصيف والاطقم خرجت منها. الحقيقه اللي اتعمل هو بمنتهى الأمانة يعني ملحمة وطنية للتعامل مع هذا الأمر. كان سيادة الفريق وجه الأطقم في الميناء، أربع قاطرات بأطقمهم الفنية المصرية ابتدت تقطر السفينة وتاخدها خرجتها بره الرصيف. يعني خرجنا حوالي 3.5 كيلو في المياه داخل المياه، لأن احنا كلنا كنا متحسبين لتداعيات لو لا قدر الله يعني حصل يعني خروج بره السيطرة، الانفجار ده ممكن يؤثر على المينا ككل. وعشان حضراتكم تبقوا عارفين كانت حركة المينا شغالة بطريقة طبيعية، يعني احنا امبارح 15 سفينة دخلوا وخرجوا داخل مينا دمياط بشحنات بسلع بمواد غذائية كل شيء كتجارة للدولة المصرية. الأطقم المصرية يعني العظيمة اللي يعني بوجه لهم كل الشكر والتقدير على اللي عملوه في التعامل مع الأزمة، خدوا السفينة خرجوا بيها 3 كيلو بره وبدأوا يتعاملوا بعمليات الإطفاء للسفينة اللي حضراتكم أكيد تابعتوا الفيديوهات اللي كانت بتوري عمليات الإطفاء بالمياه. عشان نعرف تعقيد الموضوع، احنا بنتكلم على غاز مضغوط تحت ضغط هائل ممكن ان هو ينفجر في اي لحظه،

اشتغل على تقييم الموقف وايه سبب الحريق. وبالتالي احنا كان ما نقدرش ان احنا نطلع ونقول هو الموضوع سببه يعني حريق عادي نتيجة لحاجة فنية ولا نتيجة لهجوم. يعني احنا اللي اعلناه صباحا قبل ما نكون متأكدين تماما، والاجهزة السيادية من القوات المسلحة والداخلية واجهزة الاستخبارات بتقيم الموقف وبتدرس وبتشوف من خلال الصور المختلفة وتقييماتنا والمنظومة الأمنية ايه اللي حصل بالظبط، عشان نعرف قبل ما نعلن بثقة عن سبب هذا الحريق او الحادث نكون متأكدين بنسبة 100%. فكان هناك عمل أمني بيحصل على اعلى مستوى في نفس الوقت علشان نتعامل مع اسباب هذا الموضوع. والاهم الحقيقة قواتنا المسلحة مع ايضا الداخلية ابتدينا نتكلم على ان الاسلوب التقليدي بتاع الاطفاء محتاجين ان احنا كمان نبقى بندخل معاه ويتكامل معاه الاساليب الاخرى الكيميائية، واللي هي بتبدأ ان احنا ندخل نظم اطفاء اخرى ابتدينا نفكر فيها سواء بالطائرات او بالدرون. وده الحقيقة كان الهدف بالنسبة لنا، وده اللي لاحظناه. احنا كنا بنطفي وتبدأ الهبة او اللهب يهدى، بس من مجرد ما بنوقف المية بنلاقي تاني ان اللهب بيرجع تاني. ده معناه ان مازال هناك، كان داخل سفينة التغويز مازال هناك مصدر للاشتعال. فكان لازم ان احنا نبدأ، لان السفينة بقت في وسط المية، محتاجين عشان نشوف هذا المنظر ان احنا نبعت طائرات درون تبدأ تصور لنا عشان نعرف بالتفصيل. طبعا كان الليل دخل، فكنا منتظرين مع اول ضوء للفجر عشان تبدأ الطائرات دي تطلع وتبين لنا فين تحديدا اماكن او مصدر اللهب، عشان نقدر نتعامل معاه بقى بالمواد الكيميائية وبكل المعالجات الاخرى. اللي نجحنا يمكن الحمد لله على الساعة 6 نكون تقريبا انهينا موضوع التعامل مع الحريق، وانتفى او يعني انتهى التهديد اللي احنا كلنا كنا قلقانين منه، من ان يحصل لقدر الله انفجار كبير يكون ليه تداعياته. فبالتالي يمكن الحياة كانت منظومة كبيرة جدا. يعني انا بوجه الشكر لكل القائمين على هذا الامر من اول لحظة، لان اشتغلوا على مدار اكتر من 14 ساعة للتعامل مع موضوع لو كان ترك او كان حصل فيه اهمال او تأخرنا فيه كان لقدر الله كان من الممكن ان يؤدي الى كارثة حقيقية تؤثر على حاجات كثيرة جدا، سواء المينا سواء السفن اللي كانت موجودة، حاجات اخرى، المنشآت الحيوية اللي كانت موجودة في محيط المينا. وبالتالي ده كان جزء مهم جدا احنا كنا يعني متحسبين عليه، وكل تركيز الدولة كان التعامل مع هذا الامر. انا عايز اقول لحضراتكم بالرغم ان احنا كنا مش متواجدين يعني كلنا في مكان واحد، ولكن كانت الازمة بتدار واحنا كلنا مع بعض على مدار الدقيقة والساعة. السادة معالي الفريق وزير النقل والسيد المهندس معالي وزير البترول، اتنين انتقلوا فورا الى دمياط وبدأوا يتعاملوا مع الحادث من هناك. طبعا كان هناك تواصل مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية والمخابرات والاستخبارات العسكرية عشان نتعامل مع الامر من الجانب الامني والشق الجنائي. فكان هناك محور مكافحة الحريق والتعامل مع الازمة دي، هناك محور امني بيشتغل، ولكن كان هناك في نفس الوقت بدأنا محور لوجستي يعني مع معالي وزير البترول ومعالي وزير الكهرباء على تأمين البدائل لضمان استقرار منظومة الطاقة. حضراتكم عارفين احنا بنعتمد على الغاز في منظومة الغاز، على الغاز الانتاج المحلي، على الغاز اللي احنا جبنا سفن التغييز عشان تؤمن لنا من خلال الشحنات، وعلى الغاز اللي بيجينا من خطوط الانابيب اللي موجودة. فبالتالي العملية محسوبة بكل دقة. السفينة دي كان ليها يعني جزء ومساهمة في منظومة الطاقة اللي احنا بندير بيها وبنشغل بيها محطاتنا بتاعت الكهرباء او احتياجات الدولة كلها من غاز.

الطبيعي، فخروج هذه السفينة كان من الممكن لو ما عندناش منظومة طوارئ وما يطلق عليه منظومة بدائل وتنويع كان ممكن يحصل أزمة وانقطاعات. لكن احنا، وكنت دايما بكلمكم على هذا الموضوع، احنا مأمنين بدائل اخرى من خلال تنويع مصادر وبدائل للطاقة، وبالتالي احنا على طول بدأنا في تشغيل فوري للمنظومة البديلة. احنا دخلنا يعني اعتماد على التشغيل بالمازوت والسولار لحين ان احنا نستقرئ الاوضاع اللي كانت موجودة. وبناء على هذا الامر اللي انا عايز اطمن من خلال حضراتكم كل المواطنين المصريين ان المنظومة والحمد ولله الحمد لم تتأثر، مفيش تأثير على استدامة منظومة الطاقة، الدولة المصرية قادرة ولديها البدائل. وبالرغم ان احنا في الصيف وارتفاعات حرارة يعني غير مسبوقة واحتياجات كبيرة اكبر، ولكن الحمد لله المنظومة لم تتأثر والدولة مستمرة في هذا الامر. وبالتالي كان المحور الثالث اللي انا شغال عليه مع معالي وزير البترول ومعالي وزير الكهرباء، وطبعا يعني من الخلف طبعا البنك المركزي ووزارة المالية، هو تأمين البدائل والاحتياجات المالية واللوجستية للبدائل بتاعتنا لحين اصلاح السفينة اللي تضررت بسبب هذا الحادث. فالحقيقة المنظومة اللي اشتغلنا عليها كمنظومة ادارة ازمة هي دي اللي مكنت الدولة الحمد لله ان احنا نخرج باقل، يعني انا عايز اقول يعني ده فضل وكرم كبير جدا من ربنا ان الموضوع لم يتطور اكثر من ذلك. وحضراتكم تابعتوا حتى السفينة نفسها ان شاء الله الضرر اللي حصل فيها بدأنا على طول اجراءات الاصلاح عشان نشوف الكلام ده هياخد مننا وقت قد ايه. ولكن لحين يعني اعادة هذه السفينة، احنا لدينا سفينة اخرى محطوط يعني احنا متعاقدين عليها ومعالي الوزير البترول، يعني احنا حاطينها في يعني مع اشقائنا في الاردن في ميناء العقبة، ودي بتقدر انها برضو دي بتعتبر وتستخدم في حالات الطوارئ. ايضا على طول تم التواصل مع معالي وزير الطاقة الاردني من خلال معالي الوزير عشان نبدأ نشغل هذه السفينة ايضا وتدخل في منظومة امداد الدولة بالطاقة. فالحقيقة يعني انا عايز اقول لحضراتكم ما تم من جهد على مدار 12 او 14 ساعة جايز حضراتكم وناس كتيرة جدا ما كانتش تعرف بالموضوع والموضوع ماشي ازاي، لان كان كل تركيزنا ان احنا نتعامل مع الحريق اللي كان من الممكن ان يكون ليه تداعيات شديدة الخطورة على مينا دمياط وعلى كل البنية الاساسية الكبيرة اللي موجودة في دمياط نفسها. احنا لدينا واحدة من محطات الاسالة اللي موجودة حضراتكم عارفين، ولكن في نفس الوقت يعني الحمد لله قدرنا نتعامل مع هذا الامر. كان هناك مجموعة امنية شغالة عشان تحدد بدقة شديدة سبب هذا الحادث، واللي هو خلانا يعني احنا عرفنا هذا الامر وتأكدنا وتيقنا منه كان يعني نقدر نقول في الساعة 2-3 الصبح، يعني قدرنا نعرف ونتأكد بما لا دع مجال للشك ان احنا عارفين كويس قوي. وقدرنا مع الطلوع على السفينة اللي موجودة اللي قدرنا ان احنا نطفيها ابتدينا نشوف اثار المسيرة وبقاياها اللي احنا النهاردة الاجهزة الامنية قاعدة بتحللها وبتدرسها علشان نعرف مصدر هذه المسيرة جاي منين. حتى هذه اللحظة اكيد حضراتكم تابعتوا مفيش جهة طلعت قالت بصورة رسمية ان احنا اللي عملنا هذا الامر. هناك يعني تكهنات وهناك اراء، ولكن احنا ما بناخدش لا بتكهنات وبإراء، لان الدولة لما بتاخد اجراءاتها وبتقيس وبتقيم الاوضاع بنقيمها بناء على حقائق وعشان نتأكد منها. وبالتالي يعني اللي انا عايز اقوله ان اللي احنا اتعاملنا بيه في هذا الموضوع تعاملنا بطريقة احترافية، تعاملنا مع ازاي التعامل مع الموضوع وحد منه. المجموعة الامنية بتدرس هذا الامر حاليا وبتدرس هو مصدره ايه وبتقيم الوضع علشان ايه اللي يكون ردود افعال الدولة المصرية في خلال الفترة القادمة. الجزء الثالث هو تأمين احتياجات الطاقة اللي حصلت

0: سبب هذا الحادث اللي انا باكد مره اخرى ان احنا الحمد لله قدرنا بصوره كبيره جدا وقادرين ان احنا نتعامل معاها، وبطمن كل المواطنين ان الدوله المصريه قادره على تجاوز هذا الموضوع، وعندنا من البدائل اللي هتمكن الدوله ان ما يحصلش اي تاثير على قطاع الطاقه. ده بصوره موجزه انا حبيت ان انا اشرح لحضراتكم تفاصيل كثيره جدا، لان ناس كثيره جدا ما تعرفش كل هذه التفاصيل، بما فيها يمكن حضراتكم ما كناش نعرف ان ازاي في ملحمه كبيره قام بيها شباب مصري عظيم عشان يقدر ان هو يعني بعضهم كان بيخاطر بحياته، لان كان من الممكن لا قدر الله لو يعني الموضوع حصل خروج بره السيطره قدراتنا على السيطره هذه السفينه كان ممكن تنفجر وهم بيقطروها. ويمكن عشان كده انا هترك المجال لبعض التعليقات من زملائي السادة الوزراء عشان يدوا لحضراتكم بعض التفاصيل الاخرى، علشان بعد كده لو حضراتكم نحب نفتح الباب وانا يمكن هقول بعض الاخبار الاخرى بقى بخلاف هذا الحادث، لكن انا عارف انه كان اللي بيشغل الرأي العام كله وبيشغلنا كلنا هو هذا الحادث وايه اسبابه وتداعياته وازاي الدولة تعاملت مع هذا الامر. فاترك المجال لمعالي الفريق وزير النقل عشان يشرح لحضراتكم الجهد اللي تم في هذا الموضوع.
1: شكرا يا فندم.
2: مستمعي راديو 90-90، كانت هذه كلمة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماع الحكومة الأسبوعية. وفي هذا الإطار تحدث رئيس مجلس الوزراء عن توضيح تفاصيل وملابسات الحادث الذي تعرضت له أمس سفينتان في ميناء دمياط.

0: راديو 90 هواها مصري. كل بالأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان الراديو 90 هواها مصري.
1: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان.

0: بأمان البلاقي في حضن أبويا وأمي في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب مش مهم برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن مش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثانية عندهم بحساب عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير اتبنى من الخير، وعشان احنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357
1: مؤسسة مستشفى 57-357 مصل لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. الراديو 90-90 هواها مصري.

الأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش أكثر.

ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. ولسه معاكم إمام مختار وهابي ويك أند الكل اللي بيسمعوني. مبسوطة جدا إن أنتوا بتبعتولي وأنتوا على الطريق، توصلوا بألف سلامة وأجازة سعيدة، وحاولوا طول الوقت تستمتعوا بوقتكم. والله والله كان دايما يتقالي الكلام ده ما بصدقوش، يا بنتي اليوم اللي بيعدي ما بيرجعش تاني، واليوم لسه قدامنا سنين كتير لغاية ما يجيلك لحظة كده من الزمان تقف كده تقول ايه ده، وانا ازاي ضيعت عمري ده كله.

0: هو انا ازاي ضيعت كل السنين دي كده هباء؟ مش هباء قوي يعني، بس هباء نص نص. طيب احنا النهارده بنتكلم على ايه؟ النهارده بنتكلم على جمله كده بتقول ايه، اللي ما نعرفش نعدله نبدله، وانا زودتها قلت نبلكه. انتوا بقى ايه عشتوا؟ كل واحد يقول اللي ما نعرفش نعدله هنعمل فيه ايه. اللي قالك نرجلشه، واللي قالك نمسمره، واللي قالك نموته. يعني انتوا بقى وراحتكوا. يعني اكيد في شخصية في الحياة كده، كل واحد فينا عنده شخصية كده ما بيعرفش يعدلها. بس بقى الاصعب ان الشخصية اللي ما بتعرفش تعدلها دي بتكون بتحبها، فبتفضل حيران طب تعدلها ازاي. يعني لو ليكي صاحبة مطلعه عينك وانت بتحبيها وعشرة عمر، وتلاقي شوية ناس كده جم دخلوا في حياتكم كده ايه، غيروا الدماغ وغيروا السيستم وغيروا السوفت وير، فتفضلي تقولي لها يا بنتي يا حبيبتي، يا بنتي يا بنتي تعدلي، يا بنتي الناس دي غلط، يا بنتي دي الولاد حرام ابدا. وتبقى انا ماسكة دماغها وانا الصح وانا الطك بم ومفيش اي حاجة، وتعدي الايام وتعدي الشهور وتعدي السنين، وفي الاخر تكتشف ان صاحبة عمرها اللي بتحبها ما عملتش حاجة. طب هتغيريها ازاي بقى؟ وفي نفس الوقت لما بتيجي تبلكيها قلبك بيوجعك، لان صاحبتك واكلة معاكي عيش وملح وعايشة معاكي احلى اللحظات على الحلوة وعلى المرة. فيعني وصعب قوي الناس دي تتغير بقى. يعني صعب لما تكون واحد يعني واحدة تحب صاحبتها، صعب تغيرها، لان خلاص بقى خدت عليها وعلى شخصيتها ودخلت بيتها وعرفت ولادها وحبوا بعض وخرجوا مع بعض وقالوا اسرارهم لبعض. فلما تيجي تقول بقى المثل ده ما نعرفش نعدله نبدله، طب ونبدله بمين؟ لسه تاني هنحكي ونصاحب ونقول اسرار بعض؟ الموضوع بيبقى كبير يعني، كبير كبير يا استاذه. طيب نروح للواتساب. وانا مروان، اللي ما نعرفش نعمله نجيب، نعمله ايه يا ابني؟ اللي ما نعرفش نعدله مش نعمله. تعال.
1: ازيك يا استاذ امي؟ انا اسمي محمد عبد الله، بمس على صلاح وعلى مروان، وبحب سوسو كتير كتير كتير.
0: سوسو عامله مشاكل. سوسو عامله مشاكل يا مايكل. سوسو واضح النهارده الحلقه هتتقلب على سوسو، يعني في مشاكل مع سوسو. يا نودي بعتيلي البوست ده، انا قلت لك حلوه قوي. بتقولي ممكن اعرف مواعيد برنامجك الجديد مع حسام رضا عشان اقول لصاحبتي سعيده. سعيده عملت موف اون ولا لسه؟ على حسب، لو عملت موف اون ولا المواعيد الجديده. يا ايمو، انا مواد اللي معرفش ابدله افوقه بثلاثه او بخمسه. افوقه بثلاثه وبخمسه ازاي؟ ابدله بقى معرفش، بس ماشي نمشيها ابدله. شقه بيقولك تستعدله وبعد كده نديله وش بويا، نرده يعني زي كده رفرة في العربية. تعالي مايكل شوف القصة دي، شوف قصة سوسو يا مايكل، موضوع جامد جدا. انت بتكتب ورايا ولا لا يا مايكل؟ طيب يلا بينا نسمع بقى ايه. عايزه اسمعك اغنيه حلوه كده، انا كنت محضره لكم رضا، بس انتوا سمعتوا رضا خلاص. ماشي كده، تعالوا نسمع حاجه كده ايه دايما بنسمعها في المصايف، سطلانة. الاغنيه دي كل ما اسمعها احس ان انا في اسكندريه في الساحل، يعني اي حاجه فيها دوشه كده، فيها حركات، فيها كاريزما. 2-18-10-8-66 ده تليفوننا، الاس ام اس على 199، الواتساب على 010-499-4. اللي ما نعرفش نعدله نبدله ولا نبلكه ولا نرجليشه ولا ايه؟

0: كل بالأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان الراديو 90 90. هواها مصري. في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيدز بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكلم لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية. وفي الآخر هتكتشف انك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: من قلب الساحل لأول مرة، الراديو 90 90 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل إيفنت، أكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. مستنيينكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يومياً.

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

معلمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش ايدك لوحدها فاكيد ما تسقفش. كتفي في كتفك نبني مستقبل، وقفت رجاله وتلقى كل حاجه تكمل. في يوم هنوصل والفكره تكبر، ثم احنا جنب بعض كلمه السر نقدر.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

في اسماعيلية وفي كل مكان اسمع الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري. كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش

لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لسه مكملين وكله بالأغنية يفك على راديو 90 90. في ناس ما بتتغيرش والله العظيم، لا بتتعدل ولا بتتغير، تاخدهم كده على عيبهم كده، اللي هو ياخد صاحبك على عيبه، بس ساعات عيبه ده ما بي صعب صعب صعب. المهم نشوف مايكل قايل ايه. مايكل بيضحك بيقول شكلي هتجوز واعمل مشاكل مع مراتي عشان تفتحوا التليفونات. ليه مايكل بس؟ قولي التليفونات قدامي هي ما بترنش، قولي يا بتصل وانا ارد عليك. السلام عليكم يا امي، انا كليفر ولا كلايفر يعني ايه كليفر، بمسي على كل شيفات المولد في ابو رواش المنوفية، برنامجي الجميل فعلا وروحه حلوة، محمد كليفر المنوفية. اهلا يا محمد واهلا بكل اهلنا في المنوفية. جربت الحب مرة ومثيلي على خالد السلكاوي محمد جميل. ايه جربت الحب مرة؟ كمل تفضل حبيبي. يعني يا نودي اللي ما نعرفش نعدله نبهدله عشان يفوق. امام مختار شمعة منورة بإذاعتنا حبيبة قلبي يا نودي، والله تسلميلي يا روح قلبي حبيبة قلبي. في معانا شكلها مسج من مطربتنا الجميلة، قاعدين اهو بشوف اهو بشوف اهو بشوف اهو. دعاء رشوان ام صوت ذهبي،

0: والله يا جماعة دعاء رشوان دي صوت، أنا معرفش ازاي دعاء لغاية دلوقتي. يعني كل ما نتقابل وهنعمل حلقة حلوة عايزين نعمل حلقة قبل ما اسيب كل بالأغنية يفك. يعني دعاء بتسمعني من اسماعيلية، يا روح قلبي يا دودو. وبعدين قلت لك ابعتي لي الأغاني بتاعتك عشان أشغلها لك بكرة إن شاء الله، يبقى معايا الأغنية الجديدة بتاعتك حياتي فيلم رعب. أغنية جامدة جدا والله العظيم. اكتبي لي كده اسم الأغنية ايه عشان الناس تدخل على اليوتيوب وتشوفها وتسمعها. اكتبي لي، هون فاتحة الرسالة، اكتبي لي. بمسي على حبيبة قلبي المطربة الجميلة أم صوت، عبقري والله العظيم، صوتها عبقري يعني حبيبتي والله. وبعدين عاملة أغاني كتير جدا وديوهات جامدة جدا. مش هعرف اسمع الفويس. طيب تعالي نسمع الفويس.
1: روح قلبي انت والله، هي اسمها حياتي فيلم رعب يا حبيبي.
0: ايوه حياتي،
1: نزلت النهارده على فكره،
0: حياتي فيلم رعب، هي اسمها حياتي فيلم رعب، فظيعه مكسره الدنيا على تيك توك وكل وسائل السوشيال ميديا. الف مبروك يا دعاء على الاغنيه الجديده، وان شاء الله تبقى الاسبوع اللي جاي معايا في الراديو 90 ثانيه هنا في كله بالاغنيه يفك. ومبسوطه جدا انت بتسمعيني من اسماعيليه. اساليني ليه بقى، قولي لي ليه بقى من اسماعيليه، عشان انا عندي جمهور. انت امشي بس كده يا دعاء في شوارع اسماعيليه، قولي امام مختار، اسمعي مني بس، اسمعي مني، امشي بس كده قولي امام مختار في اسماعيليه. وبعدين كان في 5 كراتين مانجا بقالهم سنتين المفروض جايين من اسماعيليه، مش عارفه اخدهم لغايه دلوقتي، ارجوكي لو سمحت يعني يا جماعه اللي يشوف دعاء رشوان هناك ادي لهم الكراتين تجيبها لي. حبيبتي يا دودو والله منوره اسماعيليه، وسلمي لي على كل الدراويش حبايب قلبي. هو الواتساب ايه اللي حصل، مش عايز يفتح اي حاجه. ماشي يلا بينا، تعالوا نسمع بقى ايه احمد شيبه الجميل. انا مش فاضلكوا لما افضل جلدكوا، ابعتها له، ابعتوهم لهم كلهم. يلا بينا.

0: كل ما الأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان
1: ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. ولسه معاكم إيمان مختار، ويا هلا يا هلا يا هلا بكل حبايب قلبي من جميع محافظات مصر. أقسم بالله بحسد نفسي، اللهم بارك يا رب، اللهم بارك فيكم، ما نحرمش منكم أبدا. نقرأ بقى شوية رسائل. مودي بتقولي يا أمي خليهم 6 كراتين مانجا ايه، وست كراتين مش 4. حاضر. هم ما جوش اصلا بقالهم 2 سنين، مش عارفة اخدهم. مساء الروقان يا احلى ايمو في الدنيا كلها، مسيلي على مايكل وعايزين نسمع اغنية روقان روقان. ابو عزة معاك يا ايمو، يعني هو لازم الواحد يرمي نفسه من فوق الكنبة وينتحر عشان تقري الرسالة يا ايمو؟ لا لا، اعقل كده، ترمي نفسك فوق الكنبة؟ طب وازاي؟ احنا محتاجينك، احنا محتاجينك، ما تعملش كده. مايكل بقى امام مختار سبب ان اسماعيليه ما فيهاش محكمه اسره. ايوه صح، عشان بيشتكولي وبحل انا المشاكل. انتوا هتلاقوا ما فيش نسب مشاكل خاص في اسماعيليه بسببي، مفروض يكرموني يدوني جايزه والله. ما تكتب يا مايكل ان محمد عبد الله بيحب سوسو. بينكشوك يا ابني. احلى مساء على احلى ناس واحلى برنامج. احلى مساء على امي الحاجه عبير، ويا رب يشفيها وربنا ما يحرمنيش من وجودها ابدا، وقول لها الدنيا كلها ما تبقاش غير بيكي، ربنا يخليها لك يا رب. الحمد لله على السلامة يا رب، تكون أجازة سعيدة. محمود لبيب، ولي الشرف أن أنا أبقى صديق البرنامج يا محمود. اللي ما نعرفش نغيره نصبر عليه، وبعدين هو وحاله بقى، هنتعب نفسنا ليه؟ بحبك يا إيموس كتير. مروة معاك من إسماعيلية، كل خميس وجمعة معاك ومتابعاكي، سمعيني حاجة حلوة وكون فرفوشة. أيوة يا مروة، إسماعيلية وأهل إسماعيلية والدراويش حبايب قلبي. طيب لو سمحتي محتاجنا حضرتك تقولي كل سنة وانت طيبة لخطيبتي حبيبة قلبي. طب اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها ايه خطيبتك؟ خطيبتي ان، حرف الان، هي سمع يعني؟ طيب عبد السلام بيقولك ان انت حبيبة قلبه. ماشي.
2: رمضان وجبريل معاك يا استاذ، بنمسي عليك عشان مصطفى خايف.
1: ليه يا مصطفى خايف؟ ليه يا حبيبي؟ باكل المستمعين. هي دي المذيعة اللي بتاكل مستمعينها ولا ايه؟

اخوك بيكون صحابه بره الافيه ده من انساه. مصنع الفارس طنطا بيمس عليكي طنطا واهل طنطا حبايب قلبي. يسعد مساكي يا قمر وخميسك زي العسل. ما كنتيش موجودة الاسبوع اللي فات ليه؟ وحشتيني. عايزة اسمع اغنية انا عمك وعم عمك ام العيان. صدقي ان انا شغلتها في اول الحلقة بس من كتر ما هي مطلوبة تاني. يعني الاغنية دي والله جامدة جدا. طب والله لا سمعها لك ام العيان القمر. يلا ونرجع نختم بقى. يلا بينا عصام صاصة والعسيلي.

0: الأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان
1: آخر دقايق في حلقتنا النهاردة، آخر دقايق يا تلحق يا ما تلحقش. كنا بنقول النهاردة مثل بيقول أو حكمة بتقول اللي ما تعرفش تعدله يتبدله يتبلكه يترجلشه. تختاروا إيه بقى في نهاية الحلقة؟ المهم آخر تليفون وختامها مسك مايكل. ألو، إيه يا مايكل؟ إيه يا مايكل يا بابا؟ ليه يا حبيبي؟ ايه اللي حصل؟ الو، طب اعمل ايه؟ طب اتصل تاني يا مايكل، اتصل تاني. مش عارف ايه اللي حصل. لان طبعا انتوا عارفين هو بيدينا نهاية الحلقة كل ايه الرزومي بقى البريف بتاع الحلقة كلها. طبعا بمسي على هاني برنس المنصور.

0: منصورة، أحلى هاني مسعد، أحلى برنس ومنصورة وأهل المنصورة اللي دايما بيسمعنا على الراديو 90 90. أحلى مسا عليك وعلى كل أهلنا في المنصورة. طيب لغاية بقى ما يرجع لنا إيه مايكل، ولا خلاص بقى تعالى تعالى يا مايكل بقى، قول لنا إيه، نسمع الفويس أحسن. يلا
1: مساء الخير والسعادة يا أستاذ أيمن. اللي ما تعرفش تعدله وبدله، أنا شايف إنها جملة يقولها ناس مش باقيين على القشرة ولا العيش والملح. مفيش قدامنا اختيارات يا أستاذ، نعدله ونبدله. هو مين اللي هنعدله ونبدله ليه ونبدله بمين أصلا يعني؟ شوف يا أستاذ، افتكرت الجملة اللي الناس كلها بتقولها، إن الحياة ما بتقفش على حد، ودي جملة يقولها ناس ما بتفرقش معاهم عشرة خالص برضو. هي مش قوة ولا جمودية قلب، بس هي بصراحة أيوة ساعات بتقف على صاحب بنرتاح معاه وبنكون على طبيعتنا، بتقف على حد عشرته هينة وبسيطة وما فيهاش تعقيد. في ناس يا أستاذة لو خسرناهم ما بنعرفش نعوضهم، لكن حكاية اللي ما تعرفش تبدله عدله، ولا اللي ما تعرفش تعدله بدله، طب خلاص خليك كده لغاية لما ربنا يخلق لك ناس على مقاسك. ليلة الجميلة يا أستاذ.
0: حلو كلامك يا مايكل والله، وفعلا يعني في نهاية الحلقة لازم أقول كلمتين، إن فعلا في ناس ما بيتعوضوش. يعني بنقعد نقنع نفسنا اللي هو لا احنا بقى جامدين ومش هنعرف نعدلهم، لا نبدلهم ونبلكهم ونعمل ونعمل. في ناس ما تستاهلش حتى إن احنا نبلكها، في ناس ما تستاهلش حتى إن احنا نفكر إزاي نعدلها، لكن في ناس بيبقوا غاليين علينا عشرة عمر كبيرة، فصعب قوي إن احنا نبدلهم. نبدلهم ازاي؟ فين العمر وفين الوقت وفين الصحة وفين الخلق ان احنا نبتدي نربي تاني صداقات، ونبتدي بقى انا اعرف طبيعتها ايه وعاداتها ايه وايه الحلو اللي فيها وايه الوحش. لا لا لا، دي محتاجة عمر تاني، عمر فوق عمر، عشان نبتدي نعمل تاني صحاب عمر زي بتوع زمان. فيعني اللي ما نعرفش نعدله لو هو غالي علينا وعشرة عمر نستحمله. يعني ده رأيي بقى، لكن لو هو معرفة لسه يومين ولا شهرين ولا سنة سنتين، لا نبدله ونبلكه وما نعرفوش تاني. أشوفكم بكرة على خير إن شاء الله، ودايما بكون معاكم إمام مختار كل يوم خميس وجمعة من الساعة 7 للساعة 9 على الراديو 90 90. وأجازة سعيدة وهابي ويك أند لكل اللي معانا على الراديو 90 90، وكل اللي بيسمعوني هم على طريق ساحل، توصلوا بألف ألف مليون سلامة. استمتعوا بوقتكم، استمتعوا بالأجازة، سيبوا التليفونات شوية على جنب، استمتعوا بالقعدة الحلوة، استمتعوا بالحبايب اللي معاكوا، استمتعوا بولادك وقعدتهم ورياكشناتهم وهزارهم وضحكهم وأكلهم. استمتعوا يا جماعة ببعض، سيبوا التليفونات شوية من إيديكم. يعني اللحظة الحلوة مش باللقطة الحلوة، لا باللحظة الحلوة. فيعني حاولوا طول الوقت تتمسكوا ان انا هستمتع باللحظة دي، لان اللحظة الحلوة اللي بتعدي ممكن ما ترجعش تاني. شوفكم بكرة على خير اللي قبل دلوقتي بساعتين، و هابي ويك اند، واسيبكم تستمتعوا بقى بحسن الاسمر على فين يا هوا.
2: على فين يا هوا، يا هوا، يا هوا، على فين يا هوا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، تم خلاله التأكيد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوقف التصعيد الذي تشهده المنطقة. هذا وأعرب رئيس وزراء إسبانيا عن إدانة بلاده للحادث الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط أمس، مؤكدا تضامن إسبانيا حكومة وشعبا مع مصر في هذا الظرف. من جانبه أوضح الرئيس السيسي أن الجهات المعنية تباشر التحقيقات للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث. كما استعرض الرئيس السيسي خلال الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المصرية الرامية لاستعادة الاستقرار في المنطقة. وقد أعرب رئيس الوزراء الإسباني

كأس العالم لكرة القدم. وزير الخارجية بدر عبد العاطي تلقى اتصالات هاتفية مع نظرائه في الإمارات، السعودية، الأردن والكويت في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية. أكد الوزراء خلال الاتصالات أهمية الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية والتصعيدية بالمنطقة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار ويحول دون اتساع رقعة الصراع، مع مواصلة التنسيق والتشاور بين الدول العربية خلال المرحلة الراهنة. كما أدان وزراء الخارجية استهداف مسيرة لسفينتين في ميناء دمياط، مؤكدين رفضهم القاطع لكافة الاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية أو المرافق الحيوية أو تهدد أمن وسلامة الملاحة والتجارة الدولية. كما أعربوا عن تضامنهم الكامل مع مصر، وأكدوا على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن جميع أجهزة الدولة تعاملت بسرعة مع حادث ميناء دمياط الذي وقع أمس، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الفورية لإدارة الأزمة والحد من تداعياتها. وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن الأولوية منذ اللحظات الأولى كانت السيطرة على الحريق، حيث تعاملت الدولة مع الواقعة باعتبارها أزمة حريق في المقام الأول. ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة وزيري النقل والبترول، وبدأت فرق العمل مباشرة إجراءات التعامل الميداني مع الحادث. ولفت إلى أن السفينتين كانتا متصلتين عبر خطوط أنابيب وتم فصلهما فورا كإجراء احترازي، ثم جرى التعامل مع سفينة التخزين التي كانت حالتها مستقرة وإبعادها عن الرصيف وعن سفينة التغويز بالتزامن مع تنفيذ إجراءات التأمين اللازمة. اقتصاديا، في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين، تقرر إطلاق التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من المنظومة المميكنة الجديدة لإصدار تأشيرات الدخول عند الوصول، والتي سيتم تطبيقها بجميع صالات الوصول بمطار القاهرة الدولي اعتبارا من الأول من أغسطس 2026. ورياضيا، رابطة الأندية المصرية المحترفة أعلنت إقامة قرعة بطولة الدوري في 5 أغسطس المقبل بحضور ممثلي الأندية ومسؤولي الرابطة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34. الدقيقة الأولى.

0: قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: مساء الفل والسعادة لكل اللي بيسمعني حالا بينا على هواء الراديو 90-90 وقد المقام حلقة الخميس. دايما بكون معاكم في سنت بكر أربع خميس من 9-11 بالليل. من يومين كده وانا بسرش على كل بقى التيك توك والانستجرام والفيسبوك وكده لقيت ترند جملة كده، يعني ترند زي ما بيقولوا كده اهل السوشيال ميديا. الجملة دي بتقول كان زمان اتجننت، كان زمان اتجننت بقى ايه لو حصل مش عارف ايه، كان زمان اتجننت مش عارف لو كان مش عارف، كان زمان اتجننت لو كنت فكرت كان زمان اتجننت. الحقيقة اتفرجت بقى على الفيديوهات المتعنونة بكان زمان اتجننت، اللي هو هاشتاج كان زمان اتجننت. قعدت بقى ايه اتسحلت، اللي هو اشوف الناس اللي على التيك توك والانستجرام والسوشيال ميديا عموما، يعني كان زمانهم اتجننوا من ايه. فلقيت انه كل الفيديوهات وكل الحاجات اللي الناس حطاها ابواب للذكريات، ان هو يعني اللي يشوف حاجة كده غنوة مثلا تسعيناتي او الفيناتي يقول لك انا لو ما كنتش في الوقت ده سمعت الغنوة دي كان زمان اتجننت، او يقول لك مثلا يحط مثلا صورة لحد فقده او مرحلة في حياته عدت ولو ما كانش عاشها كان زمانه اتجنن. السؤال اللي انا عايزة اتناقش معاكم فيه النهاردة، هل استرجاع الذكريات بيساعدنا صحيح نتعافى؟ لما نحط كده الذكريات ونبدأ نقول لو ما كانش حصل كده، لو كان حصل كده الماضي لو ما استرجعتوش كان زمان اتجننت، لو ما كنتش عشت الماضي كان زمان اتجننت. كل مرة بنحكي فيها الحكاية بنفتح الجرح من جديد، يعني طب احنا دلوقتي بنشارك وجعنا او الاغاني اللي بنحطها على صورنا كده على الانستجرام، بنشارك الوجع ده عشان نخف ولا عشان الوجع نفسه؟

بقى جزء من حياتي. يعني السوشيال ميديا ما بقتش الحقيقة مجرد مكان بنتسلى فيه أو بنتابع الأخبار، بقت كمان الحقيقة، مش بس مراية لمشاعرنا. بس أنا هتكلم النهاردة على المشاعر واسترجاع المشاعر واسترجاع الماضي، ونقعد نعيط وكده. لا أنا كمان مش يعني هتكلم في ده، لكن مش هتكلم بقى على السوشيال ميديا والخبراء الاستراتيجيين اللي بيطلعوا في كل حتة، وكل حد يقول لك اصل مش عارفه ايه، اصل مين، اصل فين، اصل الحكايه. تعال نروح بس بقى ايه ليه كده حائط المبكى للبعض اللي عملوا ترند وقال لك كان زماني اتجننت. خلينا كده نقول انه استرجاع الذكريات المؤلمه يمكن ما تكونش بتساعد على التعافي ابدا ابدا، يعني فتح الجرح. اعمل نفسك بقى مش واخد بالك. يعني انا بص، انا واحده من الناس قررت قرار ان انا اعمل نفسي مش واخده بالي لا من ذكريات مؤلمه، ولا من حد مضايقني، ولا او عايز يضايقني، او حد عايز يعمل اي حركات كده في اي اللي انت تدي. انا هتجنن، كان زمان اتجننت لو خدت بالي من كل تفصيله مش منطقية ومش المفروض انها تحصل، ومن سيكولوجيات بشر الله اعلم بنفسياتهم، كان زمان اتجننت يا عم.

طبعا اللي عاش التسعينيات وعاش ألبومات محمد محي مثلا، فلما يسمع غنوة لسه فاكر يا حبيبي يبدأ بقى يفتكر قصة الحب الأولى وفشلها، ويبدأ يقول يعني احنا ممكن نفتكر الحاجات دي ونتبسط ان احنا عشناها. ليه دايما على طول عندنا جلد الذات ونعيط ونفتكر المؤلم منها؟ يعني انا بسمع لسه فاكر اهو، كانت يعني بالنسبة لي ذكرى مؤلمة، بس أنا دلوقتي بسمعها وببتسم جدا جدا.

السؤال اللي هنحاول نجاوب عليه النهاردة على 199 أو تكلموني على 2-18-10-68 أو على الواتساب 010-400-4. قولي هل استرجاع الذكريات بيساعدك تتعافى ولا كل مرة تفتح الجرح وتفتكر ذكرى مؤلمة يعني بجرح جديد ده بيبقى تمام؟ هل مشاركة الوجع بيبقى عشان ان احنا نخف يعني ولا علشان الوجع نفسه بقى خلاص يعني لايف ستايل زي ما بيقولوا اسلوب حياتي؟ تيجي النهاردة تختاروا معايا كمان اغاني تسعيناتي الفيناتي قديمة شوية وتعالوا نتصالح مع الذكريات المؤلمة. يلا بينا.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: في قلوبنا ناس كتير غنيين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة.

0: الناس بتيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة بركة وصدقة تدوم العمر كله.
1: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 0019.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90-90.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: ادي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: طيب يا جماعة، رسائل كتير جايالي بتقولي خلي الأغاني يا بسنت النهاردة تسعيناتي ألفيناتي تمانيناتي سبعيناتي. حاضر، احنا بنعمل كده طول الوقت بس نزود شوية الجرعة. كان زماني اتجننت، مش أنا يعني بسنت، لأ خالص، كان زماني اتجننت لو وقفت عند كل أزمة او كل فقد او كل ايام حلوة ما بقتش عارفة اوصل لها دلوقتي. بس كان زماني اتجننت لو ما كانش عندي الرضا بالقضاء، الرضا باني عشت اصلا الذكريات، يبقى عندي ذكريات اصلا اتبسط بيها. يعني اللي هو في ناس بتعيش من غير ما تعمل ذكرى، بيبقى حياتها مؤلمة.

الناس الفيك كمان اللي ما بيعيشوش اللحظة اللي كل حاجة يصوروها ولكل حاجة. أنا رايحة النهاردة مثلا أتفرج مثلا، يعني هروح في زيارة أو قاعدة مع أصحابي أو كده، نصور لأن اللحظة دي يا جماعة غالية جدا. يعني المهم إنها تبقى في الذاكرة، مش المهم إنها تبقى على الموبايل، أصل الموبايل بنغيره والستورج مش مكفية فبنشيل الصور اللي إدمت وبنكسل نعمل ألبومات. أنا طول الوقت الحقيقة ويعني وأعرف ناس كتير كده محتفظين بألبومات، وفي القلة القليلة يروح بالموبايل عند أي محل بتاع صور ويقولوا طلع لي دي وطلع لي دي وطلع لي دي ويعمل الورقة هي اللي بتفضل، الورقة اللي بتفضل صدقوني، مش الإلكترونيكس والسوشيال ميديا والآراء والبوستات والخبراء الاستراتيجيين، وكل واحد فاكر عنده صفحة على الفيسبوك فهو أو على الانستجرام وكده فهو محلل استراتيجي. في المشاعر اكتشفت ان هذا الترند كان زمان اتجننت، الناس عمالة حائط مبكة تطلع الصورة وتحط عليها اغاني تخلي الواحد انا نفسي اعيط، يعني الاقي دموعي نازلة وافتكر الالم، يعني بنفتح الجرح من جديد. بتشارك وجعك يعني مع الناس ولا عندنا حتة تعذيب الذات دي في بعض اللي يعني انا اقول لكم حاجه، لما ببقى زعلانه جدا ما اسمعش اغاني حزينه، يعني ده انا يعني مؤخرا كده اكتشفت ان الغنوه الحزينه وانا حزينه بتبهدل الدنيا جوه، فاقوم اسمع غنوه زي اللي هسمعها لكم دلوقتي واللي طلبتوها على 91.9. كلموني على 2 18 10 8 66 91.9 كما رقم الاس ام اس و 010 40 90 90 4. دايما بكون معكم فسنت بكر على الهواء الراديو 90 90 كل أربعة وخميس من 9 لإيه؟ أيوة زي ما حضرتك قلت كده لـ 11 بالليل.

طبعا رسائل كتيرة عايزة عمرو دياب القديم. انا سمعت الالبوم لولا البنات عجبني جدا جدا جدا واختياراته في منتهى الذكاء. بس نسمع عمرو تسعيناتي مثلا، وهي عاملة ايه دلوقتي ومين هون عليها الوقت؟ ممكن نعمل كده او ممكن نعمل

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، تم خلاله التأكيد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوقف التصعيد الذي تشهده المنطقة. هذا وقد أعرب رئيس وزراء إسبانيا عن إدانة بلاده للحادث الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط أمس، مؤكدا تضامن إسبانيا حكومة وشعبا مع مصر في هذا الظرف. من جانبه أوضح الرئيس السيسي أن الجهات المعنية تباشر التحقيقات للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث، كما استعرض الرئيس السيسي خلال الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المصرية الرامية لاستعادة الاستقرار في المنطقة. وقد أعرب رئيس الوزراء الإسباني عن تقديره البالغ لهذه الجهود، مؤكدا أهمية التسوية السلمية للنزاعات حفاظا على السلم والأمن في الشرق الأوسط. كما شدد رئيس الوزراء الإسباني على ضرورة اطلاع الأمم المتحدة بدورها في وقف الحرب الدائرة، مؤكدا كذلك أهمية التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. وزير الخارجية بدر عبد العاطي تلقى اتصالات هاتفية من وزرائه في الإمارات، السعودية، الأردن والكويت في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية. أكد الوزراء خلال الاتصالات أهمية الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية والتصعيدية بالمنطقة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار ويحل دون اتساع رقعة الصراع، مع مواصلة التنسيق والتشاور بين الدول العربية خلال المرحلة الراهنة.

على الحريق، حيث تعاملت الدولة مع الواقعة باعتبارها أزمة حريق في المقام الأول. ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة وزيري النقل والبترول، وبدأت فرق العمل مباشرة إجراءات التعامل الميداني مع الحادث. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالتوازي مع جهود السيطرة على الحريق، كانت الجهات المختصة تجري تقييما شاملا لملابسات الواقعة للوقوف على أسبابها الحقيقية، مؤكدا أن الدولة حرصت على عدم إصدار أي استنتاجات أو إعلان أسباب الحادث قبل انتهاء أعمال الفحص والتقييم. وأضاف أن القوات المسلحة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والسيادية بشرت منذ اللحظة الأولى أعمال التحليل والفحص استنادا إلى مختلف البيانات والصور والتقييمات الفنية، وصولا إلى تحديد أن السبب الحقيقي للحريق بدقة قبل الإعلان عنه للرأي العام بكل شفافية. اقتصاديا، في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين، تقرر إطلاق التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من المنظومة المميكنة الجديدة لإصدار تأشيرات الدخول، والتي سيتم تطبيقها بجميع صالات الوصول بمطار القاهرة الدولي اعتبارا من الأول من أغسطس 2026. ورياضيا، ناشئات مصر لكرة اليد يفوزن على فرنسا بنتيجة 29-24 في دور المجموعات ببطولة العالم تحت 18 سنة المقامة في رومانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. أخبار أدي المقام.
1: وقد المقام دايما بكون معاكم بسنت بكر كل أربعة وخميس من 9 لـ11 بالليل. كلنا اهو داخلين على ويك اند مأجزين ان شاء الله يا رب يبقى هابي ويك اند يعني واجازة سعيدة. الناس بقى اللي بتسافر، الناس اللي بتروح لعائلتها، الناس اللي بتقعد في البيت ترتاح بقى من تعب الاسبوع، اي مكان استمتع بطريقتك. الحقيقة الترند اللي لفت نظري على السوشيال ميديا اللي هو كان زمان اتجننت ده عجبني خالص خالص. الحقيقة بسأل النهاردة حضراتكم، هل استدعاء الذكريات بيساعدنا على التعافي ولا بيفتح جروح كان الزمن بدأ يدويها؟ بستغرب جدا ان الواحد يبقى زعلان فيزعل نفسه اكتر، او يدخل في مود هو اصلا مثلا الظرف فرض عليه، او اليوم حصل فيه حاجة مش لطيفة، او حاجة في الشغل، او حاجة في العلاقات الانسانية، او فقد ما لا سمح الله، فنبدأ ندخل في الدراما كوين زي ما بنقول، ونبدأ بقى نقطر الأحزام. الجمل كده نقطر الأحزام، لو بقى حاط المبكة ونقعد بقى نعيط ونعمل ونقفل الأوضة على نفسنا ونسمع أغاني حزينة، يعني بعملنا ده في أوقات. ليه الذكريات؟ أكيد ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا كلنا بذكريات حلوة وذكريات مؤلمة. المؤلم منها تجاوزه يعني، واحمد ربنا عليه ان انت عشته اصلا، يعني اللي هو يعني الحمد لله ان انا عندي حتى لو ذكرى مؤلمة فانا عندي تاريخ، انسان عندي تاريخ. طب اروح بس الاخبار قد المقام بعد ما سلم على مايكل اللي بعت لي رسالة بيقول عن مقولة بتقول نحن أحياء إلى أن يسرق أرشيف ذكرياتنا. استدعاء الذكريات بتقوينا وتساعدنا نكمل حتى لو الذكريات دي مؤلمة. حلو، بس ما نروحش فيها للآخر يا مايكل. أنا عرفت إن أنت مايكل. مع الوقت بتتحول الذكرى من وجع لدرس. أيوة أيوة أيوة، قولي الكلام الحلو بتاعك ده. فيلسوف قد المقام وبيكمل بيقول أو من حفرة وقعنا فيها لسلم طلعنا عليه. الذكريات بتيجي على بالنا من وقت للتاني عشان نفتكر كنا فين وبقينا فين. شوف بقينا فين يا قلبي على رأي عبد الحليم بقى. متهيألي يا أستاذة ذكرياتنا دي جزرنا اللي بيها بنكبر ونطول ونعلى ونكمل ليلتك الجميلة. يا أستاذة ده أكيد أكيد أن الذكريات والتاريخ المتراكم هو اللي بيعمل فعلا يا مايكل أن احنا نكبر ونطول ونعلى ونكمل، لكن ما نقفش عند الذكرى المؤلمة ونعمل ترند. كان زمان اتجننت، ما هو لما يعمل ترند بملايين الناس مطلعة فيديوهات لصور ليها قديمة وحاطين أغاني حزينة، الواحد ينزعج. الله، الناس زعلانة ليه؟ مفيش حاجة تستاهل الزعل، لأن هي فترة وكل حاجة خلصانة أصلا. الخبر بقى، الخبر يا ست بسنت، المجلس الأعلى للثقافة ده خبر مفرح جدا، بيعلن الفائزين بجائزة الدولة التقديرية لعام 26 برئاسة طبعا الدكتور عبد العزيز خنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الثقافة، وبأمانة الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. أعلنوا نتائج جائزة الدولة التقديرية لعام 26. فاز بقى في مجال الفنون الدكتور السيد محمد السيد عبده، والفنان محمد صبحي، والخطاط خضير البورسعيدي، وفي مجال الاداب الكاتب احمد محمد شملول والدكتوره ميريت ريز والدكتور محمد التلاوي، وحصل في مجال العلوم الاجتماعيه دكتور انور مغيث والدكتوره ليلى عبد المجيد والدكتور محمد صفي الدين خربوش والدكتور محمد شومان، كل في مجاله بقى طبعا الف مليون مبروك. التكريم بيفرح، دايما اقول التقدير والتكريم بيفرح في حياة المبدعين في كافة المجالات، أو حتى أسمائهم يعني إن ما صابهمش التكريم في حياتهم. عشان كده في قد المقام عندنا فقرة اسمها شخصية قد المقام. النهاردة مثلا هكلمكم أو أحكي لكم عن محمود دياب الكاتب المسرح الكبير، هكلمكم عن يوسف شاهين في ذكراهم، فبناخد الذكرى والميلاد لشخصيات مهمة على سبيل التكريم. نروح بقى التسعيناتي اللي انتوا حضرتكم اخترتوها على 199 او على الواتساب، يعني احنا رايحين في حتة كده مش عايزة حد يتضايق، مش عايزة حد يفتكر الحب الحقيقي ويقعد يعيط ويقول لك الحب الاول الوسادة الخالية احسان عبد القدوس، يعني لا مش عايزين كده. فاكتشفنا من احسان عبد القدوس لما عمل لنا الرواية الوسادة الخالية انه اول حب ده مش اول حب ولا حاجة، ولا تاني حب يبقى اول حب، يعني التوافق والاستمرارية والثقة والاحترام والمحبة والعشرة والمودة والرحمة مفاهيم كبيرة جدا قد المقاس.

طيب استأذنكم كده على المزيكا يعني ونشوف وقت بيغني. هقرا بعض الرسائل من الواتساب. ليه مش في حد بيرد على الرسائل؟ انا برد اهو والله العظيم برد. عايز اسمع غنوة محمد رشدي على ذوقكم. عينيا حاضر. باسم حضرتك ايه؟ حاضر. ده رقم اخره 713. يا استاذه بسنت اهل الزاويه الحمراء بيحبوك يا اهل الدرب الاحمر وعايز اسمع غنوه تسعيناتي. احنا كل اللي بنسمعه تسعيناتي. ده رقم اخره 72. عينيا حاضر.

اخر رقم اخره 6-2. بس انت انا منى، تاني مره ابعت لك البرنامج فيه طاقه ايجابيه بصوتك الحلو، بحبك قوي وانا بحبك جدا يا منى. حاولي تكلميني على 2-18-10-8-66. يا استاذه بسنت، ايوه عايزين عمرو القديم، حاضر، وايهاب القديم عينيا، ومحي حاضر.

0: فيتاني وفي القلب نار بحلم يعود النهار يعود النهار ويلقاك.
1: أدي المقام مع بسنت بكر.

اوقات يا دنيا معاكي بعيش، وساعات ما بفهمكيش وانتي ولا فاهمين. مش مهم الدنيا تفهمي، مهم ان انا فاهم نفسي، ده اللي

يا منى، منى بعتالي على الواتساب 010-490-904. بس انت حبيبة قلبي، الذكريات الصعبة هي بتدينا القوة على تخطي اي شيء في الحياة. طبعا دي وجهة نظر هايلة، انا موافقة عليها جدا جدا يا منى، لانه بنفتكر ان احنا عدينا بحاجات كتيرة صعبة خالص، يعني ممكن كتير ما يبقوش قادرين ان هم يعدوها. انا معاكي، لكن انا بتكلم كمان في انه يعني لازم طول الوقت يعني نحاول احنا نتعافى لو الذكريات المؤلمة مضايقانا قوي، ونحطها على فيديو ونحطها على الاكاونت، ونخش نشوف النوتيفيكيشنز او يعني مش عارفة اسمها ايه بالعربي، النوتيفيكيشنز، ان حد قال لنا معلش اصلي ما تزعليش، اصلي عشان خاطري، اصلي يعني انت هتضعفي نفسك. لكن لو انت تتعاملي مع الذكرى المؤلمة على انه قضاء وقدر، على انه الحمد لله اشوف الجانب الحلو، يعني فاهماني يا منى اقصد ايه؟

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
1: زي ما حضراتكم كنتوا تمانين
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات
1: قضية
2: فنية
0: رياضية سياسة
1: اقتصاد
0: كل ده وأكتر في آخر اليوم يومياً في 11 مساء على الراديو 90 90.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: شخصية قد المقام.
3: في فقرتنا شخصية قد المقام انتوا عارفين انا احب احاول طول الوقت واحنا بنشرح مع بعض ازاي اتكونت شخصيتنا المصرية. المصريين دول صفاتهم ايه، حكايتهم ايه، دنيتهم ايه، بيحبوا ايه، ما بيحبوش ايه. طبعا زي ما بيقول كده المصطلح اللي احنا كلنا بنسمعه اكيد، القوى الناعمة اللي هي الفنون يعني، والاداب والسينما والغنى والالحان وام كلثوم وكل هذا التاريخ، ومن بعد ام كلثوم، كل ده بيكون شخصيتك ويكون انت ازاي بتستطعم وتحب ايه ومزيكتك شكل عامل ازاي ولبسك عامل ازاي واخلاقك عامل ازاي وحاجات كده. دي الشخصية المصرية ازاي بتبنيها، ولو حصل فيها كده اي حاجات تيجي على جنب تحاول ترجعها تاني بكلها، بالاحساس، بالمزيكا، بالمسرح، بالفنون، بالرقي، بالوعي، بالقراءة. يعني هو ده هدف قد المقام، بس بصيغة كده ايه لطيفة، ان شاء الله اكون دايما لطيفة على حضراتكم. فهحكي لكم دلوقتي او اسألكم، عارفين ايه اللي بيخلي اسم مخرج يفضل عايش حتى بعد سنين طويلة من رحيله؟ انه يسيب افلام بتتحول مع الوقت لعلامات في تاريخ السينما، وده بالظبط اللي عمله الاستاذ يوسف شاهين. وده طبعا يعني واحد من اهم المخرجين اللي كتبوا اسمهم بحروف من ذهب في ذاكرة السينما المصرية والعربية والعالمية حضرتك. ولغاية النهاردة الافلام بتاعته بتتشاف وتتدرس وتتفهم، وكل ما تشوف فيلم تتفرق تقول الله الله الله، اللي هو انا مش شفت الفيلم ده كنتش فاهم ان نور الشريف هنا الغزالي، انا ما كنتش فاهم ان هنا الحكايه بيحكي اسكندريه، مش عارف، انا ما كنتش عارف ان دي ليه ده، انا ما كنتش شايف اللي مش يعني. هو مخرج يقرا اكتر من مره، زي انا دايما اقول كده، في حتى كتاب وادباء لازم تقراهم كذا مره، يعني زي دكتور مصطفى محمود، زي عبد الحليم عبد الله، زي المنفلوطي، حتى زي نجيب محفوظ. يعني في القراءات ليه بقى هقول لك، واسماء كتيره طبعا، لان انت نفسك انت اللي عجله الزمن بتخليك سنين تكبر، فنضجك بيروح في حته تانية، وعيك، تجربتك. فلما تيجي تقرا افكار الادباء والكتاب والفلاسفه وتتفرج على فيلم تاني فتشوف ابعاد اخرى، انت اللي بتتغير، يعني انت اللي بيزيد عليك الوعي، فبتفهم حاجات كده. عشان كده تلاقي الناس تقول لك ايه، انا بحب اشوف ابيض واسود، احب اشوف مش عارفه ايه. طبعا استاذ يوسف شاهين بدأ سينما الأبيض والأسود من زمان، عمل صراع في الوادي، وبعد كده كمل رحلته بأفلام صنع التاريخ زي باب الحديد طبعا بتاع هند رستم، وهو نفسه عمل إيناوي، البس القميص يا إيناوي. انتوا عارفين لو اتعاملتوا مع الذكريات، وانا بقول لكم وبقول لنفسي على انه البس القميص يا إيناوي، لا الذكرى دي بتتعبني، البس القميص يا إيناوي، بس اختفي دلوقتي، يعني اختفي انت دلوقتي يا إيناوي، يعني الشبح والنبي إيناوي. لكن فكره اضطرار الاحزان والدنيا صعبه على الواحد كلها، والتفاصيل مش عارفه ايه، والدنيا حر، يعني اللي هو انت بتبتهج زي ما مروه كده قالت لنا. يوسف شاهين بقى طبعا انت عندك بقى فيلم الارض، يعني تعالى نشوفه تاني، يعني خليه كده سهره اخرى، موجود على واتشت وموجود على تلفزيونات عندنا. المهاجر شوفه تاني 94، لما تشوفه 2026 هتفهم حاجات تانية. انت كان عندك كام سنه؟ انت عندك 94 سنه، كان عندك كام سنة؟ سنة 94. شوف انت 2026 عندك كام سنة، وعيك، اختباراتك، مفاهيمك، تجربتك في الحياة. عنده كمان الاختيار، عنده جميلة، المناضلة الجزائرية جميلة بحريد، عنده ابن النيل، يعني حدوتة مصرية طبعا بقى، اسكندرية كمان وكمان، واسكندرية ليه مجموعة اسكندرية بتاعته يعني. طيب اروح سريعا قبل ما نسمع الغنوة اللي انا محضرها لكم، مفاجأة تسعيناتي من العيار التقيل. طيب قلبي يا بسنت في ذكريات زي فقيد غالي لا تمر بسهولة، على فكرة انت بتطلعي نفسك بنفسك. طبعا هو في حد مننا ما فقدش حد غالي؟ حضرتك يعني ما اكيد ما فيش حد ماشي، احنا ماشيين من غير اهالينا يا منى، احنا ماشيين من غير اهالينا قولا واحدا، واللي اهله موجودين ربنا يخليه يعني يخليهم ويبارك في صحتهم. دي سنة الحياة، كلنا بنفقد اهالينا، فيعني بالراحة على نفسك شوية. أنا ياسمين مسمعلية، ممكن تشغلي خدني الحنين لفؤاد عناية حبيبتي. حاضر ياسمين، بسلم عليكي. أحلى بسنت في الدنيا كلها، عايزة أهدي لنادين ويحيى أولادي معاكي ياسر مسمعلية عناية، نهدي لهم الغنوة الجاية ليهم طبعا. أنا والله يا أستاذة عمال أغني مع الأغاني الجميلة اللي حضرتك بتشغليها. طب بس يعني إيه مين أبو عز؟ حاضر. طب غني بقى مع الغنوة دي. أنا شخصيا هغني مع الغنوة دي، أنا شخصيا هغني مع الغنوة، كنت أغنيها طول الوقت. يلا يا ست، حد عارف الغنوة دي إيه؟ اللي عارف يبعتلي على 91.9. ده اللحن ده لمصطفى قمر وتوزيع حميد الشاعري. يا شمس غيبي أميرة، 1-9 رقم للأسماس، 18-10-8-66 رقم التليفون، كلموني وبعتولي كمان على الواتساب الأغاني اللي عايزين تسمعوها معايا النهاردة، ولا تكتروا الذكريات المؤلمة وخاصة وانتم موجوعين.

يعني والله عايزين نقول وحشتينا يا أميرة، انت فين؟ انا بسأل عليها وعرفت انها هاجرت امريكا من زمان في التسعينات. حالا بالا بيسمعني اخويا الجميل دكتور محمد برج ومراته السكر نيرفانا. مساء الفل يا محمد ومساء الفل يا نيرفانا، وعرسان جداد يا جماعه عايزين نسلم عليهم. وانا هختار لهم غنوه هديها لهم لمحمد برج، دكتور محمد برج ونيرفانا بهاء سلطان. بس يعني هو قال لي ماشي انا عايز بهاء سلطان وهديها لنيرفانا حبيبتي ومراتي. انا هختار لك انا بقى اللي بهاء سلطان يا دكتور محمد غنوة على ذوقي بهديها لنيرفانا معاك كمان. يلا بينا بعد امير.

إهداء مني بسنت بكر لدكتور محمد برج ومراته الجميلة نورفانا، أحلى عرسين وأجدد حرسين. إن شاء الله يا رب دايما يسعدكم ويسعد كل العرايس النهاردة اللي بيتجوزوا كمان، ويسعدنا كلنا يا رب. بتوه توهان، أنا من غيرك مليش.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيتس بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكمل لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية، وفي الآخر هتكتشف انك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.
2: من قلب الساحل لأول مرة، الراديو 90-90 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل إيفنت، أكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. مستنيينكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يوميا.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 لـ2 الظهر على الراديو 90 90.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: وخلاص يعني احنا بنختم، وعايزة اسيبكم مع كده يعني شوية اغاني تسعيناتي على ذوقي، ان شاء الله يا رب يكون ذوقي بيعجبكم ويبقى كده يعني ايه شوية اغاني جميلة. بما اننا يعني فكرت ان احنا كل الحلقة النهاردة كانت اغاني تسعينات، فقلت يعني اختم بقى باغاني حمدي الشاعري، لانه هو الجيل ميوزك وشكل الموسيقى لما اتغيرت، والاصوات اللي سمعناها ايهاب ومصطفى وحكيم كمان وكان واميره وداليا، ويعني كان كل الاغاني في التسعينات وما زلنا طبعا يعني، بس بنقول الاوج يعني الوهج يعني كان لحميد، فقلت نختم لحميد بأغاني التسعينات. وأنا طبعا يعني أنا حميدية جدا شعرية جدا، اشتغلنا مع بعض كمان في بداياتي خالص في إذاعة على النت، وكان هو عاملها هو وأستاذ مجدي أخوه، وكنا مجموعة شعري ووليد الشعري ومش عارف إيه، كانت تجربة لطيفة خالص خالص، وهو يعني صديقي على المستوى الإنساني. بحييك يا كابو، راجل يعني مبدع وجميل ولطيف، وبالمناسبة كان بيناديني علشان وأنا في الجامعة عشان أغني، وأنا كنت أهرب منه يعني، قلت له عايزة أبقى أشتغل مذيعة مش عايزة أطلع أشتغل مطربة يعني يا مسهل يا رب قد يكون الفترة الجاية. نختم بحميد الشاعري ونفتكر دايما انه التعافي محتاج ان انت تبص لكل ذكرى مؤلمة او كل حاجة صعبة عديت بيها من يعني من وجهة نظر اخرى، يعني الحقيقة والذكريات اكيد مؤلمة اكيد حزينة، لكن ممكن افتكرها بعد شوية وابتسم ان انا عشتها، وانها إن أنا لسه ربنا سبحانه وتعالى مديني ذاكرة اصلا ان انا اتذكرها، فاطمئن واتبسط حتى لو مؤلمه. ولما اكون زعلانه قوي وغضبانه قوي والدنيا جايه عليا قوي، ما اروحش بقى الاغاني الحزينه والافلام الحزينه، يعني افرفش يعني خلينا نفرفش. اسيبكم مع انا مثلا اول غنوه اللي هي دي.

يا بنات الشرق، أسيبكم مع حميد الشاعري، وبعد شوية معكم زميلتي العزيزة علا سمير في نشرة الأخبار، وبعدين برنامجنا الخبري. نسمع كده حميد بنات الشرق، كمان مختار لكم بجيلك، ولسه فاكر العنوان علاء وحميد على عبد الخالق. حميد الشاعري، قلبي النونو، قلبي النونو. أربع والخميس دايما بكون معاكم في سنت فكر على هواء الراديو 99. ما تنسوش حلقة محمد الرياض اللي كانت امبارح موجودة بودكاست مرئي على يوتيوب الراديو 90 90. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. السيسي يدعو إلى وقف التصعيد في المنطقة غدا استهداف ميناء دمياط بمسيرة. الرئيس السيسي يؤكد أن الجهات المعنية تباشر التحقيقات للوقوف على ملابسات حادث دمياط. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يستعرض تفاصيل إدارة أزمة ميناء دمياط. مدبولي يؤكد أن الأجهزة الأمنية تدرس وتقيم حادث دمياط لتحديد ردود فعل الدولة المصرية. رئيس الوزراء يعلن أنه تم تأمين البدائل لضمان استقرار منظومة الطاقة بعد واقعة سفينتي ميناء دمياط. وزير الخارجية بدر عبد العاطي يتلقى اتصالات من وزراء خارجية السعودية والإمارات والأردن والكويت. مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قرار يطالب بوقف العمليات العسكرية ضد إيران. إطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة لإصدار تأشيرة الدخول بمطار القاهرة اعتبارا من أول أغسطس. وأخيرا ناشئات مصر لكرة اليد يفوزن على فرنسا بنتيجة 29 مقابل 24 في دور المجموعات ببطولة العالم تحت 18 سنة المقامة في رومانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة، خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش، لكل المجالات، سياسة، اقتصاد، ورياضة. كل ده وأكتر في آخر اليوم على راديو 90 90.
1: مساء جديد، يا رب في كل الخير على حضراتكم في كل مكان. احنا معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 12 في جولة إخبارية جديدة من برنامج آخر اليوم. هنتابع خلالها مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم في ملفات من إعداد زميلتي العزيزة غريب مصطفى ورئيس التحرير أستاذ محمد الصنباطي، وهكون معاكم على مدار الحلقة على سمير. وحلقة النهاردة ابتديها معاكم على طول بعناوين ملفات حلقتنا. في البداية هنتابع التعليق من المحللين المتخصصين بشأن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وأيضا هنتابع الاتصال الهاتفي مع رئيس وزراء إسبانيا. مع حضراتكم خلال حلقتنا هنروح لمجلس الوزراء ومتابعة لاجتماع الحكومة الأسبوعي وأهم المناقشات والقرارات. كمان هنتابع تصفيات الموسم الثاني من مسابقة وبرنامج دولة التلاوة. وخلال حلقتنا كمان مع حضراتكم هنروح لمحافظة الشرقية ونتابع هدايا الأزهر لذوي الهمم، ونتابع كمان أحدث الجراحات في مستشفى أبو حماد. معانا ملف آخر يخص الأمن والمرور، هنتابع خلاله الخدمات الأمنية والتعديلات المرورية. هذه الأخبار وتفاصيلها وأكثر مع حضراتكم بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.
2: شعرها بيطير على خد حرير والنسمة تغير.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: برحب بحضراتكم مرة تانية وأولى متابعات حلقتنا بعنوان مصر وليبيا روابط تاريخية وأخوية والقاهرة داعم رئيسي للاستقرار العربي. تحت هذا العنوان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لي لقاء النهاردة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية. في هذا الإطار أكد الرئيس على أنه حريص على ازدهار ليبيا وهناك تعاون في إعادة الإعمار داخل ليبيا. أيضا في سياق آخر الرئيس السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إسبانيا حذر من خطورة التصعيد اللي بتشهده المنطقة وأكد على ضرورة التكاتف لوقف هذا التصعيد. المزيد من التفاصيل وتحليل مع الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. أستاذ جمال تحياتي لحضرتك.
2: تحياتي لسيادتك ولكل السادة المستمعين.
1: تحياتي لحضرتك. وفي إطار استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، هناك اهتمام مصري بالملف الليبي. عايزين نتكلم مع حضرتك عن رؤيتك لهذه التحركات المصرية من أجل الاستقرار داخل ليبيا.
2: طبعا مصر حريصة كل الحرص على تحقيق الاستقرار والوحدة داخل الشقيقة ليبيا، لأنه لعدة أسباب. في المقام الأول أنها يعني عمق واضح للأمن القومي المصري. ثانيا يعني استقرارها هو جزء أساسي من استقرار الدولة المصرية. ثالثا أنه مصر تتبنى دائما فكرة عودة الدولة الوطنية وتوحيد القوى العسكرية ويعني إقامة مؤسسات وطنية يعني تحمي مقدرات الشعب الليبي، أن تكون المؤسسات الليبية يعني ملك الشعب الليبي، أن تكون هناك قيادة ليبية موحدة تحكم ليبيا. الحوار الذي دار اليوم في هذا اللقاء يتضمن كل الأسباب والأهداف التي تقود إلى عودة الدولة الليبية واستعادة عافيتها، لأنه يعني الحقيقة خلال العقد مضى أو ما يزيد عصفت التنظيمات والميليشيات والجماعات الإرهابية بالدولة الليبية.
1: صحيح.
2: والدولة الليبية الحقيقة يعني دولة ذات بعد حضاري ثقافي واقتصادي، ولديها مقدرات وموارد كبيرة جدا، واستقرارها هو استقرار في يعني مش بقول شمال أفريقيا بس، هو جزء أساسي من استقرار المنطقة العربية والمقيم. الحقيقة مصر تحرص كل الحرص على استعادة عافية الدولة الليبية، تبذل كل الجهد من أجل المركزي واحد. الثانية انه هناك شراكات في الافق بين يعني مصر وليبيا، شراكات في الجانب التعليم والاقتصادي والصناعه والتجاره والاستثمار وغير ذلك. وبالتالي هنا يعني اتساع الافق الاقتصادي بين الدولتين في الفتره المقبله قد يقود الى تعاون مثمر ينعكس بالضروره على الاستقرار السياسي والاستقرار يعني مؤسسات
1: الدولة. نعم. انتقل مع حضرتك من هذا الإطار والاهتمام المصري بالملف الليبي للاهتمام المصري بالاستقرار العربي بشكل عام والاستقرار في المنطقة. هناك اتصال بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسباني النهاردة، والرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على خطورة التصعيد اللي بتشهده المنطقة وحذر منه أيضا، وأكد على أهمية تسوية النزاعات في المنطقة عن طريق الحوار. أيضا دلالة هذا الحرص المصري ومتابعة حضرتك لهذا الدور الإقليمي المحوري لمصر للسعي لوقف التصعيد الراهن.
2: هذا الدور الحقيقة هو دور مستمر، دور أصيل عميق قوي تتبناه الدولة المصرية وفلسفة واستراتيجية. مصر كانت منذ اللحظة الأولى لإندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية، وهي تحرص على وقف هذه الإسكات يعني إسكات صوت المناطق لوقف هذه الحرب إلى خفض التصعيد في المنطقة. حذرت منذ اليوم الأول من اتساع ومغبة اتساع هذه الحرب وانعكاسها على المستوى الاقتصادي وعلى كل المستويات الحقيقة. وهذا ما حدث ونراه ويعاني منه الإقليم والعالم بشكل عام. وبالتالي هنا مصر تتحرك على كل الأصعدة مع كل الأطراف سواء العربية أو الإقليمية الدولية من أجل يعني إنقاذ خرائط المنطقة والمحيط من هذه الصراعات. يعني أنا بسميها الصراعات ذات المستقبل المصري.
1: أستاذ جمال، أستأذن حضرتك في توضيح الصوت.
2: يعني هنا صوت كده كويس؟
1: تمام، اتفضل يا فندم.
2: يعني فأنا بقول إنه مصر تبذل كل المجهود مع كل الأطراف حتى وضع حد لهذه الحرب التي انعكست كارثيا على خرائط المنطقة والإقليم.
1: نعم، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات وتفاصيل. الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ جمال.
2: شكرا جزيلا.
1: تحياتي مستمعينا. من ضمن متابعتنا الإخبارية، الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أعرب عن استنكاره بأشد العبارات للاستهداف اللي تعرضت ليه سفينتين في ميناء دمياط في مصر، واللي تبين وفقا لبيان مجلس الوزراء أنه ناتج عن طائرة مسيرة. شدد نبيل فهمي في بيان أنه هذا الاستهداف يمثل عدوان مرفوض على المقدرات المصرية، وحذر من مغبة ما قد يقدم أو يقدم عليه بعض الأطراف من محاولات يائسة وجبانة لتوسيع رقعة الصراع الإقليمي الدائر في المنطقة والدخول في مغامرات غير محسوبة. أكد على أن الاعتداءات على الدول العربية مرفوضة على طول الخط. أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية لدور مصر الواضح من بداية الحرب المتواصلة منذ فبراير الماضي في العمل بشكل جاد ومتواصل لإيجاد مخرج للأزمة الحالية. أيضا السعي لدى الأطراف لخفض التصعيد على أساس ينهي الاعتداءات ويحفظ للدول العربية أمنها وسيادتها والأمن والاستقرار للجميع. فاصل مستمعينا مع حضراتكم ونرجع نواصل أخبار حلقتنا.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
4: ناردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت ناردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
3: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت ناردين بتعمل العملية.
4: يكفيني ان مستشفى 57 موفره لي طوارئ 24 ساعه. التمريض قمه في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاتره متابعه بمعنى كلمه متابعه، انت مكان بتتعامل فيه كبني ادم.
3: كل انسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للارض.
5: مؤسسه مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحله علم، هدف الحياه. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
6: في حاجات لازم تقف قصادها، تواجه هي التحدي.

فن بالأغنية يفوق مع إمام مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي

0: الراديو 90 هواها مصر. آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90.
1: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية وتاني متابعات حلقتنا لاجتماع الحكومة الأسبوعي. ورئيس الوزراء يؤكد في هذا الإطار على استقرار الخدمات في ميناء دمياط. خلونا نتابع المزيد من التفاصيل مع الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة للراديو 90. أستاذ عبد اللطيف تحياتي لحضرتك.
2: أهلا بحضرتك.
1: بنتكلم على الحقيقة اجتماع الحكومة الأسبوعي النهاردة، والحقيقة كان اجتماع في غاية الأهمية. رئيس الوزراء تحدث عن يعني ميناء دمياط وأكد على استقرار الخدمات فيه حتى الآن. خلينا نتابع مع حضرتك أبرز وأهم ما تم ودار خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي النهاردة.
2: يعني في الحقيقة رئيس مجلس الوزراء خلال هذا الاجتماع والمؤتمر الصحفي
1: نعم
2: أكد أن الحكومة لم تتسرع في إصدار أي بيانات أو معلومات على اعتبار أن كان هناك متابعات لهذه العملية. وأشار أن كان هناك سفينتين غاز، واحدة للغازيفيكيشنز يعني إعادة التغيير، والثانية عبارة عن تخزين يعني هي اللي بتدي البخرة الثانية. ولكن فوجئنا ان في حريق اندلع في محطة التغييز، ولكن الباخرة الاخرى لم تصب بأي شيء على الاطلاق، وتم سحبها الى اكثر من 10 كيلومتر بعيدا عن الاولى التي اشتعلت النار في بعض منها او حاجه زي كده يعني. ده من ناحيه. من ناحيه ثانيه رئيس مجلس الوزراء قال يعني ايه ان هذا الموضوع لن يؤثر كثيرا على عمليه امداد مصر بالغاز الطبيعي او حتى عمل قطاع الطاقه في مصر، مشيرا ان قطاع الطاقه لديه بدائل كثيره، وهو ما عبر عنه وزير الكهرباء عندما قال عندنا بدائل اخرى يمكن استخدامها بدلا من الغاز الطبيعي اللي هي الكومبايند سيركل والبخار وخلافه، في حين عوده الامور الى طبيعتها. وفي نفس الوقت اوضح ان مصر لديها مخزون في محطات الكهرباء يعني على مستوى الجمهورية حوالي 400,000 طن من السولار أو الناتا أو المازوت أو خلافه. ده من ناحية. من ناحية تانية يعني وزير البترول أوضح أن وزارته تعاملت مع الموقف باحترافية شديدة جدا. تأمل الهدف إيه؟ يعني واحدة مشتعلة والثانية واقفة جنبها مثلا بكيلو أو باثنين، فراحوا سحبينها موديينها بعيد. ده حاجة. قال إن هذه العملية استمرت أكثر من 12 ساعة في الليل. رئيس الوزراء أوضح أن مصر يعني أن المحطة تعمل الآن بشكل عادي جدا فيما يتعلق بعمليات استقبال الغاز وكذلك استقبال السفن في الميناء وخروجها أيضا. وبالتالي ما فيش تداعيات كثيرة قوي على مصر من هذه العملية. ده من ناحية. من ناحية ثانية رئيس مجلس الوزراء أكد إن بعض الأمور الاقتصادية، وقال إن الحكومة طبعا مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على صرف 1.7 مليار دولار ربما تكون خلال الفترة القادمة بعد أن اعتمدها مجلس إدارة الصندوق طبقا للمراجعة التي تمت خلال الفترة الماضية. ثم بعد ذلك تحدث في بعض الأمور الخدمية اللي هي مثلا الإسكان الاجتماعي. هناك من يقول أن الإسكان الاجتماعي ليه من ما نديش المواطنين وبعدين هو يتصرف، هو ملوش علاقة بالحكومة. فقالوا لا، له علاقة بالحكومة لأن الحكومة أنفقت يعني أموال طائلة على هذا الإسهام، سواء في البنية الأساسية سواء في البناء والتشييد، حتى يعني فتحت له باب الحصول على سلسلات تمويلية. وبالتالي لا يمكن أن نترك السوق هكذا يعني رايح جاي، أو الناس يعني تستغل هذه الأوضاع وخلافه يعني. ثالثا كان في هناك نقطة مهمة، وهي أن الحكومة وافقت على تمديد العمل طبقا للقرار الوزاري، العمل للجهاز الإداري للدولة يوم الأحد من كل أسبوع من المنزل، وده هيكون في شهر أغسطس القادم.
1: نعم، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه التفاصيل الخاصة باجتماع الحكومة الأسبوعي وأيضا المؤتمر الصحفي للحكومة. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات، الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة للراديو 90 90. شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا لحضرتك.
1: تحياتي مستمعينا. من ضمن متابعتنا الإخبارية وفي بيانات رسمية، أكد مجلس الوزراء وزارة النقل وهيئة ميناء دمياط النهاردة استمرار النشاط التشغيلي بالميناء بكفاءة كاملة، وبتشهد مختلف المحطات والأرصفة انتظام في حركة استقبال ومغادرة السفن، بجانب استمرار أعمال الشحن والتفريغ وتداول البضائع بمختلف أنواعها وفق المعدلات التشغيلية المقررة. أكدت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي أن الميناء يقدم خدماته البحرية واللوجستية على مدار الساعة بدون توقف، بيلبي أيضا احتياجات الخطوط الملاحية والمتعاملين مع الميناء كمان زي ما أكد لنا أستاذ عبد اللطيف. كمان أكدت وزارة النقل أن حركة التداول بالميناء تشهد انتظام بكافة القطاعات لضمان انسيابية الأعمال والحفاظ على معدلات التشغيل المستهدفة. المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أصدر بيان الإحصائي النهاردة للحركة الملاحية، وأوضح أن الميناء استقبل خلال 24 ساعة اللي فاتت 8 سفن وغدرت سفينة واحدة، وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء حاليا ل 21 سفينة. نطلع فاصل مع حضراتكم مرة تانية ونرجع لمتابعة أخبار حلقتنا.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: جندي مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

كلام معلمين مع أحمد يونس، كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان، من على موبايلك، من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية. والمتحدة والأوقاف يواصلان البحث عن الأصوات الذهبية. نتحدث الآن عن مسابقة وبرنامج دولة التلاوة في الموسم الثاني، وبنتابع هذه الأيام التصفيات الأولية في المحافظات، وهنتابع المزيد من التفاصيل وما يجري الآن في هذه المسابقة مع الكاتب الصحفي الأستاذ عمر عبد الجواد، مدير تحرير جريدة الجمهورية ومسؤول الملف الديني للراديو 90 90. أستاذ عمر، تحياتي لحضرتك.
2: تحياتي ليك أستاذ.
1: بنتكلم الحقيقة على أجواء يعني فيها تألق وتميز وحماس وتشجيع الحقيقة، ويعني مهارة فنية عالية بتصعب زي ما حضرتك دايما بتقول لنا، بتصعب على يعني السادة المقيمين عملية التقييم وعملية الاختيار. خلينا نتابع مع حضرتك دلوقتي ما تم التوصل إليه من خلال التصفيات الأولية للموسم الثاني من هذه المسابقة والبرنامج دولة التلاوة.
2: هو احنا لو حبينا نسمي عنوان من ضمن العناوين اللي احنا بنبحث عنها كل يوم، او من ضمن الفايده من الفوائد اللي بنبحث عنها، من ضمن الانجاز والنجاح اللي هو حاصل في هذا البرنامج اللي يعني شيء من الاشياء المشهوده للشركه المتحده، احنا ممكن نقول الفرصه. البرنامج ده دلوقتي في الموسم بتاعه الثاني بهذه الكثافه، بهذا الاقبال التاريخي، بهذا الحجم من المشاهدات الأولية اللي احنا لو سألنا او هم لو الشركة المتحدة المسؤولين فيها عن المشاهدات وارقام مشاهدات كشفونا، هنلاقي ان المشاهدات عدت المليار. واحنا لسه بنقول هادي، لكن رغم كده ده يعتبر الفرصة. ايه الفرصة؟ الفرصة لان احنا دايما كنا بنتكلم عن احياء القوى الناعمة، نتكلم عن تجديد الفكر الديني.
1: صحيح.
2: وكان سيادة الرئيس كل لقاءاته وكل نداءاته وكل مناشداته للمؤسسات الدينية وللإعلام وللناس المثقفين والتربويين بإحياء المناهج أو إحياء الأسس الدينية.
1: نعم.
2: إحياء الفكر الديني اللي هو فكر قائم على إيه؟ قائم على التعايش، قائم على المحبة. والمحبة دي عنوان كبير جدا جدا ممكن نتكلم فيه من هنا لحد سنين جاية. محبة لكل شيء، محبة للوطن، محبة للنفس، محبة للجار، محبة للطريق، محبة للأهل، محبة للأصدقاء، محبة للعمل، محبة لكل حاجة. لأن الشرائع السماوية قائمة على المحبة، كل الشرائع السماوية اليهودية والمسيحية والإسلام القاتل كلها قائمة على المحبة، كلها دعوة إلى المحبة. جت فترة من الفترات حصل في عملية تلوث عقلي وتلوث عقائدي عند مجموعة من الناس اللي هم دعموا نفسهم أنهم متدينين، وبدأوا ينصبون العداء لكل شيء جميل، لكل شيء من الميراث العقائدي الجميل ومن الميراث الأخلاقي ومن الميراث العرفي الجميل. وبالتالي بدأ البحث من جديد على إحياء المحبة ممثلة في إحياء مناهج الفكر الديني. ده اللي بتعمله دلوقتي الشركة المتحدة مع وزارة الأوقاف، لأن هي دلوقتي لما أنا كل شوية أبص ألاقي، لما أنت تلاقي أن مطرب مهرجانات كان مطرب مهرجانات أصبح دلوقتي داخل في بيشارك في التصفيات بتاعة الشركة المتحدة ووزارة الأوقاف، وصوته ما شاء الله جميل جدا ومن الأصوات الجميلة، والناس كلها بتسمعه وبتشوفه. يعني واحد كان في الناحية ديت أصبح إحنا جبناه في الناحية ديت، مين اللي جابه؟ طب تاني حاجة لما تبص تلاقي أن طفل صغير لسه طالع للحياة، الكل بيجري أو الأجندات والكتائب اللي هي المعادية بتجري عشان تخطف الفكر الطفل ده وتخطف فكره وتخطف عقله وتوديه في ناحية يبقى فيها أجهل من أي حاجة وما يعرفش أي حاجة بأي حاجة، ويبقى كل المفردات اللفظية أغاني من الأغاني اللي هي لا تليق بمستوى الفكر الوطني أو الفكر المصري، مش الأغاني اللي بتربينا عليها على الذوق وعلى الإحساس وعلى المبادئ وعلى الأخلاق. الأغاني الجميلة اللي كنا بنسمعها وزمن الفن اللي هو كان القوة المصرية الفنية الناعمة فعلا.
1: إذن أستاذ عمر، يعني من هنا حضرتك أشرت أو أطلقت عليها أنها فرصة، وحقيقي هي فرصة لكل متميز، لكل موهوب، لكل من أدرك موهبته. خليني أتكلم مع حضرتك عن ما يجري الآن وما تم التوصل إليه. هل التصفيات خلصت؟ هل التصفيات مستمرة؟ إيه المحافظات؟
2: التصفيات مستمرة يا أستاذ علا، لسه لحد دلوقتي احنا ما دخلناش على تصفيات محافظات الصعيد. احنا دلوقتي واقفين على حدود الجيزة، يعني الألوية والجيزة. لسه عندك التصفيات اللي بتكون موجودة في أسيوط، لسه التصفيات اللي بتكون موجودة في إنا للتصفيات اللي هتكون موجودة في أسوان للتصفيات اللي ممكن تكون موجودة في المنيا. كل دي تصفيات موجودة في خلال الفترة الجاية. لسه عندك محافظة الوادي الجديد ما دخلت تصفيات، المنيا دخلت تصفيات، أسيوط، سوهاج، إنا، الأقصر، أسوان، كل دي محافظات لحد دلوقتي ما دخلتش معانا في نطاق هذه التصفيات. يعني حاجة المنيا اللي بيخش أحيانا المتسابقين اللي هم بتاع بني سويف اللي ما لحقوش، لأن في بني سويف في بعض المناكس من بني سويف على أطراف بني سويف قريبة من المنيا، بيعتبروا أن محافظات المنيا أقرب ليهم من حضورهم إلى تصفيات الجيزة أو تصفيات القاهرة. وبالتالي أصبح أن لسه عندنا الطريق ممتد. وذلك أنا بقول لحضرتك إن إحنا العدد ممكن يوصل معنا فوق 50,000 متسابق. وشوفوا بقى لجنة التحكيم هتعمل إيه، شوف هيصعبوا كام، لما كل لجنة بتصعد كام، شوف عندك كام لجنة قد اختبارات. ومطلوب من كل هذه اللجان ومن كل هذه التصفيات اللي هي بدأت منذ أمد بعيد وهتستمر حتى منتصف أغسطس تقريبا أو قبل منتصف أغسطس، كل هذه التصفيات مطلوب منها ان هي تخرج كام؟ 32 متسابق.
1: الحقيقة أن عملية التنقيب والبحث مستمرة زي ما حضرتك أشرت، وبعدها هنشوف حالة من المنافسة وحالة من التميز وحالة من الإبداع الحقيقة منتظرينها كلنا بكل شوق الحقيقة. أستاذ عمر بشكرك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات والتفاصيل الخاصة ببرنامج دولة التلاوة. أستاذ عمر عبد الجواد مدير تحرير جريدة الجمهورية مسؤول الملف الديني للراديو 90-90، بشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ عمر.
2: شكرا
1: لك. تحياتي. مستمعينا فاصل ونرجع مع حضراتكم نستكمل أخبار حلقتنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مرحبا بحضراتكم مرة تانية، ومن محافظة الشرقية هنتابع تسلم أجهزة تعويضية للطلاب من ذوي الهمم من المنطقة الأزهرية، والأول مرة في مستشفى أبو حماد إجراء جراحة دقيقة لإنقاذ مريض بكسور متعددة. هذه الأخبار تفاصيلها مع زميلي الكاتب الصحفي محمد الجريتلي، مراسل موقعنا الإخباري مبتدا والراديو 90 90 في محافظة الشرقية. أستاذ محمد تحياتي لحضرتك.
2: تحياتي لك أستاذة علا وبكل مستمعي راديو 90 90، ويوم جميل على الكل إن شاء الله.
1: يا رب تحياتي لحضرتك. بنتكلم على حفل تسليم الأجهزة التعويضية للطلاب والطالبات من ذوي الهمم، وفعاليات هذا الحفل كانت بتوجيهات وإشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبرعاية مستمرة من فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية. خلينا نتابع معاك يعني تفاصيل هذه الهدية، هدية المنطقة الأزهرية في محافظة الشرقية للطلاب من ذوي الهمم.
2: طبعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب في كل وقت بيقوم بتوجيهات لمساعدة كل الفئات وأبناء الطلاب من الأزهر، وبالأخص الطلاب ذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة. في هذا النطاق وجه سيادته الدكتور أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية بتسليم مجموعة من الأجهزة التعويضية. شملت الأجهزة دي كراسي متحركة وسماعات أذن طبية حديثة وغيرها من الأجهزة التعويضية للطلبة اللي هي ذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا ليه كله بيجي في إطار اللي هي المساعدات الأزهرية أو تواجد الأزهر في المجتمع المصري وبالأخص في المجتمع الشرقي.
1: صحيح. أنا بشكر حضرتك وهنتقل معاك لجزئية أخرى مهمة أيضا، وهي تخص تفاصيل الجراحة الناجحة اللي أجريت في مستشفى أبو حماد والأول مرة، وهي جراحة دقيقة لإنقاذ مريض بكسور متعددة. خلينا أيضا نتابع مع حضرتك نجاح هذه الجراحة.
2: طبعا هي الفترة الأخيرة بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير القطاع الصحي، فطبعا القطاع الصحي في محافظة الشرقية بيشهد تطور فائق أو تفوق رهيب في الجراحات الدقيقة. في هذا الإطار استقبلت مستشفى أبو حماد المركزي حالة بتعاني من حادث سير. حادث السير ده أثر عن إصابة الحالة دي بكسور متعددة بالفخذ والساعد وكسر مفتوح بالساق. على الفور الأجهزة الطبية بدأت تتعامل مع الحالة والحمد لله رب العالمين تم علاجها وتم اللي هو عمل جراحة بالفخذ وتثبيت الكسر الساق باستخدام أحد الأجهزة المتقدمة في علاج هذه الحالات. وتعتبر دي تقنية دقيقة جدا لأول مرة بتستخدم في أحد مستشفيات المراكز مراكز محافظة الشرقية وهو مركز أبو حماد.
1: هايل جدا، والحقيقة يعني كل تمنياتنا للمريض بالشفاء العاجل، واتحسنت الحمد لله حالته الصحية وخرج من المستشفى بحالة مستقرة وهناك متابعة دورية بالعيادة الخارجية. بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل والإيضاحات، زميلي الكاتب الصحفي محمد الجريتلي مراسل موقعنا الإخباري مبتدا والراديو 90 90 في محافظة الشرقية. شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا لحضرتك
1: أستاذ. تحياتي. مستمعينا نطلع فاصل مع حضراتكم ونرجع لآخر أخبار حلقتنا، ابقوا معنا.
0: أغنية جديدة على الراديو 90 90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزك.

0: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية. دلوقتي متابعتنا في فقرة بعنوان في خدمتك، ووزارة الداخلية بتمد مبادرة كلنا واحد لتوفير سلع بأسعار مخفضة. هنتابع تفاصيلها، وأيضا هنتابع تفاصيل تحويلات المرورية لتنفيذ أعمال في مشروع المونوريل في محافظة الجيزة. هذه التفاصيل وأكثر مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد صابر، مسؤول الملف الأمني والمروري للراديو 90. أستاذ محمد، تحياتي لحضرتك.
1: أهلا يا أستاذ علي، تحياتي لأستاذك والأستاذ المستمعين الكرام.
0: تحياتي لحضرتك، وخلينا نبتدي بمبادرة كلنا واحد وتوجيهات القيادة السياسية لرفع المعاناة عن المواطن المصري. خلينا نتابع معاك تفاصيل مد مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة.
1: بالفعل زي ما حضرتك تفضلتي، مشكورا ونوانا أستاذ علي. في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وتحت رعاية رئيس الجمهورية وزارة الداخلية، أعلنت مد فعاليات المرحلة رقم 28 من مبادرة كلنا واحد لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية والغير غذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بتصل نسبة تخفيضها إلى 40% على السلع الغذائية ومنتجات الشركات الزراعية والصناعية لمدة شهر اعتبارا من يوم 1 أغسطس ولمدة شهر، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديرات الأمن على مستوى الجمهورية وبالمنافذ والصندوقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. وبالفعل تم التنسيق مع الكيانات الصناعية والتجارية ومسؤولي كبرى السلاسل التجارية، وطبعا هذه السلاسل وصلت عدد منافذها إلى 2558 منفذ من خلال الدفع بهذه السلاسل التجارية، وخمس قوافل متحركة واربع شوادر رئيسية، ليصبح عدد الفروع والسلاسل والمنافذ المشاركة بإجمالي 2567 فرع ومنفذ على مستوى الجمهورية. كذلك أيضا بتواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية والغير غذائية بأسعار مخفضة من خلال الدفع ب 1400 منفذ ثابت ومتحرك بالميادين والشوارع الرئيسية والقوافل من خلال السيارات الخاصة بمنظومة أمانة التابعة لوزارة الداخلية، وجميعها المواقع بتاعتها متوفرة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. وبيأتي ذلك في إطار استمرار جهود الوزارة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.
0: هايل جدا. هنتقل معاك أستاذ محمد للجزء الخاص بالإدارة العامة لمرور الجيزة وتعيينها للخدمات المرورية لمواجهة أي كثافات متوقعة وتيسير حركة المرور، ده لتنفيذ أعمال خاصة بمشروع المونوريل لشارع 26 يوليو. خلينا نتابع معاك أستاذ محمد التحويلات المرورية والطرق البديلة في هذا الإطار.
1: في نفس هذا السياق زي ما حضرتك توجهتي ومهنيتي يا استاذه، هو احنا عندنا اعمال للمونوريل، عندنا اعمال ايضا هتتم في محافظه القاهره ومحافظه الجيزه. نبدا بمحافظه الجيزه، وهي اعمال لمده 5 ساعات. هذه الاعمال لتنفيذ مشروع المونوريل خط وادي النيل 6 اكتوبر. الامر ده هيستلزم الغلق الكلي لمطلع محور 26 يوليو للي جاي من ميدان لبنان وشارع السودان لمدة 5 ساعات. الأعمال دي هتتم في غضون الساعة القادمة إن شاء الله من الساعة 1 صباحا ومستمرة حتى 6 صباحا على مدار 5 ساعات. الإدارة العامة لمرور الجيزة نوهت بنشر الخدمات المرورية وقامت بوضع العلامات الإرشادية لقائدي السيارات، وبيتم الآن عمل التحويلة المرورية، وهي القادم من ميدان لبنان وبيرغب رايح منطقة مطلع محور 26 يوليو ورايح مدينة الشيخ زايد ورايح مدينة 6 أكتوبر، بيقوم بالسير في مسطح شارع 26 يوليو اتجاه شارع السودان، ثم الدخول يمينا الى شارع السودان، ومن شارع السودان بيدخل على شارع احمد عرابي، ومن شارع احمد عرابي بيكمل على مطلع محور احمد عرابي، وده هيوصلنا الى محور 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الاعمال. كذلك ايضا اللي جاي من شارع السودان وعايز يطلع محور 26 يوليو ورايح مدينة الشيخ زايد ورايح مدينة 6 اكتوبر، بيقوم بالدخول يسارا الى شارع احمد عرابي والعودة مرة اخرى من شارع احمد عرابي وصولا الى مطلع محور احمد عرابي الجديد، ومن هناك ده بيوصلنا على محور 26 يوليو وكده يبقى احنا تجاوزنا منطقة الاعمال. الادارة العامة لمرور الجيزة قامت الان بتعيين الخدمات المرورية والقيادات المتواجدة هناك، وتم التنسيق مع الشركة المنفذة وتم وضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود اعمال بالمنطقة لضمان امن وسلامة السادة المواطنين. ننتقل لمحافظة القاهرة. الادارة العامة لمرور القاهرة الان بتستعد من خلال تعيين الخدمات المرورية لمواجهة اي كثافات متوقعة لتنفيذ مشروع استكمال اعمال الحفر المكشوف بشارع ابن سندر لاصلاح حدود ارضي خاص بخط صرف الصحي. الاعمال دي هتبدا ان شاء الله غدا ولمده 10 ايام، وبيتم الاستعداد الان لعمل تحويلات مروريه وهي للقادم من شارع ابن سندر بيسلك يمينا اثناء فتره الاعمال يمينا اتجاه ميدان سرايا القبه، ثم بيدخل يسارا لشارع الشفا، ومنه ده بيطلعنا على شارع ابن عقيل، ومره اخرى بنات بنزل بنعود للحركه المروريه من ميدان ابن سندر. بيتم التجهيز من قبل الاداره العامه لمرور القاهره، وبيتم تعيين الخدمات المروريه اللازمه والتنسيق ايضا مع الشركه المنفذه لوضع المساعدات الفنيه وجميع التجهيزات الداله على وجود اعمال بالمنطقه لضمان امن وسلامه الساده المواطنين خلال فتره الاعمال.
0: هايل جدا، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل والايضاحات. الكاتب الصحفي الاستاذ محمد صابر مسؤول الملف الامني والمروري للراديو 9090، شكرا جزيلا استاذ محمد.
1: شكرا استاذ علاء، موفقه دايما، وشكرا للساده المستمعين الكرام.
0: تحياتي لحضرتك، شكرا جزيلا. مستمعينا فاصل قصير ونرجع لاخر اخبار حلقتنا، ابقوا معنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: وصلنا لآخر أخبار حلقتنا مستمعينا. وحزب المصريين الأحرار أشاد بمنتهجته الدولة المصرية من شفافية ومسؤولية في إعلان النتائج الأولية لحادث ميناء دمياط، وأكد الحزب أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الوعي الوطني. دعا رئيس حزب السادات الدكتور عفت السادات للاصطفاف الكامل خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة خلال هذه المرحلة الدقيقة. خبر آخر، والهيئة العامة للتعاونيات البناء والإسكان أعلنت مواعيد ومقر إجراء القرعات العلنية للمتقدمين لحجز 229 وحدة بعدد من مشروعاتها خلال الفترة من يوم 5 أغسطس القادم والحد يوم 24 من نفس الشهر. من ضمن متابعتنا أيضا الإخبارية مستمعينا أنه الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة شهد افتتاح المرحلة الثانية من أعمال تطوير مستشفى الحسين الجامعي بتكلفة وصلت 1 مليار جنيه. من ضمن أيضا متابعتنا الإخبارية، اعتمد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية نتيجة مسابقة شغل الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية. كمان من ضمن متابعتنا الإخبارية، محمود عبد النبي عضو مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين قال إن لقاء الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الثقافة تناول عدد من الملفات المهمة اللي تعمل على دعم صناعة الكتاب المصري واستعدادات معرض الكتاب. كمان من ضمن متابعتنا الإخبارية، هينطلق مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته 34 خلال الفترة من 15 ل 24 أغسطس القادم في قلعة صلاح الدين الأثرية. كمان في متابعة الأحوال الجوية، هيئة الأرصاد تتوقع أن الطقس بكرة يشهد ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء. درجات الحرارة المتوقعة العظمى في القاهرة 39 والصغرى 26. بكده خلصت جولتنا الإخبارية مع حضراتكم من برنامج آخر اليوم، بيكون معاكم كل يوم من 11 ل 12 بنتابع مستجدات الأحداث والأخبار اللي حصلت على مدار اليوم. بشكر كل اللي سمعنا وتابعنا النهاردة، وبشكر من فريق الإعداد زميلتي العزيزة أغريد مصطفى وأستاذ محمد صنباطي رئيس التحرير، ودايما دايما خليكم متابعين الراديو 90 90. تحياتي لحضراتكم، كنت معاكم في حلقة النهاردة علا سمير.
2: في طريق ولوحدك 90 90 هتصاحبك، في طريق

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. السيسي يناقش مع رئيس وزراء إسبانيا حادث ميناء دمياط ويدعو إلى تحرك دولي لوقف التصعيد في المنطقة. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يستعرض تفاصيل إدارة أزمة ميناء دمياط. مدبولي يؤكد أن الأجهزة الأمنية تدرس وتقيم حادث ميناء دمياط لتحديد ردود فعل الدولة المصرية. رئيس الوزراء يعلن أنه تم تأمين البدائل لضمان استقرار منظومة الطاقة بعد واقعة سفينتي ميناء دمياط. إدانات عربية لاستهداف سفينتين بمسيرة في ميناء دمياط. وزير الخارجية بدر عبد العاطي يتلقى اتصالات من وزراء خارجية السعودية والإمارات والأردن والكويت لمتابعة التطورات الإقليمية. وزير الخارجية يتوجه إلى أوغندا للمشاركة في القمة الاستثنائية الثانية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 6 كيانات وأفراد تدعم الحرس الثوري الإيراني. الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على 8 قوانين لتحسين مناخ الاستثمار. وأخيرا ناشئات مصر لكرة اليد يفوزن على فرنسا بنتيجة 29-24 في دور المجموعات ببطولة العالم تحت 18 سنة المقامة في رومانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 99. ملفات سرية في كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 99.
1: ملفات سرية. بنفتقد الكلام في الملفات السرية دايما، وخصوصا ان احنا عارفين ان الملفات السرية هي رصد لوقائع حدثت بالفعل. مش بنتكلم في تجارب، لا، احنا بنتكلم في وقائع عامة اكتر من كده، اكتر من انها تبقى تجربة شخصية. نقدر نقول قضية، وبناخد من القضية دي شهود عيان بيحكوا عن موضوعنا اللي بنتكلم فيه، ملفات

قال لي يا بابي في حاجة عايز أسألك عليها. قال لي أنتوا بتعملوا بعد أن يغادر الجميع وبتتكلموا في حاجات دايما، أنا عايز أسألك، هي الهدوم بتاعت الناس اللي بيموتوا ممكن يكون فيها عفاريت؟ فقلت له لأ. قال لي ليه مش ممكن؟ مش هما كانوا لابسينها وممكن ماتوا هما لابسينها، مش ممكن يحصل ده؟ بالمناسبة يونس في أولى ابتدائي بس عشان نبقى في الصورة يعني. فاستفزني السؤال وعلى طول كلمت صديقي محمود وقلت له محمود انا عايز ملفات سرية عن متعلقات الموتى، كل حاجة كانت بيملكها حد من حبايبنا وسابها بكل تفاصيلها. وقعنا مع بعض نبرين ستورم كده لحد ما خرجنا بملفنا النهاردة. اللي حابب اقول لكم ان الملف ده مسموع في الراديو وانتم بتسمعوه في الحلقة في الراديو، لكن لو عايزين تشوفوه تفصيليا بصور متصور بكل حاجة ادخلوا بقى على قناة احمد يونس على يوتيوب واكتبوا ملفات سرية متعلقات الموتى. تفتكر ان لو في حاجة ملك شخص ما متوفى وخصوصا كان متعلق بيها واخدها شخص تاني، ممكن يكون في وراها حكاية، في وراها خطورة مثلا؟ طيب سؤال تاني، في ناس اخدت متعلقات او شيء يخص حد متوفى ممكن يرجعوا يقولوا ان حصل حاجات غريبة؟ هل الموضوع ممكن يكون متعلق بالعالم الاخر زي الجن مثلا؟ ما سمعتوش عمركوا عن ناس خدوا حاجة تخص حد متوفى والبيت اتقلب؟ ليقولك انا خدت دولاب، ليقولك انا خدت اوضه نوم كامله، ليقولك انا خدت لبس بتاع واحده اتوفت. ما سمعتوش حاجات زي كده؟ اكيد سمعتوا. عايزكم تكتبوا لي في التعليقات النهارده عن حاجات حصلت لكم مشابهه لده. هل ممكن يكون في تفسير علمي للموضوع ده، خصوصا انه مش مقتصر على مكان واحد ولكنه منتشر في العالم كله؟ النهاردة هيكون ختام حلقتنا بتسجيل صوتي بيتكلم عن موضوع متعلقات الموتى لشاهد عيان اسمه أستاذ مدحت، وهعرفكم كل حاجة قبل ما نوصل للتسجيل الصوتي ده. بس هو بيحكي عن الموضوع بالتفصيل لأنه بيشتغل في المجال ده. هنستعرض مجموعة من أغرب المواقف والأحداث الخاصة بمتعلقات الموتى ونحاول نوصل لتفسير ليها، او على الاقل نعرض لكم التفسيرات المحتمله ليها. تيجوا نبدا، بس نبدا من هناك من بعيد من انجلترا. تعالوا نروح عند بيتر، موظف عايش مع بناته الاثنين هو ومراته. اشترى بيته وبدا يجهزه، ومن ضمن اللي اشتراه كان اثاث مستعمل، وصاحب الاثاث ده كانت واحده ست، ولما ماتت ولادها باعوا كل حاجه كانت بتملكها. المهم بيتر لما فرش البيت طلب من بناته يدخلوا يناموا لأن الوقت اتأخر وكانت الليلة دي برد جدا على غير العادة. عايز أقول لكم فكرة الأثاث المستعمل هنا في مصر الأحياء يقول لك لا ما ينفعش مش عارف إيه، لا لا هي في العالم كله عادي، ومؤخرا الثقافة بدأت تتغير لضيق الحال يعني، بس كانت عيبة زمان. البنات دخلوا وبيتر فضل قاعد في الريسبشن قدام التلفزيون يتابع مسلسله المفضل مسلسل فريندز. وبعد مرور نص ساعة وبعد ما البنات دخلوا أوضتهم سمع صوت صرخات جاية من الأوضة بتاعت البنات. بيقول أنا فقدت الإحساس بالحركة، مش قادر أقوم. وبيقول بقيت يعني عارف اللي هو بيقنع نفسه دول بيهزروا بيعملوا مقالب في بعض. فبرضو علشان يتأكد أم زعق فيهم وقال لهم اسكتوا وناموا، بس بيقول أنا جوايا كنت مرعوب. لكن هم هل سكتوا؟ بس الصرخات زادت بقت مخيفة هستيرية. بيقول قمت من مكاني، حاولت أقوم من مكاني تحديدا لكني وقعت على وشي، رجلي مش حاسس بيها. بيقول وصلت المرحلة أنا كنت بزحف على الأرض علشان أوصل لهم، وها قدرت أقف ورحت ووصلت الأوضة فتحت الباب شفت البنتين قاعدين على السرير والرعب مالي عينيهم وبصين على الدولاب وخايفين جدا. بص على الدولاب لاحظ ان الدولاب مش في مكانه واتنقل لنص الاوضه، والمشكله ان مفيش حاجه محركه الدولاب. ايه اللي حركه؟
بناتهم

احركوا الدولاب مقلب يعني. فضلوا يعيطوا ويصرخوا وقالوا له ما قربناش منه. اللي حصل ان احنا شفنا الدولاب بيتحرك لوحده لحد ما جه هنا، ما صدقش وقال لي ايدكم معايا علشان نرجع الدولاب مكانه. رفضوا رفض تام، مش هنقرب منه. فقال حركه لوحدي خلاص، وعمل ده ولكن بصعوبة. بس المفاجأة انه رجع الدولاب مكانه ووقف ياخد نفسه، فاذا بالدولاب يتحرك لوحده ويتنقل لنص الأوضة. البنتين بقوا يبصوا لأبوهم اللي هو شفت، وإذا بصوت ثلاث خبطات على الحيطة بتاعة الأوضة، وبعدها بثلاث ثواني صمت تام، وبعدها بشوية ثلاث خبطات تاني كأن حد بيخبط في الحيطة، ثلاث خبطات قبلهم ثلاثة كمان. بيقول الخبطات كانت مرة تبقى من هنا مرة من هنا، من أماكن مختلفة جوه الأوضة. حس ان في حاجة كده موجودة معهم في البيت، كيان ما، وان البيت كده مسكون. لكن ما خطرش في باله ان الاثاث اللي اشتراه ممكن يكون هو السبب. اليوم اللي بعد كده بدأ يحصل احداث تانية غريبة. كان في كرسي في ركن الأوضة واتحرك برضو كأن حد قاعد عليه، وبعدين الكرسي اتنقل لمكان تاني. يوم في التاني كل حاجة عمالة تتحرك، البيت كله بيتحرك الحقيقة. وفي ليلة كانت مرات بيتر نايمة، وبعدين حست ان في حد نام جنب منها. الطبيعي انها افتكر ان جوزي اللي جنبي او مراتي، يعني حسب هو مين اللي بيتكلم. اتلفتت بتقول شفت شخص ممزق الوجه، وكأن في حاجة شرحت وشه، نايم جنبي وعينيه فاضية سودة. لو بتشوفوا الحلقة على يوتيوب ضروري شوفوها، هتشوفوا شكله بالظبط عامل ازاي. وشه متقطم يعني في تشريح، عينيه مدورة ومفيش العين من جوه، فجوة سودة، شفايفه كانت سودة وبينزل من شفايفه حاجة زي سائل اسود، واسنانه مش زينا، لا السنان من تحت مدببة وكأنها مسامير. بتقول قامت نطت من على السرير وهاتك يا صراخ. بيتر جه بسرعة وحاول يهديها، ولما قالت له قال لها كابوس كابوس. اكتر شيء مرعب بقى ان واحدة من البنات وهي قاعدة عينيها اتقلبت وبدأت تتكلم، عينيها اتقلبت لفوق وبدأت تتكلم. كان صوتها صوت ست عجوزة هي اللي بتتكلم. مين الست؟ الست صاحبة الاساس، صاحبة العفش اللي ماتت. وبدأت تتكلم مع بيتر وقالت له على اسمها، وصفت له اليوم اللي ماتت فيه، وقالت له I cannot forget the day I passed away. أنا مش قادرة أنسى الليلة اللي أنا مت فيها. أنا في الليلة دي كنت قاعدة لوحدي وفجأة فقدت بصري وما بقتش شايفة أي حاجة. بتقول حسيت إن كل حاجة سودة حواليا. بتقول بالمناسبة أنا كنت عايشة لوحدي، ما كانش في حد موجود علشان يساعدني او يسمعني او يرد على استغاثاتي. اصبت بنزيف في الدماغ في المخ. بتقول كان بيجي لي رغبة ملحة دايما في النوم، وكنت حاسة دايما ان انا من سيء لأسوأ. كنت لما برجع يعني حالتي بتتحسن ولو بسيط، كنت بسمع جوزي المتوفى بينادي علي وبيكلمني. كنت زعلانة من كل الناس اللي ما بيسألوش علي ومن ولادي، ولقيت في اني امشي من الحياة ومن الدنيا راحة كبيرة جدا. فكان القرار اني امشي، ما انتحرتش لكني قررت ان خلاص. بيقول بيتر فهمت يعني ايه فكرة رفض الحياة، فتقريبا ده هي اللي مرت بيه. عمل ايه بيتر؟ باع الاثاث كله، قال كان مستحيل افضل محتفظ بيه بعد كل اللي حصل، وما باعوش لشخص واحد، وفضل يبيع فيه قطاعي
لحد ما تخلص منه بالكامل. بيقول ان اخر يوم كان باقي بالظبط اللي باقي عندنا الدولاب الملعون، دي اخر حاجة اتباعت. البنات رفضوا من وقتها اصلا، من وقت القصة دي، ان هم يقعدوا في الاوضة دي تاني، وبقوا يناموا في الاوض الاخرى معهم. بيقول سمعت خبط خبط خبط خبط جاي من الدولاب، وكنا بعد الساعة 2 بالليل وكله نايم، فانا اللي سمعته. وبيقول جريت علشان افتح الاوضة علشان يسكت، يعني وكأنه بقول له خلاص انا جاي. بيقول لما دخلت لقيت التراب نازل منه كمية رماد وتراب في الارض ناعم جدا كتير، وفي طبعة رجلين ادم الرجل كده اتنين في التراب، والطبعة ماشية وكأن حد اتحرك من التراب، اتحرك اتحرك لحد ما كان موجود عند الباب، فأثار الرجلين عند الباب. الحد ده كانت الست، ولكنها كانت واقفة وراه بشكل مخيف مفزع جدا، وبتقول له أنهي ما بدأت، يعني خلص اللي بدأت. لسه مكملين ملفنا السري ومتعلقات الموتى. كل اللي عنده حكاية يحكيها لنا، كل اللي مر بحاجة انه احتفظ بحاجة من حد غالي يحكيها لنا. مش كل الناس بيحصل حاجة، يعني انا محتفظ بحاجات من متعلقات ابويا وامي والحمد لله مش اي حاجة يعني، بس احنا بنشوف بنرصد الظواهر الغريبة. يعني ممكن ما يحصلش معايا في موضوع متعلقات الحبايب، لكن في حاجات تانية لا ممكن يحصل معايا وكتير. الكمان آلة موسيقية قد إيه جميلة. ماريا حبت في عيد ميلاد زوجها إنها تهديه هدية مميزة، وراحت اشتريت ليه كمان عشان هو بيحب العزف، وبيحب العزف على الكمان قوي. عارف قالت أنا اشتريها تحفة فنية مش هشتريها حاجة جديدة. عرفت إنه كان ملك عازف مشهور جدا من فترة طويلة وكان بيستخدمه في الحفلات الموسيقية، راحت اشترت الكمان من مزاد، صالة مزادات، ودفعت فيه شيء وشويات. الزوج كان طاير طاير حرفيا من الفرحة، لأنه عارف العازف ده، ولقى الحروف الأولى محفورة من اسم العازف الشهير، فكان بالنسبة له حاجة يعني عارف السينيهات بقى والحاجات كده يعني. بس الغريب أنه بعد كده ما كانش بيعزف بيه غير لحن واحد غريب حزين. فضل يكرره ليل نهار لدرجة ان ماريا زهقت ملت، وقالت له هو ايه اللحن اللي انت ما بتغيروش ده؟ قال لها انا شايفه لحن جميل، وبيني وبينك كل ما بحاول اغيره الاقي ايدي تلقائي بتعزف اللحن نفسه. قالت له لا انا اشتريك نوتة موسيقية اسهل من ده كله، تعزف بقى زي ما انت عاوز، انت بحسسني ان انت لسه مبتدئ. وجابت له النوتة الموسيقية وقالت له انا اخترت اللحن ده عزفهولي. قال لها تمام، ومسك الكمان وبدأ يعزف، فإذا بيه بيعزف نفس اللحن القديم. موقف كمان حصل، ما عرفش أقول غريب ولا قاسي. ماريا جوزها قتلها. إيه؟ أيوه قتلها. جيب الليل ومحدش عارف إيه اللي حصل، خنقها وحاول يخفي الجريمة، راح رمى جثتها في البحر، وبعد كده قال انها وقعت وغرقت، لكن الشرطة قبضت عليه بس ما كانش فيه دليل على اللي عمله، وتم اطلاق سراحه ورجع البيت. الجيران خلال الفترة دي كانوا بيتجنبوا الكلام معاه جدا، ويتجنبوا التعامل معاه اصلا، ومحدش عارف ايه اللي حصل بعد كده، لكن الكل شاكك ان هو وراء موت ماريا. عارفين هو عمل ايه؟ كتب جواب اعترف فيه بالجريمة، وبعدها انتحر، رمى نفسه من فوق العمارة ومات. وفضل البيت مهجور فترة، وكل اللي راح هناك كان بيسمع صوت العزف، هذا اللحن الحزين المرعب. القصة ما انتهتش على فكرة، في صحفي بدأ يحقق في الموضوع، وإذا بالآتي. زي ما انتم متوقعين على فكرة، العازف صاحب الكمان قتل مراته بنفس الطريقة الزوج ماريا قتلها بيها، وكأن اللعنة اتنقلت من صاحب الكمان الأصلي للكمان، ومن الكمان إلى ماريا
الضحية وزوجها. مكملين ملفنا السري وملفنا عن متعلقات الموتى. من أكتر الحاجات اللي بتتباع وبتكون من متعلقات الأموات بيقال السراير. السرير هو أكتر شيء الإنسان بيستخدمه في البيت لأنه الراحة والهروب من أي حاجة، وعارف اللي هو إيه، أنا هارب من كل حاجة هنام. اسمعوا معايا الحكاية الجاية. أسرة بسيطة حالها المادي متواضع، الأب راح لأحد المحلات واشترى من هناك سرير دورين مستعمل عشان الأطفال ولاده يناموا عليه. كان سعيد بالسرير والأطفال فرحوا جدا، لكن للأسف ما كانوش يعرفوا إنها فرحة مؤقتة جدا، وإن في شر كبير جاي ورا السرير ده. السرير اتحط في غرفة الأطفال، وفي أول ليلة صحي ابنهم الصغير على صوت حد بيمشي في الأوضة، بيمشي بخطوات بطيئة تقيلة وعمال يدق في الأرض طول ما هو ماشي. الابن لما فتح عينه شاف شخص واقف قدام السرير ملامحه مرعبة جدا. وقتها حس بكهرباء شديدة بتسري في كل جسمه. جسمه اتشل لحظات لحد ما قدر أخيرا يصرخ، ونط من على السرير وطلع يجري وهو في حالة ذعر شديد. ولما حكى الموقف لأهله طبعا محدش صدق، طبعا طفل بيكذب بخيال. تاني يوم كل أهل البيت صحيوا فجأة على صوت عالي من التلفزيون. التلفزيون اشتغل لوحده من غير ما حد يقرب من أي حاجة فيه. مش بس كده، ده كان عمال يقلب في القنوات لوحده، وكل الزراير بتاعته، عم نتكلم في تلفزيون بقى مش شاشات والحاجات السمارت، لا تلفزيون بزراير وبكر وحاجات كده، كل حاجة كانت بتتحرك من الزراير بتاعته، وكأن في حد خفي واقف يلعب في الزراير دي. خافوا أكتر ما الحكاية منيلة الحقيقة. خلينا أقول لكم، أيام وتحولت حياة الأسرة لجحيم، والأطفال أصيبوا بمرض مفاجئ بلا أسباب واضحة. تاني يوم كان الأب بيدهن أحد غرف البيت، وبعدين حس بتعب مفاجئ فساب اللي بيعمله وراح يستريح، وساب الفرشة الخاصة بالدهان على الأرض. اللي حصل بيقول أنه لما رجع لقى الجدران متلطشة، وكأن حد تعمد بالفرشة يلطش ألوان الحيطان ويبوظ اللي الراجل عمله. أكتر غرابة إن لما استيقظت أخت جايكوب بالليل وقالت إنها شافت واحدة ست كبيرة في السن شكلها مخيف وعينيها حمرة وكانت بتبصلها بشكل مرعب. نظرات فقط، ولكنها نظرات مفزعة. عدى شهر، الأب بالصدفة شاف نفس الست المخيفة وهي بتحاول تحرك السرير، ولما بصلها وبصت له فتحت بقها وما أصدرتش صوت. فتحت بقها جامد جامد جامد جامد لدرجة بيقول إن من جنبين هنا بدأ بقها من الشفايف يتقطع. أفراد الأسرة عاشوا الأيام اللي بعد كده في ذعر رهيب. الحاجات اللي بيشوفوها عمالة تكتر، الأبواب اللي بتترزع والشبابيك شغالة ما بتقفش، الأصوات المخيفة ما بتقفش، الناس اللي بتنادي عليهم واحد واحد بأسمائهم ما بيسكتوش. الأسرة حد نصحهم ان هم يستعينوا من حد من اللي بيفهم في عالم الميتافيزيكس او ما وراء الطبيعة، عارفين طرد الأرواح الاكسرسيزم والحاجات اللي دايما بيتكلموا فيها. فعلا جابوا واحد، ومجرد ما فتح الباب ودخل قال لهم I feel something very weird، انا حاسس بحاجة غريبة جدا. وبيقول ان ده ديمن او شيطان او كيان شرير في البيت. اول ما قال كده سمعوا صوت لهب نار. جريوا لقوا اوضه من الاوض ستارتها ولعت. جابوا ميه وبداوا يطفوا، اطفت واذا بالستاره ولا كانها فيها ربع، يعني فتلة محروقة. الغريب ان الراجل ما استغربش، هو مش غريب، هو ما استغربش، هم اللي استغربوا وبدأوا يحكوا له على كل حاجة. بالمناسبة الستارة اللي اتحرقت دي كانت لازقة في السرير ايام. قال لهم يجب التخلص من السرير ده فورا، والتخلص منه ما يكونش ببيعه علشان ما حدش يتأذي تاني.
التخلص منه بحرقه، وبعد ما نحرقه الرماد ليه سكة لازم أعملها. طب هنعمل ده؟ قال لهم مفيش حاجة تتعمل اسمها هنعمل، احنا هنعمل ده دلوقتي. وبالفعل طلعوا السرير، بدأوا يكسروا الحاجات الكبيرة فيه عشان يبقى أجزاء صغيرة، وولعوا فيه. بيقال إن صوت النار كان ممزوج بصوت صرخات والكل سمعها. بس انتوا عارفين النار والعياذ بالله لما بتبقى حرايق بتبقى كأن فيه ستات بتصوت. انتوا عارفين ان الموضوع ده اتقال فيه كتير جدا عن موضوع الحرايق الشديدة، انك بتسمع اصوات صراخ شديدة، ان بيقولك ده مش صوت النار والعياذ بالله، ده صوت حاجة تانية. هما سمعوا صوت الحاجة التانية دي. فضلت النار ماسكة في السرير لحد ما اتفرم، وطلب منهم يجيبوا له حاجة زي حلة أو حاجة، وبدأ يجمع الرماد اللي على الوش كده، وقال لهم أنا هاخد الرماد دلوقتي ولازم أقضي على اللعنة بالكامل. عملوا حاجة بتتعمل عندنا، يعني مثلا لما في حد يكتشف والعياذ بالله عمل أو سحر يقولك ارمي العمل ده في إيه؟ ها؟ في مية جارية، في ترعة بتجري المية بتاعتها، مش راكدة يعني. هو عمل نفس الموضوع. وبعدها رجعت الأسرة تاني للحياة الهادئة المستقرة. متعلقات الموتى الأكيد إنها بتتأثر بصاحبها، خصوصا لو كان الشيء ده عزيز على صاحبه وكان بينشأ بينهم روابط خفية. بس المشكلة إن أحيانا روح صاحب الشيء أو القرين بتاعه بيفضل متعلق بالشيء ده، ويمكن ده اللي حصل مع كريسي آرثر. آرثر هو نجار، وكان معروف إنه شخص موهوب، يعني يقدر يعمل وينفذ أي قطعة أثاث تخطر على بالك بمهارة. من ضمن الحاجات اللي صنعها آرثر كان كرسي مصنوع من خشب البلوط، وكان بيقول أنا بعتز بالكرسي ده وفيه علاقة حب بيني وبينه، كنت أحب أقعد عليه في أوقات فراغي. وفي الفترة دي كان عنده بنت اسمها سارة. سارة تعرفت على شاب من البلد وحبوا بعض واتجوزوا. آرثر ما كانش موافق على الزواجة دي، الزيجة دي أو الجوازة دي، لكن إلحاح بنته خلاه سكت لأنها بتحب الولد جدا. ولكن إحساس آرثر كان في محله. شهر والتاني وظهر الشاب على حقيقته، واكتشفوا أنه مدمن للأمار وبيضيع كل فلوسه عليه. آرثر عرف الموضوع فقرر أنه يدعمه مرة واتنين بدون فايدة. مدمن للأمار، دي كارثة، خراب. فطلب من بنته ترجع وتسيبه. رحل لها البيت وأخدها معاه تروح. رجع الزوج ولما لقى سارة مش موجودة اتجنن، وتسلل لبيت آرثر ولقاه قاعد على الكرسي المفضل بتاعه. حصل بينهم جدال ونقاش وخناقة انتهت بقتل آرثر. زوج الابنة غرس سكينة في قلب آرثر، أردته قتيلا على الفور. طبعا اتقبض عليه وانتهت الحكاية لحد هنا. لكن اللي يهمنا في القصة ايه؟ مش آرثر ولا القاتل جوز بنته ولا حتى بنته، اللي يهمنا الكرسي. اتباع الكرسي، واللي اشتراه كان صاحب محل ملابس وعارف القصة، يعني عارف ان ده بتاع واحد قتيل. طلع اشاعات ان اي حد هيقعد على الكرسي ده يحصل له مصيبة. كان هو بياخد الموضوع بهزار وتريقة، ولكن هو اللي قعد واستخدمه وقال انا مش همشي ورا الاشاعات. عمل حادثة ودراعه اتكسر في نفس الليلة اللي قعد على الكرسي فيها مجرد ما استلمه. لما رجع نقله الكرسي وحطه قدام المحل، وحس كأنه ايه، موصوم ملعون.
بالصدفة جه راجل وما كانش يعرف بالموضوع وقعد على الكرسي يريح شوية وولع سيجار وفضل يشرب. بعد ما قام ركب أتوبيس، الأتوبيس اتقلب على الطريق وهو الوحيد اللي مات من الركاب. الإشاعات عمالة تزيد، كانت مصدرها الأول العاملين عند الراجل في المحل بتاعه، ولكن بدأت تكتر إن الكرسي ده اللي بيقعد عليه بيموت. من ضمن الضحايا سيدة شعرت بالتعب فقعدت تريح شوية على الكرسي. تاني يوم الصبح جالها أزمة قلبية وماتت. الكرسي بعد كده اشتراه طبيب وكان عارف بالكلام اللي بيتقال عنه، لكن ما حسش بالخوف، لكن كان عنده فضول وقال حوادث عرضة وعادية تحصل لأي حد، كرسي إيه اللي يموت الناس؟ أول ما أخذ الكرسي بقى معاه البيت، ودي أول مرة يتحرك الكرسي من قدام المحل. إذا ببعض الأمور تحدث وأمور غامضة، طول الليل صرخات وأهات مرعبة، خبط ورزع كتير جاي من الأوضة اللي فيها الأثاث والحاجات اللي عنده واللوحات. بدأ يحس إن العفش بيتحرك من مكانه. كان مربي فاص فيها عصافير ماتت كلها، كل الورد اللي موجود والشجر والنباتات اللي موجودة في البيت دبلت كلها ونشفت. بدأ أفراد البيت يصحوا أحيانا في ساعة متأخرة من الليل على صوت شخص بيعيط. الدكتور قال إنه شاف خيال أو كان أسود بيتجول في المنزل، ولما بصله قال له Why don't you sit on the chair? It's calling you. لماذا لا تجلس على الكرسي؟ فإنه ينادي عليك. بكده بنفهم إن الكرسي لسه الدكتور ما قعدش عليه وما استخدموش تقريبا. الزوجة والولاد هما كمان شافوا الكيان ده، وكان بيكلمهم كلهم try let's try to sit on، جربوا، يلا نجرب مع بعض نقعد عليه. بعد فترة بدأ أفراد العيلة يتكلموا عن الموضوع وبقوا يهزروا ويضحكوا. الكرسي اللي بيتكلم، الكرسي ليه عفريت بينادي علينا. لكن بدأوا كلهم يحلموا بتهديدات انكم لو ما استعملتوش الكرسي وبدأتوا تستخدموه الكرسي هينتقم. الموضوع ده يعدي عادي، لكن الكوابيس بنفس النمط كلهم بيشوفوا نفس الكابوس. الدكتور كمان بيقول الكلب اللي بيربيه كان بيرفض انه يعدي من الاوضه قدام الاوضه اللي فيها الكرسي، ولو اضطر يعدي كان يجي عند باب الاوضه ويجري. الكلب خايف من حاله او طاقه او حاجه سلبيه موجوده حوالين الكرسي. بيقال انه عرض الكرسي على امازون واتباع، وفضل يروح من حد للتاني للتالت، وبقوا كل اللي يشتروا الكرسي ما يقعدوش عليه، لأن الكرسي كان بيتعرض على أمازون ويتكتب ملحوظة هذا الكرسي يحمل اللعنات، من فضلك لا تستخدمه ولا تجلس عليه بتاتا، إذا كنت تريد أن ترى ما يحدث في العالم الآخر اقتني هذا الكرسي. عارفين آخر مرة الكرسي اتباع بكام يا جماعة؟ الكرسي اتباع ب 15000 جنيه استرليني، حتة كرسي خشب في الآخر. يعني مصيره فين دلوقتي؟ موجود ومعروض، دوروا هتلاقوه. مش هسهل لكم واقول لكم الاعلان صيغته ايه او هم مسميين الكرسي ايه، بس معلش دوروا، ولما تلاقوا قولوا لنا لقيه.

بنكمل مع بعض ملفنا السري ومتعلقات الموتى. يلا يا عم. بنت شاب عملت حادثة نقلوها بسرعة للمستشفى لكن الحالة كانت خطيرة وماتت الله يرحمها. أهل البنت بعد كده قاموا بتوزيع ملابسها على الناس الفقراء والمحتاجين زي عادتنا يعني العادات. كان من نصيب واحدة ست فقيرة هناك فستان من فساتين البنت دي، وده كان تقريبا أجمل فستان عند البنت اللي ماتت. المهم الست خدت الفستان وعطته لبنتها، بنتها اسمها هناء، عشان تبقى تلبسه لأنه كان مناسب ليها جدا. بس قبل ما تلبسه راحت وغسلته كويس وبعدين نشرته فوق السطوح. بس في الليلة دي وهم نايمين صحيوا بالليل على أصوات برق رعد آسف وأصوات زعيق، ناس بتزعق، والصوت جاي من فوق السطوح. يعني بنتكلم في صوت رعد وصوت ناس بتزعق وكان في خناقة. على ما بدأوا يركزوا الصوت سكت، ملحوش حتى أصلا يطلعوا يشوفوا إيه. جم يناموا سمعوا خبط جاي على باب البيت، والخبط لما فتحوا ما لقيوش حاجة. وبعدين بقى ورجع صوت الخبط بعدها بشوية تاني، بس المرة دي كان خبط جماعي، ناس كتير بتخبط كأن ناس كتير بتخبط في جرسة مصيبة، بيت بيولع. بس مرة واحدة كل حاجة انتهت وسكتت ومحدش فاهم حاجة. تاني يوم هناء لمت الغسيل من فوق السطوح من ضمنهم الدرس اللي فرحانة بيه والفستان ولبسته. خد يا سيدي عندك بقى، من ساعة ما لبسته بتقول انا مجرد ما لبسته حسيت ان انا مش لوحدي، والله العظيم وانا بحطه بس على جسمي كده حاسة ان في حد واقف بيبص عليا. ومش كده بس، ده بقى لبسه مش لبسه خلاص، هي مجرد ما هو لبسته تقريبا اعوذ بالله الحاجة اللي فيه اتنقلت لها. ولما تقلعه خلاص هي حاسة بنفس الإحساس، بس في حاجة في دماغها عمالة تقول لها البسيه تاني، اغسليه والبسيه تاني، اغسليه والبسيه تاني، اغسليه والبسيه تاني، وتقول تفضل كلمة البسيه تاني البسيه تاني دي لحد ما أجري أتنيل ألبس الفستان. تقول الصوت ساكت. إضافة للأحلام والكوابيس، وفي يوم حلمت بالآتي. شافت البنت اللي ماتت وكان معاها طفلة صغيرة، طفلة ملامحها غريبة شوية، الهيئة إنسان لكنها غريبة. بتقول كان جلدها عامل زي الصدف بتاع السلاحف مثلا، وبشرتها مش تجاعيد برضو نفس فكرة جلد، عارف زي جلد بالعزو بالله التعبين. بتقول البنت كانت بتقول كلام مش فاهماه أنا، لكن لما كانت تقول كان جسمي يحصل فيه شوك، رعشة كهربا، واتجمد واتخشب. وصحيت على صوت أمها وهي بتصحيها، بتقول لها أنت كنت بتصرخي، جريت عليكي أصحي فيكي، أنا بقالي فوق الأربع دقايق بصحي فيكي وما بتصحيش. حكت لوالدتها على اللي بتشوفه ووصفت لها البنت اللي ظهرت لها، قالت لها دي نفس اللي ماتت. أنا هرجع الفستان ده لأهلها وخلاص. وراحت رجعت الفستان بالفعل لأهلها وحكت لهم وقالت لهم أنا معرفش هل ده لي علاقة ببنتكم ولا إيه، بس إحنا مش عايزين.

0: كمان حد بيحكي. كنت أنا والدي متعودين نروح سوق الحاجات والأثاث المستعمل، وده بيتباع فيه كل حاجة عند السينما شهيرة كده، عارفينه ولا مش عارفينه؟ ها اللي عارف يكتب. كل حاجة ممكن تتخيلها تلاقيها فيه، حاجات قديمة مستعملة حلوة جدا، ولبس مستعمل برضه. وفي يوم والدي راح هناك وأنا كنت معاه، واشترينا مرتبة مستعملة. كانت مرتبة حلوة جدا وشكلها مريح، والأهم بقى السعر رخيصة جدا. كانت من نصيب أخويا الصغير، حطيناها على السرير بتاعه وكان عمال يتنطط عليها ومبسوط قوي. وفي عز تنطيطه أنا اللي شفت، مش حد غريب، عارف لما حد يخبط عيل صغير وهو واقف على السرير يطيره؟ هو ده اللي حصل. أخويا بيتنطط على المرتبة، بيتنطط، فجأة لقيت أخويا طار من على السرير، وقع في الأرض، اللي هو مش اتكعبل، لأ ده حاجة شدته كده. كله فضل يقول ويزعق له بطل تنطيط، بطل شقاوة، بطل. لكن أنا عايز أقول لهم لا، دي مش حكاية شقاوة والله. ليلتها قام بالليل يصرخ ويقول إنه حد ضربه. هدناه وفهمنا إن ده حلم، عشان نقول له كابوس والكلام ده حلم. نام وصحي بنفس الشكوى. أقول لكم على حاجة بقى، وشه ده كان عليه أثر كف إيد كده. كان القرار إنه ما ينامش لوحده. بدأنا نشوف خيالات في الأحلام بتاعتنا كلنا بقى، وإحنا صحيين نسمع أصوات همهمة وأصوات حاجات غريبة، وكل الأصوات جاية من الحمامين الاتنين اللي في البيت. المرتبة، مفيش حاجة تانية، هي المرتبة. وحكيت لهم بقى على أول مرة اللي أنا شفته. الكل مستخسر يرميها لقطة. بابا قال هنطلعها في الشمس. ماما ردت عليه وقالت له شمس يا راجل، هي فيها برغيت؟ هي فيها بق؟ في ايه ده؟ فيها عفريت، العفريت هيودي الشمس. ضحك وضحكنا وعدينا. على اخر اليوم انا طلعت ونزلتها وحطيتها على سريري، وديت مرتبتي لاخويا الصغير لانه خلاص اتعقد منها. فرشت عليها ملاية السرير ونمت بالليل. صحيت نص الليل على حد بيهمس في ودني وبيقول لي
1: اخرت كتير، انا مستنيك من اول ما جيت، ايه اللي اخرك؟
0: فتحت عينيا لقيت حد نايم جنبي، راجل كبير جسمانيا حلو كده وكبير. عايز اصوت، عايز اتكلم، عايز ازعق، مفيش، خلاص كل ده قاطع. ولقيته مد ايده ومسك دراعي من فوق. انا عايز امد ايدي التانية اولع النور، مفيش، كل الانوار اللي برا اتطفت، والشقة اتحولت لقبر، ظلمة قبور. وانا عمال اترعش واتنفض، مش عارفه اتلم على نفسي. بدات اقول يا رب، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون، ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون. وسمعت صوت حد بيتوجع، عمال يقول آه. النور رجع ومفيش أي حاجة ولا أي حد. لكن هنا لما رفعت كده الكم وبصيت، في أثر ضغط على دراعي. انا خلاص ايقنت ان المرتبه هي السبب. رحت شلتها ورميتها بره الشقه قدام الباب، قلت لما بابا يجي بقى يبقى ياخدها ينام هو عليها. لما بحكي وبنتكلم، في اللي مصدق ومؤيد، وفي اللي مصدق وساكت. بالمناسبة لما رميت المرتبة برة وقلت بقى لما بابا يجي بقى يبقى يشوفها ولا يشوف هيعمل فيها ايه، تحسوا ان المرتبة غضبت علينا. والله هو فعلا ده الوصف الانسب، المرتبة قررت تنتقم. تخيل لما مرتبة تنتقم منك. هقولك الانتقام حصل ازاي وهقولك. احنا شفنا في البيت كلاب، اي حد فينا كان بيدخل الحمام كان بيلاقي كلب اسود موجود في الحمام. اتضربنا، اتبهدلنا، اتعورنا، اصوات كلها تهديد وكلام كله وعيد لو ما رجعناش المرتبة تاني. فضلنا على الوضع ده لحد اذان الفجر. تاني يوم بابا خدني وروحنا للراجل اللي اشترى منه المرتبة، والراجل وافق انه ياخدها عادي جدا. بابا حاول ينكشه، مفيش فايدة. انا قمت انا قلت له هو حضرتك المرتبة دي وراها ايه؟ المرتبة دي من وقت ما دخلت البيت وفي مصيبة في البيت. هو في الاخر هم سوق يا جماعة، سوق ديانة تقريبا يعني، في الاول في الاخر ايه يعني. قال خلاص يا جماعة انتوا عايزينها، عايزين اشوف لكم غيرها تمام، مش عايزينها خلاص هتاخدوا فلوسكم. يا عم يهديك يرضيك احكي لنا. مفيش. ممكن اقولك ان حد اتقتل، ممكن اقولك ان حصل عليها جريمة، ما حد مات عليها، ما اعرفش، لكن هي دي تفاصيلها بالظبط. ونقدر نقول انتقام مرتبة سرير. متعلقات الموتى، احيانا بتبقى حاجات جميلة، احيانا تبقى الوالدة سايبة حاجة من ريحتها ولما تستخدمها تشم ريحة امك. حصلت معايا وحصلت مع اخواتي. كل واحد فينا خد حاجة من ريحة ست الحبايب وفضلت لمدة طويلة، كل ما نيجي نطلعها او حاجة اشم فيها ريحة امي. فدي حاجة عظيمة، واكيد كلنا مرينا بحاجات زي كده مع الناس الغالية علينا. لكن صديقنا بيقول زمان وانا صغير كان في واحدة ست جارتنا ابنها مات، وقع من بلكونة البيت للأسف، ورغم ان هما جريوا بيه على المستشفى بس الاوان كان فات خلاص الاجل. لما مات من ضمن الحاجات اللي عملتها والدته انها وزعت لبسه على الناس المحتاجة، صدقة جارية، وحتى اللعب بتاعته. وكان نصيبي حصان صغير لعبة، حصان عادي جدا بلاستيك بس كان شكله حلو قوي. اخدت الحصان وانا وقتها كنت طفل صغير طبعا وما كنتش اعرف التفاصيل دي، عرفتها بعدين. يومها كنت قاعد لوحدي في اوضتي وفجأة لقيت ولد واقف على باب اوضة ماما وبابا، واقف وحاطط ايده على راسه وفجأة اختفى. خفت، اترعبت، حسيت بسخونة شديدة وحرارة شديدة، بس قلت دي خيالات وما قلتش لحد علشان عارف ما حدش هيصدقني وعشان انا بكذب كتير الحقيقة. وكنت شقي وكانوا بيقولوا علي دايما يعني ايه بوبو الفشار، كانوا مسميني كده مش عارف ايه بوب الفشار ده يعني. بعدها بيومين كنت بلعب برضو بالحصان اللعبة ولقيت نفس الولد واقف في نفس في اوضتي في نص الاوضة. ملحقتش اخاف اصلا ولا اعمل حاجة لانه بيختفي فجأة وبسرعة. جريت على ماما وحكيت لها، اول كلمة قالت لي بوب الفشار، ها يا بوب الفشار. قلت لها والله يا ماما مش بكذب، يا ماما مش بكذب. عدى أسبوع من الموقف ده لقيت نفس الولد كان قاعد على سريري في الأوضة وكان معاه الحصان. اليوم ده أنا صرخت وأغمى عليا من الخوف، وماما وهم صدقوا الأول مرة لأن أنا أغمى عليا مش بمثل. ماما بقت تاخدني في حضنها وترقيني وتجيب العروسة اللي بيعملوها بالإبرة دي وتقول من شر فلان وعين فلان وعين فعلان ومش عارف إيه، وحاجة اسمها العروسة كده لو تعرفوها، ورقة كده يفضل يخرم فيها وبعد كده نحرقها. مكنتش بتحسن والموضوع بيتكرر والولد عمال يظهر. ماما قررت ترمي الحصان. يوم ما خدت الحصان عشان ترميه انا كأن حد بياخد مني روحي، عياط وصويت وعامل كل حاجة، والله مش هقول تاني، مش هقول عليه انه بيظهر لي تاني، ما تعملوش كده. لكن ماما اصرت. هو اللي حصل من بعد ما ماما اخدت الحصان انه الولد ما بقاش يظهر، بس بقى في عندي خوف زي ما يقولوا خوف دفين جوايا. وبقيت على طول أسمع صوت الولد وهو بيتكلم وبيقول لي أنا مش هعرف أجيلك تاني، رجع الحصان علشان أجي ألعب معاك. ومكملين ملفنا من ملفاتنا السرية عن متعلقات الموتى. موقف تاني بخصوص المتعلقات بتاع الميتين، صاحبه بيحكي وبيقول من حوالي سنة كنت محتاج دولاب، وفعلا اشتريت دولاب من محل أثاث مستعمل وسعره كان حلو خالص، الخشب بتاعه سليم وكل حاجة، مفيش سوس مفيش أي حاجة، الدولاب زي ما يقول عنه إيه لقطة. اشتريته وأخدته البيت. الدولاب كان ليه درفتين والاتنين ليهم مفتاح واحد، وانا من عادتي اقفل الدولاب بالمفتاح زي ما بحب اقفل كل حاجة، انا انسان نظامي منظم. كنت كل ما اقفل الدولاب بالمفتاح اجي الاقيه مفتوح، ومش مفتوح مفتاح بس، لا اجي الاقيه مفتوح والدرفة مفتوحة وفتحة البرة. الاول قلت انا ما بقفلش الدولاب كويس، بعد كده قلت لا يبقى هو بيعلق، المفتاح بيقفل على الفاضي والدرفة بتريح فبتفتح، لحد ما قلت لنفسي هو انت مصدق اللي انت بتقوله، وخصوصا انك بتقفل الدولاب وتشده جامد كده ما بيتفتحش، مين اللي بيفتح الدولاب ده من ورايا؟ شكيت حد في البيت، اي حد في البيت بيعمل كده، بس برضو لسبب غير معلوم ما عارفش يعمل ليه كده يعني. والموضوع عمال يتعاد ويتكرر ويتكرر، فكان القرار والله لغير القفل والمفتاح، غير كل حاجة. لكن نفس الموضوع بيتكرر، اول مرة بعد ما غيرت القفل تحديدا وكنت مطمن وحطت في بطني بطيخة صيفي زي ما بيقولوا كده وقفلت الدولاب ورجعت من الشغل لقيت الدولاب مفتوح، انا والله العظيم مش قصة بقى ايه تخوين او حاجة، انا اترعبت في الوقت ده، قلت اكيد في حاجة غلط، وقررت ان انا هقفل الأوضة كمان بالمفتاح واروح الاقي الأوضة مقفولة، لما ارجع من الشغل هي مقفولة والدولاب مفتوح. في مرة كنت حاطط جاكيت كنت شاريه جديد علشان اروح بيه مقابلة شغل، اللي حصل الدولاب شفط الجاكيت، والله ما لقيتوش، قلبت عليه الدنيا ملوش اثر، هتجنن، انا حطه بايدي في الدولاب لسه شايفه من يومين، نزلت رحت مقابلة الشغل وانا محتار، لما رجعت لقيت الجاكيت في الدولاب. دخلت نمت شوية مرهق تعبان محتار متلخبط مش قادر اتحرك، صحيت فجأة اتخيلت براجل واقف قدام الدولاب وبيفتح الدرفة وبيعمل يعني بيفتحها كده الفتحة الصغيرة اللي انا بلاقيها دايما، وبعد كده خد بعضه وطلع من الأوضة. اتكرر الحلم تاني مرة كمان، كنت قافل الدولاب لما جيت انام قفلته، حد دخل فتح الدولاب وارب الدرفة بتاعته وخرج. بعد 6 شهور من اللخبطة دي كنت في ليلة كانت الساعة 3 بالليل حلمت بشيء اسود بيمثل كده جسمان جسد راجل كان واقف قدام الدولاب كأنك شايف ظل اسود، جريت عليه اتلفت وبص وجري عليا هو كمان، اخترقني كأنه شبح واختفى جوه الحيطة اللي ورايا. ده حلم. صحيت من الحلم لقيت ايه بقى؟ لقيت الدولاب مفتوح وكل الهدوم مرمية على الارض، وكل الهدوم كل يعني التيشيرت ده او بنطلون اي حاجة في حرق صغير يبوظ الهدوم، حرق صغير جدا، دايرة دايرة دايرة، وكأن حد جاب ولاعه وفضل يحرق لي حاجتي ورا التانية. معرفش انا ليه اتأخرت ان انا اتأكد او ادرك ان الدولاب ورا كل المصايب دي، هي مش مصايب ولكن شيء غريب. رحت المحل الاثاث ارجعه، قال لي هاخده بس هو هلك، وقلت له هلك في ايه؟ هلك في انا لبسته. طبعا مرضيتش اقول بقى اللي بيحصل لبعته تقف، ولكن بعته تقريبا بنص التمن. الحاجة الوحيدة اللي مزعلاني ان انا ما ادركتش للحظة ان ممكن يكون الاشتراه ده بعد ما أنا بعته اتأذى منه. مكملين ملفنا السري، متعلقات الموت. الحتة اللي هنتكلم فيها دي بقى لا هي دولاب ولا سرير ولا بدلة ولا بجامة ولا جلبية ولا حجاب ولا ولا ولا، احنا هنتكلم عن جزء من الجسم، عن قرنية عين. تعالوا مع بعض نعرف في متعلقات الموتى.

0: كلنا عارفين ان القرنية بيتم نقلها من حد ميت او متبرع علشان شخص تاني بيكون بيعاني من مشكلة في النظر وفي العينين، يعني خلاص ما بيقدرش يشوف. صاحبة الحكاية بتقول ايه؟ انا كنت طالبة في كلية اعلام وبحب التصوير والسفر، كل حاجة في حياتي كانت تمام لحد ما حصل لي اصابة بسبب حادث في عربية سنة 2022، والاصابة كانت في عيني اليمين، التهاب قرنية حاد. دكاترة قالوا اني لو ما عملتش زرع قرنية هفقد البصر في العين دي نهائي. استنيت اكتر من سنة لحد ما الحمد لله عملت العملية واتنقل لي قرنية، والعملية نجحت بنسبة 100%، ده كلام الدكاترة. الدكتور كان بعد العملية مبسوط جدا وقال لي القرنية ممتازة، هي من بنت صغيرة في سنك تقريبا وهتشوفي بيها احسن كمان من الاول. عمري ما كنت اتوقع ان اللي حصل في الفيلم الاجنبي يحصل لي. عارفين الفيلم ايه ولا مش عارفين؟ خرجت من المستشفى بعد اسبوعين وانا سعيدة جدا. بعد 3 اسابيع بالظبط بدأت الامور تتغير. في يوم بالليل كنت نايمة حسيت ان العين اليمين فيها حرقان شديد، قمت ببص كده في المراية كانت حمرة زي الدم ومليانة دموع. جريت حطيت قطرة وهديت وقلت انام. حلمت الاتي، شفت في الحلم بنت واقفة في شارع ضلمة وبعدين بتجري، والبنت دي كانت عمالة تصرخ تصرخ بدون صوت. صحيت مفزوع وانا قلبي بيدق، بصيت على الساعة كانت 3:30 PM. نمت تاني وعدى كام يوم بعد الموقف ده، وفي يوم من الايام صحيت بالليل وسمعت صوت خبط تقيل كأن حد عاوز يدخل. قمت وخرجت من قطي، بصيت لقيت حد ماشي جوه صالة البيت، لقيت جدتي اللي ماتت من زمان وبصيت لي وعيني جت في عينيها. حسيت بصهد وحرارة شديدة كأن جسمي بيتحرق، جريت بسرعة على قطي من الخوف. نمت لكن وانا نايمة حسيت ان انا مش قادر اخد نفسي، وشوية وانا بين النوم والصحيان لقيت ظل واحدة ست واقفة قدام الشباك وبتبص عليا. بقيت مخنوقة عايزة نادي على امي او ابويا، بس حسيت اني متكتفة على السرير لحد ما قدرت اقوم. وقعت على الارض تاني وفقدت الوعي. تاني يوم في الشغل وانا بصور تقرير، عيني اليمين شافت صورة تانية كأني واقفة في مطبخ قديم، يعني عين الشمال شايفة مشهد وعين اليمين شايفة مشهد تاني، الصورتين داخلين على بعض. وبعدين اختفت الصورة في ثانية ورجعت عيني طبيعية. قلت ده أكيد زي ما الدكاترة بتقول إرهاق ما بعد العملية. لما رجعت البيت قفلت أوضتي وعملت تجربة، قعدت قدام المراية في الضلمة غطيت عيني الشمال وبصيت بعيني اليمين، بس شفت حاجة تانية، مشهد غريب كأني كنت بشوف بعين البنت اللي ماتت واللي أخدت منها القرنية بتاعتها. قعدت على السرير وبعد شوية تهيألي إني اتجمدت، بقيت في حالة تانية خالص، بقيت شايفة اللحظات الأخيرة للبنت، حرفيا أنا كنت في أوضتي بس شايفة نفسي في مكان تاني، شايفة نفسي على خشبة الغسل وحواليا ناس، واحدة ماسكة ليفة، واحدة ماسكة مية بتصب عليا، واحدة واقفة بتعيط، واحدة ماسكة الكفن وبتفرده، 2 ستات صبوا عليا المية بهدوء وبيبتسموا ابتسامة هادية. كنت بحرك عيني وسمعت واحدة منهم بتقول للتانية دي بعدها بتتحرك، فالتانية ردت عليها وقالت لها ما تركزيش واقري قرآن وخلاص، الميت كده كده بيبقى معانا وحاسس بينا وشايفنا، ادالها بالرحمة. وكنت شايفة كمان واحدة ست في الركن عمالة تعيط، والغريب ان شفت زي اطياف، مش عارفة دول ملايكة ولا حاجة تانية، بس كنت حاسة براحة قوي مع الخوف. غسلوني وانا كنت حاسة بكل حاجة بتحصل ومش عارفة اتكلم ولا انطق، جوايا بس من جوايا بقول يا رب. واذا بظهور الحد ده دخل، محدش التفت ولا انتبه ليه خالص ولا ركز معاه، ده معناه ان محدش شايفه غيري. فضل يبص لي ويشاور لي بايده وانا مش فاهمه هو عاوز يقول ايه، وبعد كده خرج. خلصوا الغسل، جابوا الكفن وبداوا يلفوه حواليا. احساس مرعب ورهيب مش قادر اوصفه بصراحه، لحد ما حطوا الكفن على وشي. وبقيت مش شايفة حاجة خالص. صحيت بعد كده وخرجت من الحالة اللي كنت فيها، وكانت تجربة مرعبة جدا. وبعد اللي شفته رجعت الأمور لطبيعتها، خصوصا ان من الوقت للتاني كنت بروح أزور البنت وأقرأ لها الفاتحة وأدعي لها، وكنت ساعات أكلمها وأنا قدام القبر وأقول هو أنت عايزة توصلي لي حاجة مثلا؟ فضلت في الحالة دي، الحالة بتاعت الفيلم، إن اللي بيتنقل له حاجة عضو معين بياخد تفاصيل حياة اللي توفى. بس أنا هخيب ظنكم وأقول لكم إن أنا طلع الموضوع كله تهيؤات. حد الله يكرمه نصحني إني ألجأ للطب النفسي، وقال لي أنت حطيتي في دماغك حاجة معينة وبدأت تترجم قدامك. رحت وبدأت أتعالج من حاجة اسمها الهلاوس البصرية، وكان في تزامن ما بين الطب النفسي وطب العيون. واللي فهمته على قد فهمي برضو ان حصل غلطة او فكرة استقبال عضو جديد حصل فيها اعتراض بشكل او باخر، سبحان الله، ان الجسم ما قبلوش بالشكل الكامل، فبقى يحصل زي عطل، زي مشكلة تسببت في في في في في, في, في اني عيني مش شغالة بالكفاءة المطلوبة. اضف لده اني مشبعة بافلام الخيال العلمي والرعب وخلافه، فبدأت الهلاوس تشتغل والتعب اتوظف مع الهلاوس فكونوا الشكل اللي انا حكيت عليه. هتقولولي طب ما ممكن ايه اللي اكد لك انها هلاوس بصرية والكلام ده، ما يمكن فعلا في حاجة ظهرت. اللي اكد لي ان انا خفيت، اللي اكد لي ان انا بقيت كويسة جدا لما وظبت على العلاج. بس هل ده معناه ان ما في كل اللي بيشوفوا حاجات وبيبقى منقول لهم حاجات تخص اعضاء الموتى ما بيشوفوش؟ لا، فيه وبيشوفوا. فنانة شهيرة جدا اتنقل لها عضو هام جدا من احد محبيها قبل وفاته، كان عارف انها بتعاني من مرض عضال، فاوصى بنقل العضو الحساس جدا ليها، فتم نقله للفنانة. الفنانة قالت بحس بيه وبحس بانفاسه وبحس ان انا حضنه وهو حضني، لان انا بحس انه ابني وبسمع صوته، وفي الحفلات وانا واقف على المسرح بشوفه في وسط الجمهور، بشوفه بيتحرك بين الكراسي. وهي على فراش الموت في اللحظات مش الأخيرة، لحظات اللي خلاص اللي بتقترب من النهاية، قالت انه قاعد وبيطمنها، بيطمنها جدا، وهو اللي بيلقنها انها تقول بعض الصلوات والأدعية. مبدئيا عايز اقول لكم تاني، الملف ده بصيغة صوتية لو بتسمعنا على الراديو، لكن موجود بصيغة فيديو مصور مدموج بمشاهد حقيقية ومشاهد ذكاء اصطناعي، اتمنى ان انتوا تشوفوه. هو اسمه هيبقى اسمه ملفات سرية متعلقات الموتى، فبطلب منكم ان انتوا تتفرجوا عليه. ايه بقى الختام؟ هنسمع تسجيل صوتي حقيقي. أستاذ مدحت بيعمل أو بيملك مؤسسة خيرية، المؤسسة من ضمن أنشطتها زي مؤسسات كتير إنها بتحصل على لبس المتوفى من أسرته وبتقوم بتوزيعه على المستحقين. خلينا نسمع وهو بيحكي بصوته إيه اللي حصل في واقعة عمره ما بينساها لحاجة تخص
1: ك فكره قصص الرعب انك انت الموضوع ما بقاش مجرد قصص من وحي خيالك اللي ربنا كرمك بيه دوت، الا ان انت بتكتشف الحقائق الخفيه في كواليس اماكن كتيره، وده موجود طبعا انا من ضمن المشاهدين المستمرين لحضرتك، فاكيد في حاجات في كواليس الجمعيات بالذات. ان انا اول ما استوقفني موضوع معرض الملابس ومعرض الملابس والاجهزه المستعمله للرجالنا دي كلها بتحصل فيها احداث غريبه، احداث ليها علامات ليها اشارات، حاجات متعلقه بالسحر، العفاريت، ارواح.
2: طيب احنا لما نتكلم مثلا حد يقول انا اوضه جدتي خدتها، خدت دولاب جدتي، خدت سرير جدتي، فحس ان في تواجد مش مؤذي، اخدت لبس من واحده توفاها الله او كانت لابساه وقت الوفاه، فحصل بعض الحاجات. انت حضرتك المعرفة

0: كتب
1: كتب
0: احيانا مكتبه بتجيلنا كامله، احيانا مكتب مقفول بالدراجو بيجي. فطبعا احنا بنعمل دايما ان بيبقى فيه واحد واقف مراقب، ممكن اكون انا او اي حد من العاملين ذوي الخبره، وهم بيفرزوا.
1: تمام.
0: وده الايه؟ عشان ممكن تلاقي حاجات صغيره البعض يعتقد ان هي سمينه، هي ممكن تكون سمينه للميت، انما لما تتنقل لواحد تاني بنيه مش سليمه تتحول الى لعنه عليه او ازلي.
1: مثال
0: اديك مثال، واحد من الاولاد الصغيرين لقى محفظه عجبته، محفظه بتاعت منقوله في تبرع، فحطها في جيبه وخلاص دون ان هو يستاذن. من اللي كان واقف على مراقب على موضوع الفرز، فحطها في جيبه مبسوط بيها.
1: تمام.
0: بالنسبه له حاجه بسيطه يعني، بالنسبه له ابتدى يشوف كوابيس، ابتدى يبقى متضايق، ابتدى يبقى مخنوق، وهو مش كبير في السن اصلا، بيقول كلام اتقل من قدراته. فانا يعني لما
1: الواقعه دي حضرتك اللي شهدتها،
0: انا حضرت الحدث اللي هو وصل لي بعد كده، ان قالوا لي الولد ده كل شويه في حاجه مش مظبوطه، الواد بقاله يومين مخنوق مش عايز يجي الجمعيه. في ايه في ايه؟ رحت انا نده له، خد تعالى. قال لي مش عارف انا مخنوق. قلت له في ايه اللي حصل؟ طيب يعني حد ضايقك؟ حد اذاك؟ انا مش عارف. قال انا ما اعرفش، انا من يومين كده لقيت نفسي مش طايق نفسي ومش عارف ومش عارف كوابيس ومخنوق وعايز اتخانق مع اي حد.
1: تمام.
0: في ايه يا ابن مالك؟ طب ايه اللي حصل؟ طب انت كنت فين اخر مره في الجمعيه؟ قال لي وانا بفرز الحاجات اللي متنيله مرميه دي. خدت ايه بقى يا معلم؟
1: انت على طول
0: خبره بقى، خبره 22 سنه يعني. خدت ايه بقى؟ انا ما فيش، ما خدتش حاجه اقسم بالله. قلت له لا خدت ايه، اطلع بس تليك خدت حاجه ما...
1: طب
0: قال لي لا دي هي محفظه. بص انا بصراحه ما شفتها. قلت محفظه؟ قلت ايه المشكله في محفظه؟ بمسك المحفظه بقلب فيها، حاسس في حاجه مش مظبوطه. هي جلد وشكلها كمان جلد طبيعي بس طبقتين، ما شدتها طلع منها ورقة صغيرة كان فيها الظاهر حد عمل رمز او طلسم او اي حاجة لصاحب المحفظة.
1: فاكر اللي كان مرسوم؟ فاكر الشكل اللي كان موجود؟
0: هي تبقى يعني عامل زي مربعات، زي الـ زي الـ زي السلم والتعبان كده، بس ليها حروف ودايرة وارقام
1: مش مفهومة، ما يفهمهاش غير اللي عملها،
0: ما يفهمهاش اللي عملها او اللي هو بيفهم في اللغه ديت. ولكن ظهرت العلامه بتاعتها ان هي مصدر ضرر، قد يكون بتفيد صاحبها بس تضر الاخرين.
1: يعني اصلا ده ممكن يكون مش سحر معمول له يضره، ممكن يكون حاجه زي حجاب زي
0: ما بيقولوا،
1: ولكن معمول له اذا وقع في ايد حد تاني يأذيه.
0: واثره موجود، اثره موجود يعني ملطوشة اللطشة الروحانية، يعني الطاقة السلبية اللي هتضر الاخرين، يعني ممكن تفيد صاحبها وتضر الاخرين.
1: تمام. عملت ايه؟
0: على طول هي طبق مية وملح ورحنا حطناها كام ساعة كده، بعد كده فرقناها في اربع مفارق، يعني رميناها في اربع مفارق.
1: هو اتغير؟
0: لا رجع زي الفل، هو اتوب مرتين ثلاثة وعطس بقى زي الفل.

تعالوا نروح لقصة أرشفية من قصص رعب على القهوة لمحمود الجايدي. شوفوا هتفتكروها كده وإحنا بنسمعها مع بعض ولا لأ. أنا عصام، طالب في الفرقة الثالثة في واحدة من الكليات النظرية، من سكان القاهرة. أمي متوفاة من حوالي سنة، عايش مع بابا وأختي هبة. أختي عندها 10 سنين وبابا بيشتغل مدرس لغة عربية يعني تحديدا. حالتنا المادية إلى حد ما معقولة، لكن طبعا مع غلاء المعيشة بقى المرتب بتاع بابا مش مكفي حاجة. فكرت أشتغل عشان أساعده في المصاريف، لكنه رفض رفض قاطع وطلب مني أركز في دراستي وأسيب موضوع المصاريف عليه، ولما أبقى أشتغل أبقى أصرف يا سيدي. المهم عدى كام شهر وكنت ملاحظ ان كل يوم كانت الحالة بتسوء والشغل بقى صعب، لحد ما في يوم لقيت والدي دخل عليا وطلب مني يكلمني في موضوع مهم جدا. قال لي بص يا عصام يا ابني، انت بقيت راجل والمثل بيقول ان كبر ابنك خويه. انت شايف ان المعيشة بقت صعبة وانا بفكر اسافر عقد كده سنتين، لو ربنا سهل الامور هبعت لك انت واختك تيجوا تقعدوا معايا، بس في الغالب كده لازم البداية بقى لوحدي، ايه رأيك يا ابني؟ فكرت شوية وما ردتش عليه، عايز اقوله لأ بلاش ارجوك، لكنه قال خلاص شكلك رافض، ربنا ييسرها من عنده. لا لا لا يا بابا خالص، تفهمتني غلط، انا كنت بفكر بالعكس سافر. ما تقلقش على هبة، طبعا في عناية، انا فاهم الظروف اللي حضرتك بتعاني منها وكتر الف خيرك، عشان كده انا طلبت قبل كده كذا مرة ان انا اشتغل وساعد حضرتك. خلي بالك بس يا بابا من نفسك. انت متأكد يا عصام؟ اسافر يعني يا ابني وانا مطمن عليكم؟ سافر وتوكل على الله ودلعنا بقى. وبعد كلامي مع بابا بدأ يجهز حاجته، اللي اكتشفته ان بابا كان مرتب كل حاجة وكان متردد يقول لنا من بداية تجهيزه للاجراءات بتاعت السفر. وما فيش كام يوم وسافر، وبقيت انا وهبة اختي الصغيرة قاعدين لوحدنا. خلينا اقول لكم ان كده بتبتدي القصة، لان بعد السفر بابا مباشرة حسيت انا وهبة بخوف وحسينا ان احنا غرب في بلاد غريبة. بدأنا نتأقلم نوعيا ونتعود، كان كل شهر بابا يبعت لنا الفلوس على البنك نصرف منها على قد المطالب والباقي نحطه في دفتر توفير زي ما اتفقنا معاه. وفي يوم دخلت على هبة لقيتها بتعيط وماسكة صورة ماما، فضلت اطبطب عليها وقلت لها قولي اتكلمي، كان واضح عليها حبيبتي انها افتكرتها. هو ما بننساهاش، بس البنات في مرحلة معينة زي ما حضراتكم فاهمين بيبقوا محتاجين احتياج شديد قوي للام. قلت لها تيجي نطلع رحلة ونغير جو، قريت اعلان عن قرية سياحية حلوة قوي جديدة، نروح نقعد اسبوع يا ستي. فكانت خايفة من ان بابا يتضايق، قلت لها محدش هيعرفه، انا وانت هنروح ونرجع وخلاص، نتبسط يا ستي، والفلوس الحمد لله بقت موجودة. اتناقشنا شوية ووافقت، وحجزت اسبوع في القرية السياحية من خلال المكتب السياحي وسافرت انا وهبة. مفيش بعد يومين، رحلة السفر خدت 8 ساعات، وصلنا على المغربية. القرية السياحية بتقع مباشرة على الشاطئ، وكانت عبارة عن شاليهات من دور واحد وبيحيط بها سور من الطوب الأحمر المزخرف. على مسافة بعيدة من القرية كان موجود قبيلة بدو، لما سألنا واحد من العمال قال لي دول بدو رحالة، وللي ما يسمعش عنهم هم عبارة عن أشخاص من قبائل مختلفة بيلفوا مصر من شرقها لغربها عشان يلاقوا مرعى للغنم بتاعهم، وبيعيشوا في مخيمات بسيطة هم بيأسسوها لنفسهم ويتنقلوا من مكان للتاني. مر أول يوم طبيعي، معظم النهار على البحر وجماله. هبة ما رضيتش تنزل المية، وعارفين جو البنات بأنها تقعد تتأمل والحاجات العظيمة بتاعتكو دي. هتقولوا لي طفلة، هقولكو عادي عادي مش مشكلة يعني، البنات برضو. وعلى بداية دخول الليل رجعنا الشاليه تاني، اتعشينا وكل واحد دخل ينام. ولسبب ما صحيت على قرب نص الليل وانا حاسس بحر والعرق مغرقني، بصيت بص على هبة كانت نايمة نوم عميق طفلة.
لمحت ضوء جاي من ورا شباك الشاليه، قمت من مكاني بهدوء شديد وبصيت من بين فتحات الشيش. قدام الشاليه مباشرة لمحت خيالي اتنين رجالة من البدو الرحالة وكانوا بيحفروا وبس، وكان جنبهم حاجة ملفوفة لكن ما كنتش قادر اميز دي تطلع ايه. ولما انتهوا من الحفرة حطوا جواها الشوال اللي كان معاهم وبعد كده ردموا عليه. طبعا كل اللي تتوقعوه جه في بالي، قاتلين قاتل، سارقين سريقة، معرفش، بس انا كنت رايح ناحية الجثة اكتر كتفكير يعني. وفضلت اراقب الموقف لحد ما مشوا وهم عمالين يتلفتوا حوالين نفسهم ويبصوا يمين وشمال يشوفوا حد لمحهم ولا لا. اما انا فمش عارف اعمل ايه. شوية ورحت فتحت الباب وخرجت من الشاليه ومشيت لحد ما وصلت للمكان وانا بفكر وبقول دفنوا ايه. وانا واقف الرمل بدأ يتحرك من مكانه وخرجت ايد من تحت الارض وظهرت راس. كل ده حصل فجأة، حسيت برعب شديد ورجعت لورا وانا عمال استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن تحت الارض خرجت جثة مشوهة، راجل جسمه متاكل والدود الابيض بيخرج من عينيه ومن كل حتة في جسمه. شيء مرعب مرعب. وإذا بيضحك، أيوة ضحكة، وطلع من الحفرة وبدأ يزحف على الأرض زي التعبان ويطلع منه فحيح زي التعبان. كان بيزحف على بطنه وجاي ناحيتي. ما استنتش، جريت جريت جريت جريت لحد باب الشاليه. الراجل كان بيصرخ صرخات معرفش ازاي محدش سمعها وصحي. وقبل ما قرب لباب الشاليه اتكعبلت وقعت في الأرض ودماغي اتخبطت معرفش في طوبة ولا في ايه، وحسيت بضلمة وحسيت بايد الراجل مسكتني من رجلي من تحت وبدأ يشديني ناحيته لحد ما حسيت بايديه محاوطة رقبتي. فتحت عينيا لقيت نفسي مرمي على الرمل وتحديدا قدام باب الشاليه ومفيش اثر للراجل ولا اي حاجه. والنهار بيطلع والحر بيبدا. دخلت الشاليه وصحيت هبه وفطرنا فطار سريع كده وخرجنا نقعد على البحر. واحنا خارجين بصيت بص على المكان اللي كان فيه الحفره، عادي طبيعي مفيهوش اثر لاي حاجه خالص. كمان لاحظت ان قبيلة البدو الرحالة سابوا المكان اللي كانوا فيه. وعلى نهاية اليوم وعند دخول الليل فضلت ابص على المكان ده من شباك الشاليه. كانت هبة خلاص دخلت نامت. مر وقت وانا ثابت في مكاني براقب وبفكر. الفضول يا جدعان بياكل فيا بيقتلني، عاوز اعرف باي طريقة هو ايه اللي اتدفن. لا انا هتصرف واعرف بنفسي. جبت جاروف معدني ورحت على هناك. في الوقت ده كان القمر غاب ورا سحابة سودة، أول مرة أشوف سحابة بالحجم الكبير ده. ما علينا، مشيت على الرمل ومع كل خطوة كان فيها هاجس في دماغي عمال يطلب مني إن أنا أرجع. أرجع، ما تدخلش نفسك، ده أنت مجرد ما قربت هناك طلعلك حاجة من تحت الأرض. أرجع وأقول لنفسي لا لا لا، كان تهيؤات. المهم وصلت المكان وبدأت أحفر. حفرت كتير بس مش تعبان، أنا عندي الأدرينالين دلوقتي على أعلى درجة، توتر وقلق وحماس. ووصلت للشيء المدفون، وصلت للشوال اللي كانوا شايلين فيه الحاجة. والشوال كان ملفوف بحبال كتير. سحبت الشوال من الحفرة بصعوبة لأنه تقيل قوي. فكيت الحبال اللي مربوطة بيه وفتحته. مجرد ما فتحته هبت ريح كريهة وسمعت ضحكة تاني معرفش مصدرها. طبعا عاوزين تعرفوا الشوال كان فيه ايه. لا لا، ما كانش فيه ميتين ولا حاجه ولا جثه ولا اي حاجه، ده كان كله تراب. ايوه عارفين رماد الفرن اللي بيقولوا عليه التراب المحروق، حاجه غريبه جدا. لكن لمحت وسط الرماد ده حاجه، مديت ايدي وسحبتها ويا ريتني ما سحبتها. كانت جمجمه جمجمه جمجمه مخيفه. طبعا دي كده جثه محروقه وده اللي باقي منها مثلا.
حطيت الجمجمة على جنب، لكن لقيت جمجمة تانية بس كانت صغيرة قوي وما كانش فيه حاجة تانية. قعدت مكان افكر واقول طب ايه ده، ايه اللي بيدفنوا، ايه يعني جمجمتين مستهلين شوال ورماء، في ايه؟ مش ممكن اصلا تكون حاجة تبع الطلبة عادي يخلصوا بيرموهم يعني؟ طب ابلغ الشرطة، ابلغ اقول لهم ايه يعني؟ قررت ارمي الجمجمتين في البحر. مسكت الجمجمة كبيرة وحدفتها في البحر، واذا بي اسمع الصرخة مدوية. كنت خلاص هرمي الجمجمة الصغيرة لكن خفت بعد الصرخة وفضلت ماسكها في ايدي وروحت بيها. حاولت انسى اليوم ده وكل اللي حصل فيه واستمتع بالرحلة، لكن اللي انا ما كنتش عارفه ان انا فتحت باب ما بيتقفلش. تعب شديد، ارهاق، عياء. الجمجمة انا مخبيها في الشنطة. غيرت هدومي، هبة كانت نايمة في الأوضة، رحت دخلت الحمام عشان اغسل وشي، فتحت الحنفية بتاعت الحوض وحطيت راسي تحت المية. مية ساقعة محتاجة فوق. رفعت وشي وبصيت على المراية، شفت الانعكاس بتاعي. كان انعكاس لوحدة، ايوة واحدة، كأن حد واقف ورايا. لقيت في الانعكاس ورايا واحدة، واحدة ست شكلها وحش جدا. في الاول كان ملامحها مطبوعة على وشي، لكن بعد كده لقيتها ورايا. شعرها ابيض منكوش، عينيها كلها سودة، مفيش اثر للبياض اللي بيبقى حوالين عينينا، سنانها مكسرة، لبسها كله اسود وظهرها محني. فزعت ولسه هتحرك عشان اهرب من الحمام، لقيتني متكتف في مكاني متشليت بحاول اتكلم، مفيش. وفي اقل من ثانية حسيت بحاجة مسكاني من دماغي، وهوب رزعتني في المراية قدامي. ومع الرزعة دي وصوت التكسير اللي سمعته كل حاجة ضلمت، والمشهد كله اتبدل من حواليا، ولقيت نفسي قدام البحر من جديد. المية سودة عشان انا بالليل، بس سوادها اكتر، تحس ان هي نفسها غمقة. وجع راسي شديد، الدم بينزل من مكان الخبطة، وصرخات من هنا ومن هنا ومن هنا، تحس انها اصوات ناس بتتعذب او ناس بتستغيث. وفي وسط كل دول سمع كلمة واحدة بتتكرر كل فين وفين، بتقول الحقني. ولمحت حركة في المية قصادي، ولقيت حاجة بترفس كده في المية كأن حد بيغرق وبيحاول ينقذ نفسه. لقيت نفسي بندفع ناحية البحر ورايح عشان انقذ الغريق. اول ما لمست المية اتأكدت انها مستحيل تبقى مية، ده شيء لزج، مادة لزجة سودة، يعني ريحتها صعبة. كل ده حسيت بيه مجرد ما لمست المية برجلي، لكني كملت، مش هسيب حد بيموت. فضلت اتحرك في المادة اللزجة دي بصعوبة، وحرك ايدي يمين وشمال كأني بعوم. ووصلت، كانت حركة الغريق، لا دي بنت، كانت حركتها وقفت. سحبتها ناحيتي وبصيت على وشها وقلت لا لا لا. كانت هبة أختي. وشها أزرق وشاحب غريقة. كل حاجة تبدلت في لحظة، ولقيتني واقف في الحمام قدام المراية، والمراية سليمة تماما، ودماغي ما فيهاش اي اثر حتى الخبطة، لكن دموع نازلة من عناية من الحالة اللي كنت فيها واني شفت اختي ميتة. كنت ببرق لنفسي في المراية من هول الصدمة، ده حلم ولا رؤية ولا كابوس ولا مس؟ اتحركت من مكاني وببص من شباك الحمام، الدنيا ضلمة لسه. خرجت من الحمام ورحت الهبة جري أطمن عليها، لكن هبة مش موجودة في مكانها، السرير فاضي. ناديت على هبة مرة واتنين، مفيش. الصدمة ان انا لقيت باب الشاليه مفتوح. خرجت من باب الشاليه، الدنيا ضلمة ومفيش غير ضوء القمر اللي بينور. لمحت اثر رجلين على الرمل، مشيت وراها لحد ما وصلت للمية، وفي وسط المية لمحت هبة واقفة
قلت لها انت بتعملي ايه؟

ما اتلفتتش. شمرت هدومي ونزلت وراها المية. المية تلج تلج بجد زي رصاص. فضلت ماشي لحد ما وصلت الهبة. مسكتها من كتفها، كانت مخشبة زي التمثال. بصيت في وشها، كانت ملامحها جامدة زي التماثيل. فضلت اخبط فيها وقلها في ايه في ايه. صرخت، ومع صرختها ضربتنا موجة بحر شديدة جدا. بصعوبة مسكت نفسي وبكل قوتي شلت هبة فوق كتفي وخرجت بيها من المية قبل ما تغرق. دخلت بيها الشاليه، حطيتها على السرير، لفيت حوالين جسمها بطانية وفضلت احاول اكلمها. بدأت تفوق ونسي كل حاجة، وقالت ان اخر حاجة فاكراها انها سمعت صوت جاي من ورا الشباك، وقامت فتحت الشباك ومش فاكرة حاجة تاني بعدها. ما بقيتش عارف اطمن اختي ازاي، بس قلت لها نامي نامي وارتاحي وبكرة نتكلم. سبتها علشان تغير هدومها ورجعت تاني وغطيتها تاني. حبيبتي كانت بتترعش وهي نايمة، مش من البرد، من اللي مرت بيه واللي انا معرفش هو ايه. فضلت سهران لحد ما طلع النهار علشان خايف عليها. تاني يوم الصبح قررت ان احنا نسيب المكان ده ونرجع بقى خلاص، لكن لقيت هبة اتضايقت، ملامحها قلبت وزعلت وقالت انا مش عاوز ارجع، مش عايز اروح دلوقتي، انا عايز افضل هنا شوية. ما كنتش متعود على ان هبة تزعق قوي كده. قلت لها خلاص ماشي، نقعد يا ست يومين كمان. فضلت قاعد معها شوية وبعدين خرجت ورحت السوبر ماركت اشتري شوية طلبات، ما بين معلبات وعلب جبنة وتونة والحاجات اللي بتنفعنا في المصايف دي، على كم ازازة مية، على كم ازازة حاجة ساقعة، على عيش، على خلافه. وانا بتنقل جوه الهايبر ماركت، حد ماشي وراي. ابص مفيش حد، الممر طويل فاضي، بس في حد وراي. وانا بتلفت وراي اخر مرة مفيش حد، رجعت تاني ابص قدامي لقيت راجل، راجل معاه بنت صغيرة والاتنين واقفين يبصولي بصة باردة، وعناية زغللت قوي لحد ما حسيت ان انا بفقد البصر لثواني، ورجع لي تاني وكانوا مش موجودين. فوقت على حد بيقول يا استاذ، كان عامل السوبر ماركت وبيقول لي انت بقالك مدة واقف كده في مكانك، في حاجة؟ قلت له هو الراجل والبنت اللي كانوا. قال لي مفيش حد موجود غيرك. قلت له كانوا واقفين هنا. قال لي مفيش حد موجود غيرك. اقول لكم على حاجة بقى يا جماعة، انا لمحت رماد على الارض، كان نفس الرماد اللي طلعته من الشوال، واللي شفتهم راجل وطفلة، ربطته زي ما انا ربطت. خدت بعضي ورجعت الشاليه، واول ما دخلت لاحظت ان الشاليه من جوه كان فيه صمت رهيب وكل انواره مقفولة. ناديت على هبة اكتر من مرة لكنها ما ردتش. بدأت افتح الانوار وادخل الاوض اوضة اوضة وادور عليها، ما لقيتهاش. جالي حالة زهر وسمعت صوت خربشة جاي من الحمام. جريت ناحية الحمام، كان بابه مقفول وفي نور جاي من ورا الازاز. هبة انت جوه؟ ما ردتش، لكن صوت الخربشة زاد، ما بدهاش. زقيت الباب، لقيت هبة مدياني ظهرها وقاعدة في الارض، وحاليها من هنا ومن هنا حواليها ورق كتير مليان شخبطة، وحنفية البانيو مفتوحة والمية مالية البانيو على اخره وبدأت تنزل على الارض. جريت قفلت المية وقربت من هبة. هبة ما تلفتت ليش. انا بصيت من فوقيها كده وهي قاعدة، كانت ماسكة قلم جاف احمر وعمالة ترسم على الورق وعلى كراسات الرسم. تخلص الورقة تقطعها من الكراسة وترميها وتدخل على اللي بعدها. مديت ايدي خدت ورقة، بصيت في الرسمة كويس، كانت عبارة عن دايرة كبيرة وجواها راجل ضخم وماسك في ايده بنت صغيرة. ايوه هما اللي شفتهم في السوبر ماركت. مسكت ايد هبة علشان تبطل رسم وقلت لها انت بتعملي ايه ومين دول؟
هبة عينيها اتقلبت، ملامح وشها اتغيرت، هبة بقت شيطان حرفيا. رجعت بظهري لورا وانا حاسس ان قلبي هيقف من الخوف، وفي نفس الوقت وبهدوء شديد هبة قامت من مكانها وهي عمالة يطلع منها صوت زي ما تكون شيطان او بنت الشيطان، ولقيتها بتقرب مني مش عارف اعمل ايه، دي اختي. فضلت متخشف في مكاني مش عارف حتى احرك صباعي. الصوت المخيف اللي بيخرج من هبة صعب قوي قوي، صوت انتهى بصرخة مرعبة، وفي اقل من ثانية لقيت الباب اترزع والنور اتقطع. مش عارف ازاي رغم ان الحمام ضلمة لكني كنت شايف كل حاجة. هبة كانت بتتموج وتتلوى وبرضو صرخاتها متتالية، لكن اللي حصل شيء غير متوقع. هبة وقعت لوحدها على الأرض وأنا واقف في مكاني برضو، تمسكت شلت هبة من على الأرض، كانت فاقدة الوعي، طلعت بيها وحطيتها على السرير. حاولت اتصل بالإسعاف، الشبكة وقع تماما بالرغم أن أنا عارف أن في برج تقوية قريب من القرية. ما كانش قدامي غير أني أحاول أفوقها بنفسي. خرجت إزازة مية من التلاجة وبدأت أمسح من على وش هبة، والنور كان جه. فتحت عينيها وقالت خرجني من هنا، هو عاوزني. وبعدها فقدت الوعي تاني. جريت بسرعة لأقرب شاليه وناديت على الناس اللي فيه عشان يساعدوني. خرج راجل ومراته، شباب صغيرين في السن. قلت لهم على أختي ووضعها وأني مش عارف أتصرف. بصراحة كانوا مصريين يعني، شوفوا أنا بدل ما أقول كانوا كويسين قلت كانوا مصريين، والله من غير مقصود. وجنب العربية بتاعتهم واخدنا هبة من الشاليه وديناها لأقرب مستشفى. المستشفى استقبلنا دكتور إيهاب اللي كان موجود هناك، عرفت اسمه، وعمل فحص سريع في الطوارئ، وبعدين ركب لها شوية محاليل وقال إنها بتعاني من هبوط حاد وإنها هتبقى كويسة، وطلب مني إن أنا أرجع للسكن وإن هم هيتصلوا بيا لما تفوق. انا بالنسبه لي مستحيل امشي من غير ما اطمن على اختي، كان ده ردي عليه. فقعدت في صاله الانتظار في المستشفى بعد ما ودعت الراجل ومراته اللي ساعدوني وشكرتهم كل الشكر. والوقت بيعدي بالراحه. جالي اتصال من ابويا بيطمن عليا وعلى هبه. طبعا ما قلتش على اي حاجه وما قلتلوش ان احنا مخبين عليك وحصل لنا المصايب دي كلها. طلب يكلم هبه، قلت له نايمه. بعد لما خلصت المكالمه قابلت الدكتور ايهاب تاني وطمني اكتر، ورجعت تاني لصالة الانتظار. كان قاعد اتنين رجالة وواحدة ست مسنة، كان واضح ان هم ليهم حد زي حالاتي يعني. قعدت على كرسي بعيد عنهم عشان صوتهم كان عالي ومش عايز دوشة. التفكير خدني وما بقتش واخد بالي من اي حاجة حواليا. سرحت مع نفسي في اللي حصل كل التفاصيل، وتنبهت اني بقيت قاعد في الصالة لوحدي معرفش قاموا امتى. انا سرحت جامد، قمت من مكاني وقلت اروح اطمن بقى على هبة تاني. خرجت من الصالة ومشيت في ممر عنبر المستشفى، كان طويل وارضيته باردة، البورسلين بتاعه سائع. وفي نص الممر الانوار رعشت، عارفين النيون لما يرعش زي ما بيجي في افلام الرعب. وبعدها سمعت خبط جاي من السقف، بعدها بدأت الانوار اللي ورايا تطفي لمضة لمضة لحد ما وصلت الضلمة عندي ووقفت. الأنوار اللي قدامي لسه منورة واللي ورايا مضلمة. كملت ماشي وبدأت الأنوار كلها تطفي وتكمل، والضلمة بتقرب مني، بتقرب لحد الممر بقى خلاص كله غرقان في الضلمة. خلل بقى في الطيار، فين بقى المولد الاحتياطي اللي المفروض يشتغل؟ مدد ايدي الاتنين لقدام وبدأت امشي وانا بتسند على جدران الممر، لحد ما ايد ناشفة جامدة زي الحديد مسكت ايدي. بصراحة صرخت، حاولت اخلص نفسي من الايد دي. في نفس اللحظة سمعت صوت الجنريتر بيشتغل ورجع نور، ولقيت الراجل المخيف ماسك ايدي وبيبتسم ابتسامة كلها شر وبيسحبني معاه. فضلت اقوله عايز مني ايه يا عم انت، عايز مني ايه، وهو مش هنا خالص بيسحبني. وكان كل ما يمشي خطوة كان في رماد بني يقع منه. فضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، حط ايدي على دماغه
وصرخ وفضل يقول كفاية كفاية واختفى وساب مكانه رماد. برضو جريت بسرعة ناحية أوضة أختي. دخلت على هبة الأوضة، كانت بدأت تفوق. أول ما شافتني قلت لي أنا إيه اللي جابني هنا، هو في إيه؟ قومتها من مكانها وأنا بقول لها أشرح لك كل حاجة بعدين، المهم لازم نخرج من هنا. قامت وهي فعلا مش قادرة، كانت بتمشي بصعوبة. أنا عارف إن تصرفي غلط بس مش هسيبها يحصل لها هنا حاجة. وصلنا تحت عند الاستقبال، ما اهتمتش بالدكتور إيهاب اللي نادى عليا وقال لي اللي أنت بتعمله ده غلط. تجاهلته وخرجت من المستشفى وشاورت بسرعة لأقرب تاكسي وقلت الهبة ما تقلقيش. بكلم سواق التاكسي وببص لها تاني ما لقيتهاش، اختفت. نزلت اجري في الشارع كل ما قابل حد اساله اذا كان شاف بنت صغيره. رجعت المستشفى، الدكاتره والممرضين اتلموا عليا. بعد ما عرفوا كله بدا يدور في كل حته، هبة اختفت. الشرطه جت وحكيت اللي حصل، لكني طبعا ما جبتش سيره الراجل الاسود اللي بيظهر ويختفي ويسيب مكانه شويه تراب. الضابط سألني شوية أسئلة وقال لي هي ممكن تكون رجعت المكان اللي انتوا جايين منه؟ قلت له يا فندم دي طفلة وكنت ماسكها في ايدي وبعد كده في ثانية ما لقيتهاش. قال لي بص، هو المفروض قانونا ان احنا ما نبلغش عن حالة اختفاء غير بعد مرور سنين شبرا، بس انا مقدر موقفك وحالتك. هنوزع صورة هبة على كل الكمان المتحركة والثابتة وكل الأقسام والمستشفيات القريبة من هنا، وإن شاء الله يا حبيبي هنلاقيها. الضابط كان منتهى الأدب والذوق اللي في الدنيا، وكان مقدر حالتي جدا، وبدأ يعمل اتصالاته ويستجوب كل الناس في المستشفى والمحلات القريبة. وخلال الوقت ده لاحظت إن دكتور إيهاب خد الضابط على جنب وبدأ يتكلم معاه ويشاور عليا. بعدها الضابط جه وبيبص لي نظرة كده متفحصة وبيقول لي انا اتقال لي ان انت كنت بتتصرف تصرفات غريبة. يعني ايه انت بتلمح؟ يعني ان انا ممكن اكون اذيت اختي؟ مش مهم بلمح لايه، جاوب على سؤالي. سكت شوية وفكرت وحكيت له كل حاجة من اول ما جينا القرية لحد اللحظة دي. كان بيبص لي بصات ان هو انا بتعاطى حاجة، وللأسف هو قالها. قال لي انت بتشرب حاجة؟ قلت له ما بشربش اي زفت. في الوقت ده حسيت بشكة في كتفي لما بدأت اتعصب اكتر. لما بصيت لقيت دكتور ايهاب غرس حقنة في دراعي وقال لي ما تقلقش انت محتاج تهدى. حاولت اتكلم، حاولت ارد، لكن الدنيا فضلت تلف تلف تلف تلف تلف. واذا بي اشوف كل اللي واقفين حواليا عمالين يتصخطوا ويقصروا، والارض بتسود والدنيا كلها بتسود من حواليا. الدنيا بتسود وبتضلم بتضلم بتضلم بتضلم.

0: فتحت عينيا لقيت نفسي مرمي على الارض قدام بيت صغير معمول من الطوب الاحمر، بابه كبير مرسوم عليه نجمه خماسيه الاضلاع. النجمه مكتوب جواها ارقام وحروف مقلوبه. قمت من مكاني، بصيت حواليا، المكان كله فاضي، مفيش غير البيت دوت. خبطت على الباب، مفيش حد بيرد. عمال الف حوالين البيت ادور على اي حاجه، ما معرفش بدور على ايه، لحد ما لقيت شباك مفتوح وطالع منه صوت غنى. بصيت من الشباك، شفت الراجل اياه قاعد على الارض وحاضن البنت الصغيره وبيغني ليها. بعد شويه شفت الظل بيقرب منهم، والظل بدا يكبر، وظهرت هبه اختي. ناديت عليها ما سمعتنيش. لقيتها قعدت جنب البنت وبدات هي كمان تغني مع الراجل، وفجاه الراجل الاسود ده بطل غنى واتلفت لي وقال لي: ارواح الموتى لا تعود، ارواح الموتى لا تعود. وصحيت من الحلم، لقيت نفسي على السرير في مستشفى جنبي مباشره. ايوه افتكرت دكتور ايهاب، افتكرته. قال لي: انا بعتذر ليك مقدما، بس كنت لازم اديك الحقنه قبل ما تقع في انهيار عصبي، لان كنت خلاص داخل على انهيار عصبي. اتعدلت على السرير وقلت له: مفيش اخبار عن اختي؟ للاسف مفيش اثر لحد دلوقتي. حسيت انه عاوز يقول لي حاجه تانية مصيبه اكبر، لكنه متردد. يا دكتور ايهاب، في حاجه انت مخبيها عاوز تقولها؟ لا خالص، مفيش اي جديد. وقام بسرعه وهو بيكمل كلام وقال لي وكانه بيهرب مني انه هيجي يمر عليا كمان شويه. استغربت من طريقته وهروبه، ورن التليفون بتاعي، كان ابويا بيتصل. وقبل ما يبدا كلام او سلام قلت له: بابا، هبه اختفت. ابويا ما كانش فاهم ولا مستوعب اللي انا بقوله. كررت كلامي وحكيت له في عجاله اللي حصل. ما كنتش شايفه يا عيني في اللحظه دي، لكن كنت حاسس بيه. ابويا صوته قطع، ابويا بيموت. كل اللي قاله:
1: انا هنزل مصر، خليك مكانك.
0: وفي خلال يومين جه بابا، كان راجع ووشه كأنه دافن حد. يا عيني ما نمش من وقت المكالمة. والدي عمل إعلان في الجرايد وبدأ يطبع صورة هبة ويعلقها في كل مكان في الشوارع. كنت عارف إن ده ملوش فايدة. هبة ما تهتش، هبة اتخطفت من شيء مجهول. حكيت له بدل المرة 1000، وكان بيبصلي بصات اللي هو: انت مجنون، ازاي بتقول كده؟ وعدى شهر على اختفاء هبة، وانا وابويا يأسين انها ترجع. والدي قال لي لازم نرجع القاهرة خلاص. ورجعنا وحاسس ان انا سايب روحي ورايا، وكل لحظة بلوم نفسي ان سمعت كلامه، وبلوم نفسي ابن الاكتر ان انا السبب في كل المصايب اللي حصلت، انا اللي جبتها هنا المكان الملعون ده. وفي اول ليلة نمتها في السرير القديم، صحيت على صوت بيهمس باسمي. انا كنت متعود انام والاوضة ضلمة. مديت ايدي ولعت نور الاباجوره، ايدي اتخبطت في جسم حد قاعد جنب السرير. ولعت نور الاباجوره بسرعه، وكانت المفاجاه كانت هبه وقاعده قدامي. قمت حضنتها وقلت لها انا مش مصدق نفسي. هبه لا كانت بتتكلم ولا بتتحرك ولا بتعمل اي حاجه، صمم ثابته في مكانها، وشها لونه اصفر وشفايفها زرقاء. قمت من مكاني وجريت ناحيه اوضه ابويا، دخلت عليه الاوضه قلت له: هبه رجعت. ابويا نط من سريره ومش مصدق وبيقول لي: بتتكلم بجد؟ قلت له: هي في اوضتي دلوقتي. ودخلت الأوضة، بس هبة كانت اختفت. والدي بصلي بزعل وقدر الحالة اللي احنا كلنا فيها. كنت واقف مكاني بترعش وبحلف انها موجودة، كانت هنا من دقايق، واني حضنتها. ابويا قال: لا حول ولا قوة الا بالله، ورجع اوضته. لمحت كومة رماد في نفس المكان اللي كانت فيه هبة. الأيام اللي بعد كده كنت بشوف حاجات غريبة واسمع حاجات أغرب. وفي مرة سمعت صوت هبة كأنه جاي من بعيد وهي بتقول لي: الحقني وانقذني. أنا متأكد أن هبة في مكان ما، الوصول ليه مستحيل، ولكنها هي بتحاول تتواصل بيا. جه في بالي دكتور إيهاب، الراجل ده مخبي حاجة، والراجل ده عارف حاجة وما قالهاش. ما تفكرتش كتير، سافرت، رحت على المستشفى ودورت عليه. اكتشفت انه في اجازة، اخدت عنوانه بطريقة زي ما يقولوا بصنعة لطافة كده، ورحت له البيت. ساكن في شقة في عمارة جديدة، خبطت على الباب، فتح لي اول ما شافني أقسم بالله زي ما يكون شاف عزرائيل. دول أنا متأكد إنك عارف حاجة ومخبيها، لا سلام ولا كلام. طلب مني أدخل الأول ودخلت، عمل لي كوباية شاي وقال لي: أنا مصدق كل كلمة أنت قلتها، لأن دي مش أول مرة يحصل الموضوع ده. الموضوع ده اتكرر قبل كده من شهرين، كان في أسرة جاية برضو تاخد وقتها هنا في الأجازة في القرية السياحية نفسها، وكان عندهم بنت صغيرة في سن نفس سن أختك هبة. البنت دي كانت كل شوية تشوف راجل أسود وبنت صغيرة، وبعد كده البنت اختفت فص ملح ودان، كل محاولات العثور عليها فشلت، وسمعت بعد كده كلام إنها اتخطفت من جن. يا دكتور، هو الجن بيخطف بني آدمين دلوقتي؟ أنا معرفش، أنا بقول لك اللي سمعته. عملت إيه في الجمجمة الصغيرة؟ لسه محتفظ بيها. هي معاك دلوقتي؟ أيوه معايا في الشنطة، وخرجتها له من الشنطة. الغريب إن لما خرجتها الكراسي اللي إحنا قاعدين عليها اتهزت والشبابيك رزعت. رجعها تاني بسرعة. بمجرد ما رجعتها الشنطة كل حاجة هديت. دكتور إيهاب سكت شوية واتكلم: بص، البلد هنا بيحصل فيها حاجات غريبة عادي وكتيرة، يمكن عشان بعيدة عن العمار والمدن الزحمة. البدو الرحالة اللي انت حكيت عنهم انا سمعت ان ليهم في امور الجن والسحر، وانا متأكد ان اكيد دول لازم يكون عندهم تفسير للي حصل. مش هقولك هم السبب فيه، بس اكيد فاهمين. طب ما تساعدني يا دكتور إيهاب، ساعدني اوصل لهم. هو طلع دكتور إيهاب كعادته كويس، شاهم ووافق، واخدني في العربية بتاعته، وخلال الطريق عرفت منه انه اسكندراني والتعيين بتاعه جابه هنا في البلد دي. لفينا بالعربية في كل حتة بندور على اثارهم، وكلمة من هنا ومعلومة من هنا، وقدرنا بالفعل نوصل لمكانهم الجديد اللي مخيمين فيه. نزلت انا ودكتور إيهاب من العربية، وعند اول خيمة وقفنا. كان قاعد قدام باب الخيمة مجموعة رجالة عمالين يحكوا ويشربوا شاي من اللي بتعمل على النار والراكية في كوبايات النحاس. شافونا سكتوا وبصولنا باستغراب، كان واضح ان هما مش متعودين على زيارات الغرب. واحد منهم قال لنا: اي خدمة؟ دكتور إيهاب قال لهم: احنا عاوزين نكلم شيخ القبيلة في موضوع مهم.
2: احنا ما عندناش شيخ قبيلة.
0: اتضايقت قوي من طريقته، شكله بيكذب. خرجت الجمجمة من شنطتي بدون تفكير ورفعتها في وشه وقلت له: ما عندكوش شيخ قبيلة، بس عندكم جماجم زي دي صح؟ مجرد ما شاف الجمجمة وشهم كلها قلبت، واحد منهم طلع يجري ويصوت، وسمعت صوت وقور جاي من ورايا بيقول: أنا الشيخ عمران شيخ القبيلة. اتلفت ناحيته، كان راجل كبير في السن، دقنه طويلة لونها بني ولابس جلابية خضرة طويلة. عمران ده شاور على الخيمة وطلب منا نتكلم جوه. دخلنا جوه الخيمة وقعدنا على حصيرة كبيرة مصنوعة من الخوص. جيت اتكلم سكتني وقال لي: استنى الاول لما تاخد واجب الضيافة. ودخل علينا طفلة صغيرة قدمت لنا لبن بارد وخبز اسمر. كلنا وشربنا وما كنتش جعان ولا عايز ولا فايق، بس خلاص عشان اخلص. وطلب منا عمران نبدأ الاول ونحكي، فبدأت وحكيت كل حاجة. عايز اقول لكم ان ما كانش على وشه اي علامات استغراب، الراجل كأنه متوقع السيناريو بالكامل. وبعد ما خلصت كلامي بدأ يتكلم يعني عادي، مش بقى بطريقة بلكنة معينة، لا لا لا، وكأنه بيعرف يشكل نفسه بأي لهجة. الجمجمة اللي معاك دي جمجمة طفلة من القبيلة اسمها الصبا، أما الجمجمة الكبيرة فهي جمجمة أبوها جبار الأسود. جبار كان واحد من أبناء القبيلة، لكنه رفض طريقة وأسلوب حياتنا، هاجر القبيلة مع بنته، انفصل عنا، وبعد مرور سنتين رجع لنا. بس مع رجوعه بدأ يحصل حوادث غريبة، الخيم تتحرق من غير سبب، الغنم يموت، الأطفال يمرضوا بأمراض غريبة ملهاش علاج. الوحيد اللي ما كانش بيحصل له حاجة كان جبار وبنته، وعرفنا انه وهب نفسه لخدمة الجن لدرجة ان سميناه ابن ابليس. وفي يوم اقتحمنا عليه الخيمة لقينا عنده كتب سحر اسود وتعاويذ جن وطلاسم ملعونة والعياذ بالله. كل افراد القبيلة ثاروا عليه، وحصلت مواجهة كبيرة بيننا وبينه، انتهت للأسف بموته هو وبنته. ابليس هو زي ما قلت لكم، وهو بيموت لعن القبيلة كلها، وكانت نتيجة اللعنة ان بيتخطف طفل من القبيلة كل بداية شهر قمري. ولما تعبنا لجأنا للعريفة. مين العريفة دي؟ واحدة ملعونة من الجن بتقدر تسخر العفريت والشيطان، وقالت لنا ان عشان نتخلص من اللعنة لازم ندفن جمجمة جبار وجمجمة بنته في مكان بعيد، وان الدفن لازم يكون جوه رماد وناره تكون مولعة 7 ايام. بس واضح انك لما خرجت الجمجمتين اللعنة راحت ليك يا ولده، ولا حول ولا قوة الا بالله. خلص عمران كلامه، ومجرد ما خلص كلامه هبت ريح شديدة، ريح قوية لدرجة انها كانت هتطير الخيمة باللي فيها. جبار جبار جبار رجع، ولا اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله من غضب الله. ربي اعوذ بك من جبار ومن شياطين الانس والجن. اخذت الجمجمة وجريت انا وإيهاب للعربية، وفي نفس الوقت النار بدأت تولع في الخيمة. هرج ومرج وكله بيصرخ من الخوف والفزع، والعياذ بالله تحس انك في يوم القيامة مثلا. طبعا مع الفارق ربنا يهون علينا يوم القيامة. لقيت الشيخ عمران جاي يجري ورانا وكأنه بيعرض خدماته. تعالوا نروح للعريفة. وركب معانا ورحنا على هناك. فضلنا ماشيين بالعربية حسب ارشادات الشيخ عمران لحد ما وصلنا لمنطقة صحراوية مقطوعة ما ينفعش العربية تمشي فيها. طلب عمران من إيهاب انه يوقف العربية وننزل نكمل مشي، وطلب منا نستحمل لاننا هنمشي كتير. ومشينا احنا التلاتة في الصحراء، وفوقينا كانت النجوم بتلمع زي الماس، السماء صافية جدا، تحس توب اسود مليان الماس. لحد ما كنا على قرب نص الليل لمحنا خيمة كبيرة شاور عليها عمران وقال وصلنا عند العريفة. قربنا من الخيمة لمحنا شعلة نار مولعة قدام الخيمة، وجنب الشعلة كانت قاعدة واحدة ست عجوزة وقدامها بنت صغيرة بتسرح لها شعرها. عمران قال لنا بصوت واطي مش عاوز حد فيكم يتكلم خالص ولا يعلج على أي حاجة يشوفها، أنا بس اللي هتكلم. السلام عليكم يا أمنا. من غير ما تبص عليه ردت
3: وعليك يا عمران،
0: وتلفتت ناحيتي وبصت لي بصة طويلة وكأنها بتقرأ التاريخ كله من عينيا. وفي اللحظة دي البنت اللي كانت بتمشط لها شعرها اتلفتت لي، عينيها كانت مشقوقة، البنت الصغيرة مشقوقة بالطول زي القطط والحيوانات. العريفة بصت لها وقالت لها
3: ارحل يا بنت النار.
0: البنت جريت. لا لا لا، ما كانتش بتجري، دي كانت بتنساب على الأرض. تبعتها ببصر شوية، تخيلت انها اتقلبت والله العظيم لحيوان. الحق يا إيهاب، الحق يا دكتور، البنت اتقلبت لبغلة، دي شطانة هي كمان. مش قلت ما نتكلم وما تعلق على حاجة نشوفها أبدا؟ أما العريفة فتكلمت وقالت
3: مسكين يا ابن آدم، ما أجهلك، الأول ليك والتانية عليك.
0: هي بتحذركم، المرة دي مش هتأذيكم، بس المرة التانية مش هترحم حد. قرب منها وبدأ يحكي لها كل اللي حصل. وبعد ما خلص كلامه العريفة التفتت لي
3: عاوز ترجع أختك يا عصام؟
0: آه، وكل اللي تطلبيه نفذه.
3: جبار أخذ أختك لأنك خدت جمجمة بنته، عشان ترجع أختك رجع جمجمة بنته.
0: هي أنا مش عاوزها.
3: مش بالسهولة دي، أنا هبعتك عنده، بس بعد كده ليه طلب.
0: ماشي، هتبعتيني فين؟ بس
3: عند ابن إبليس أقصد مني.
0: أنسى لحب أدنب أخلا أيول الاثنين حر حول
3: أجب يا رقمي أنت وأعوانك العلوينات، أجب يا أحمر أن دامك الأرضية، أيول الحوى والسنسيرية سلقيك البتوارش يا كسيرين أنت وأعوانك العلوية، يا ميمون حايف أنت وخدامك العلوية وعوان أجيب يا معاشر بأرواح الروحانية العلوية، يطلق لنا مات أخوان الخرم حايف والخدام يولوا على الجوع والأسماء يولوا على الدين حرها
4: أجب يا رقائلي أنت وأعوالك العلويات وأن أجب يا أحمر أن لأدامك الأرضية
3: يولوا على الجوع والسياسة
4: الكلب والعرش
3: يا كسيائيل أنت وأعوالك العلوية
4: يا ميمون أنت وخدام
3: يولى الضياء وعوان مجيب يا معاشر أرواح الروحانية العلوية
4: يقبلات أخوات الخرم حائف
3: والخدام
4: يولى الضياء وعوان أسماء
3: أدراك

ولقيتها قصت خصلة كبيرة من شعري ورمتها جوا النار وصرخت وقالت أجيبه. لقيت زي دوامة بتتجسد. العريفة شاورت عليها وقالت لي ادخل. خدت الجمجمة وقلت لإيهاب لو حصل لي حاجة بلغ والدي إن أنا آسف، إن أنا اللي سببت في كل حاجة إيهاب. قلت كده ودخلت من باب، وبمجرد ما دخلت لقيت نفسي في عالم كله دخان ما كنتش شايف. من أول ما دخلت وأنا بنادي بس على هبة.

0: وسط الدخان لمحت أطفال كتير واقفين زي الأصنام.
1: حسام يا حسام!
0: جريت ناحية مصدر الصوت، وأخيرا شفت هبة كانت واقفة وعينيها بيضة، جلدها شاحب جدا، كانت مش شايفاني، فقدت البصر. مدت إيدي أسحبها، إيد زي الحديد مسكت إيدي، كانت إيد جبار. كان واقف ورا هبة مباشرة، مدت له إيدي بالجمجمة بتاعت بنته.
1: أنا آسف، أنا والله كنت فاكر إن أنا لما بحفر بنقذ حد أو بكشف جريمة، أنا آسف.
0: ساب إيدي وساب هبة، وبدأ الدخان من حواليا يختفي ببطء، وفي لحظة لقيت نفسي واقف جنب خيمة العريفة. بعد اللي حصل في الليلة دي رجعت القاهرة ومعايا هبة، ومش بس هبة، لا أنا رجعت ومعايا حاجة كمان، جمجمة. أيوه، بس دي جمجمة تالتة اديتها لي العريفة وقالت لي
2: الجمجمة دي لازم تدفنها قدام أي بيت، لأن بعد يوم بعد شهر بعد سنة جبار هيرجع تاني يخطف طفل جديد، والطفل اللي هيتخطف هو اللي هيلاقي الجمجمة. ده المقابل اللي طلبت منك تنفذه،
0: وعملت اللي العريفة قالت عليه. محدش يلومني، محدش يشتمني، محدش يعاتبني، محدش يدعي عليا، لان نفسي عايز اموت. انا بدعي ربنا واتمنى ان ما يكونش حد منكم او حد انتم تعرفوه هو اللي يلاقي جمجمة الجمجمة اللي تخص بشكل او باخر جبار.

نسيت أقول لكم إن هبة لما رجعت رجعت فقد البصر. وأنا بقيت مسؤول عنها في كل حركة وكل همسة. لكن بالنسبة لي رجوعها كان بالدنيا واللي فيها. هبة لحد النهاردة رافضة تحكي اللي حصل وحزينة. كل ما اقولها كفاية ان انتي وسطنا تقولي ما بقتش فرقة. ما بقتش فرقة يا صاحبي، ما بقتش فرقة.

جاهزين؟ أهلا بكم في تجارب حقيقية، والعهدة دوما على الراوي. تجارب ممكن تكون صعبة أنها تتصدق، بس قبل ما نقول أنها صعبة تتصدق، أنا وإنتم متفقين أن إحنا في عالم غريب اللي نعرفه فيه أقل بكتير من اللي ما نعرفوش. عالم مرعب يخليك تتوقف قدام ظواهر كتير، وأسهل حاجة تقول يا عم دي عالم بتكذب، يا عم دي عالم مريضة نفسيا، يا عم دي عالم مختلة. طب ما ينفعش في وسط يا عم يا عم يا عم نحط واحدة بس بتقول يا عم الدنيا مليانة حاجات غريبة وظواهر أغرب وعوالم ما نعرفش عنها حاجة، حطها في وسطهم يمكن زي ما يقولوا تربط مع حاجة منهم. عايز أتكلم معاكو عن موضوع مهم وكتير بيسألوا عنه، وهو إزاي نعرف إن البيت أو المكان اللي إحنا فيه فيه شيء مؤذي، فيه تواجد لجن أو مارد أو عارض وهو أعلى. خلينا نتفق الأول وإن إحنا لازم نكون عارفين إن الجن تقريبا موجود في أماكن كتيرة جدا، في كل مكان أو في أغلب الأماكن، وفي الغالب الجن بالنسبة الأكبر هو مسالم عايش في حاله، إحنا اللي بنخور وراه. اللي أنا بعمله دلوقتي وحضراتكم بتسمعوني، إحنا كده شلة النخورة. لكن أحيانا بيحصل إن الجن اللي موجود بيكون بطبيعة حاله مؤذي، زي ما في بني آدم محترم زي حضراتكو بتعلم منكو الاحترام والأخلاق بجد، وفي ناس تانية مش محترمة وفي ناس تانية مؤذية، والجن المؤذي بيحاول يسبب ضرر لأهل البيت كده اللي هو كيف كده. والله بس بيقولك هو ما بيبدأش بالأذى، بسم الله الرحمن الرحيم أنا هأذي، بياخد الموضوع على مراحل. في البداية تسمع أصوات، أصوات مجهولة المصدر، خربشة على حيطة، خبط، خربشة جنبك، خربشة فيك، صرخات وانت نايم، عياط، وبيقولك في الغالب بيبقى عياط مكتوم، عارف اللي هو كده يقولك دايما بيغلب عليه انه صوت بكاء مكتوم، ضحك، وبيغلب عليه انه بيبقى ضحك أطفال أو ستات، حاجات تقع على الأرض بدون أي مقدمات، أبواب وشبابيك تبقى قافلها تلاقيها مفتوحة، تبقى فاتحة تلاقيها مقفولة. وهنا بيقولوا في حالتين، الحالة الأولى إنك تسمع الباب أو الشباك وهو بيتفتح ويتقفل، والحالة التانية إنك ما تسمعش صوت لكن تلاقي الدنيا اتقفلت أو اتفتحت وانت متأكد إنك كنت سايبها على حال غير الحال. في حالات نادرة في ناس بتشوف الظاهرة دي بتحصل، يبقى قاعد على السرير ويلاقي الباب بيتقفل بالراحة أو يترزع. أول كلمة نقولها ده الهوى، الهوى، هو الهوى. ضيف على ده اختفاء حاجات من البيوت، اختفي فجأة وتظهر فجأة، اختفاء سلسلة مفاتيحك مثلا، اختفاء التليفون، اختفاء ريموت كنترول، اختفاء لحاجات انت بتستخدمها يوميا، وتقلب الدنيا وتبتدي تزعق وانا سايبه هنا وانا مش عارف ايه، ويجي حد بمنتهى البساطة يقولك ما هو مكانه هو يا عم. يا نهار ابيض، مكانه ازاي؟ ده انا قلبت المكان هنا. بتحصل معاك ولا لا؟ ها، بتبقى بتدور على حاجة وانت قالب عليها الدنيا في المكان الفلاني، وتروح وترجع تلاقيها رجعت. ده بيقول لك الحاجة دي كمان ممكن تختفي مش شوية، مش دقايق، ممكن ساعات وممكن أيام وممكن شهور، وتلاقيها ظهرت زي ما اختفت فجأة، ظهرت فجأة. رؤية تجسد لظلال، خيال، تبقى خارج من مكان لمكان تلاقي خيال لمحته كأنه ظل حد بيتحرك، وبتبقى دايما واخدة شكل بشري، شكل البني ادمين، يعني متجسدة على شكل بني ادم، مش واخدة بقى تنين لا لا خالص، هي انت بتحس ان في بني ادم ماشي. تصحى من النوم فجأة، فجأة بدون سابق انذار،
وانت متأكد انك صحيت وفي حد في الأوضة معاك. ايوة حد جنبك حد هنا وانت بتتفرج عليا دلوقتي. لو انت مضلم النور او بتتابعني او بتسمعني دلوقتي ضلم النور وخليك لوحدك لوحدك لوحدك لوحدك. نرجع تاني ونقول بتبقى في الاول التواجد والحضور اللي انت بتحس بيه حاسس انه حاجات غريبة لكن مفيش اذى. لكن شوية شوية تتطور شوية شوية تلاقي نفسك دخلت في دايرة الخطر. عندك حيوانات مربيها في البيت. حالة الجنون بتاعة القطط الليلية دي عادية على فكرة بس عشان قبل ما نقولك ان لا مش عارف اللي بيربي قطط هو اللي يقدر يقولك لا لا انا عارف القطة لما بتبقى مجنونة بالليل ورايحة جاية وبتبقى في البيت مركبة عجل في رجليها. وعارف الحالات اللي بلاقي القطة بتبص على حاجات مش موجودة. الاقي القطة قاعدة متنحة في السقف وبتبص وهي مركزة جدا وبيبقى مفيش بقى لا حشرة ولا حاجة بتتابعها. او القطة فجأة تلاقيها نفشت نفسها وبدأت تبخ او تعمل الصوت بتاعها ده انها شايفة حاجة وخايفة منها او متحفزة ليها. بتحس انك متراقب. بتحس ان في حد مركز معاك قوي. ما بين الساعة 9 للساعة 1 ليلا هي اكثر الفترات التي ينشط فيها الجن في المنزل باكثر من شكل. زي ما قلنا ناس تصرخ ناس تعيط ناس تضحك ناس كل واحد بشكل. ناس تخبط ناس تنادي باسامينا باصوات نعرفها واحيانا اصواتنا نعرفهاش. ممكن يحصل لان اتنين يكونوا قاعدين مع بعض واحد فيهم يسمع الصوت والتاني لا. ممكن اتنين قاعدين مع بعض بالليل وبيتكلموا واحد فيهم يشم ريحة والتاني لا. من اخر مراحل اذى الجن انه يسبب اشعال النار بدون سبب. ودي من اكتر الشواهد اللي بي يعني بيتبحروا في عالم الماورائيات بيتكلموا عن الجن فيها. ان الجن بيسبب حرائق. بتبقى حاجات بسيطة دواليب ابواب مش عارف ايه لكن احيانا الموضوع بيكون نية انه يكبر. والله اعلم والله اعلم والله اعلم. يقولك الجن لما بيغضب عليك لو انت في البيت بيبقى شغله الشاغل وهدفه ان العيلة دي لازم تمشي. وده بيحصل للناس اللي بتعزل من مكان لمكان. بيقولك يا بتحس ان عتبة البيت دي مريحة نفسيا البيت الجديد اللي نقلتله. وده بيقولك بيبقى نتاج عمار البيت. ما هو كل بيت ليه عمار. اول ما البيت بيتقفل يعني بيبقى فيه بيت على اسرة كده مقفول على اسرة سبحان الله بيبقى ليه عمار البيت اللي هم الحرس بتوعنا الدرع بتاعنا. احنا بقى دورنا ايه ان احنا نحافظ على عمار البيت دول بان البيت يكون مؤمن البيت يكون ما فيهوش اي حاجة مش كويسة البيت يكون بيراعي ربنا في الكلمة حتى. فبتحس انك مرتاح او تدخل البيت وللأسف بتصرفات خاطئة من اللي كانوا قبلنا بيبقى فيه مشكلة ان عمار البيت زي ما يقولوا سحبوا نفسهم خطوة لورا ومستنيين السكان الجداد هيعملوا ايه. هل هيقوونا هيدونا الدعم في اننا نحافظ عليهم ونحفظهم ولا هيكونوا زي اللي قبلهم فنفضل بالبلدي والمصري كده مكبرين دماغنا. طبعا من الشواهد الإيذاء الجسدي وده بيبقى إيذاء صعب جدا. خرابيش بقع زرقاء على الجسم احلام مزعجة جدا كوابيس بشعة فقد البصر المؤقت فقد الصوت المؤقت شعور بلا اي مقدمات بحكة في مناطق من الجلد هنا عند الرقبة في الشعر وكأني في حاجة ماشية في الشعر في الكتف من ورا اليمين والاخص الكتف الشمال وكأني في حد ماشي باطراف صوابعه. انا عايز انبهكم لحاجة مهمة جدا
كل اللي فات ده مقدمة، احنا ما قلناش ولا تجربة لحد دلوقتي. جاهزين بقى ندخل على تجاربكم؟ يلا بينا. اول تجربة معنا. فاطمة شريف بتحكي وبتقول: مساء الخير يا يونس، انا بعتلك كتير قبل كده وما بتقراش رسائلي. انا عايز احكي موقف حصل معايا، بس ركز معايا يونس لان الموقف ليه علاقة بيك انت، وعايز كل اللي بيتابعوا يركزوا علشان الموضوع يخصك انت. كنت في يوم انا وماما رايحين عند تيتا علشان كنا في العيد الكبير، وكنا راكبين اوبر وماشيين على الطريق الدائري، كان ضلمة جدا وما كانش فيه عربيات على الطريق. المهم حبيت اسلي نفسي وقلت اشغل قصة من قصصك يا يونس، وتحديدا حلقة من تجارب حقيقية اللي انا بعشقها. حطيت السماعات في وداني وبدأت اسمع واندمجت جدا مع التجارب. وعند تجربة معينة العربية وقفت بينا على الطريق وكانت الدنيا ضلمة جدا، وصاحب العربية ما كانش عارف فيها ايه. انا بقى عارف اللي هو ايه، بس هيخطفنا هيغتصبنا، انا هيدبحنا دلوقتي. بس الراجل يا يونس كان محترم جدا ومش عارف يعمل ايه. كل ده والتجربة بتاعتك شغالة بصراحة كده، انا من الخوف ومفيش شبكة يعني قمت قافل التليفون، العربية اشتغلت. بص يا يونس، انا من الناس اللي بيقولوا لك لما بنسمعك بننام، بس لما اسمعك وانا برا انا بموت من الرعب. مشينا كملنا طريقنا تاني، والمرة دي رجعت وشغلت التجارب مرة تانية على نفس التجربة، وبمجرد ما شغلتها لقيت العربية وقفت بينا تاني ونحاول نطلب عربية غيرها، مفيش شبكة خالص. فضلت قاعدة في رعب في العربية لحد ما رجعت بعد ما عطلت واشتغلت وعطلت اشتغلت. اشتغلت بعد ما التجربة بتاعتك انا خلصتها. على فكرة التجربة دي انا فاكرها كويس وممكن افكرك بيها، بس اختصارها ان بنت كان عليها اذى من جن وكتبت مشكلتها على الانترنت، وبعدين واحد قرأ التجربة ونصحها بحاجات معينة تعملها عشان تبعد عنها اذى الجن. وبيقول الشخص اللي نصحها انه تعرض بعد كده لتهديد واذى من اكتر من جهة، ولكنها جهات والعياذ بالله لانه نصحها. التهديد كان بيجيله في الكوابيس. انا بقيت خايفة جدا من بعد الموقف ده، وبقيت كمان واثقة ان التجارب الحقيقية مش فيك وحقيقية، ومش بعيد فعلا ان الجن بيسمعوا معانا وبيتضايقوا لما انت بتجيب في سيرتهم يا يونس، وانا متأكدة ان انت برضو تعرضت لمضايقات منهم يا يونس. صديقتي العزيزة، انا لست بمفسر، انا اللي انت قلتيه انا نقلته. فكرة بتنامي وانت بتسمعي او اللي بيعاني منها الناس كلها، في فيديو على يوتيوب اسمه هو احنا ليه بننام واحنا بنسمع يونس. اسمعوه وتصدموا عشان هتعرفوا ان انتوا مش انتوا اللي بتناموا، ده في حد بينايمكوا زي ما يقولوا كده بالاكراه، في جريمة مع سبق الاصرار ان انتوا تناموا وما تسمعوش. انا بريء منها، لكن في طرف تاني مش بريء منها خالص. تابعتوا البودكاست الجديد اللي بدأناه؟ ايوة، احنا اطلقنا اول حلقة بودكاست، والبودكاست اسمه انه عالم اخر، مع شخصيات، وبدأنا نصور حلقات، وبدأنا مع استاذ سيد عامل المشرحة، وهو من اجمل واهدى اللقاءات في الدنيا. هتتفرج عليه هتحس ان انت بتتفرج على انسان هادي مهذب مثقف، مش مهول. ممكن بعض الحاجات احنا ما نصدقهاش، لكن في الاخر احنا مش دورنا ان احنا نقول للراجل هو بيحكي لا ده ولا، احنا بنسمع منه بيحكي عن كل ما يخص حياته داخل المشرحة. الحلقة موجودة على يوتيوب، على قناة احمد يونس على يوتيوب، اسمها بودكاست احمد يونس انه عالم اخر. هتلاقي اول حلقة نزلت، يبقى اسمه بودكاست احمد يونس انه عالم اخر. اتمنى حضراتكم تشوفوه، وهو بينزل كمان على الاكاونت هنا على تيك توك وعلى انستغرام عندي. وإلى حنان العراقي. من وأنا صغيرة كان بيحصل معايا حاجات غريبة قوي، خصوصا أني كنت دايما بحب القعدة لوحدي. أنا الحمد لله من النوع اللي ما بيخافش على فكرة، وما بخافش منك ولا من غيرك،
بس قلت ابعتلك. من وانا صغيرة كنت كل ما احط فلوس تحت المخدة الاقيها بتزيد. ولما حكيت لوالدي عن اللي بيحصل اتفاجئت انه بدل ما يشوف ايه اللي ورا الموضوع ده سكت ومعملش حاجة وفرح زي ما انت فرحت كده يا يونس دلوقتي. كبرت وبدأت احس بحاجات تانية غريبة. احس ان في حد معايا قاعد جنب مني. وكبرت كبرت واتجوزت، وبعد لما اتجوزت بقيت احس اني مش طايقة جوزي مع اني كنت بحبه جدا. كل لما اشوفه اتخنق واتضايق ومش عايز اشوف وشه، مع انه لما بيبعد عني او بيبات في مكان بره بحس انه اول ما هيجي اني هقابله مقابلة هايلة. بس للأسف هو بس يعدي اشوف خلقته مش طايقة. مش عارفة ليه الموضوع عايز اقولك اتطور اني لما بكون نايمة لوحدي احس اني في حد بيلمسني. مش هقول تفاصيل اكتر من كده. وفي مرة وانا نايمة حلمت بشخص ملامحه كأنها ملامح راجل وست في نفس الوقت، كانوا بيتبدل ما بين راجل وست في نفس اللحظة. لما تبص له ما تعرفش هو ده راجل ولا ست. وكان في ايده العروسة واقف جنب السرير على طول. اتخضيت ولقيته مد ايده عند رقبتي شلني. مجرد ما ايده بس جاية ناحيتي انا اتشليت. ايده كانت كبيرة بشكل غريب. صحيت جبت التليفون شغلت عليه سورة البقرة ونمت. التليفون فصل وانا نايمة لاني ما شحنتوش كويس. فحلمت للمرة التانية بنفس الشخص، بس المرة دي كان قاعد جنب مني على السرير ومايل راسه وبيبص عليا كده. ملامح وشه مطموسة ممسوحة، مش فاكرة له ملامح. قلت والله ما هنام، ده ما فيهاش نوم. الايام اللي بعد كده احساسي بوجوده زاد. في اوقات كتير كنت بحاول بكل طريقة اني ابعد عنه، بس زي ما قلت انا حاسة اني متراقبة، والله متراقبة. وفي يوم كان جوزي مسافر وجات اختي تبات معايا. في اليوم ده هي قامت من النوم بالليل وكانت رايحة الحمام، وهي معدية اتخيلت بحاجة او شخص نايم جنب مني على السرير. قامت مصوتة وعلى صوتها انا قمت مرعوبة من الخضة. ببص يمين شمال لقيتها جريت، نطيت في ايه في ايه، قالت لي على اللي قالته، ما علقتش. فضلت حالتي كده لحد لما قلت لا انا هروح لحد بيفهم في المواضيع دي ويعرفني ايه اللي بيحصل، ومش هلجأ لحد، انا هروح بنفسي. ورحت لاكتر من واحد، بس كل ما اروح لحد ويوافق يساعدني يغطس ويرجع يرفض يساعد وما يردش، ولو رد يتهرب ويقول لي لا مش هقدر. انفصلت عن جوزي ودخلت في فترة اكتئاب وعزلة عن الناس. اكتر حاجة كانت مضايقاني ان اهلي نفسهم مكدبيني، وقالوا حتى مش بيقولوا مثلا بيتهيأ لها، لا ده بتتدلع. يعني انا كل ده وبدأ ده انا اتطلقت يا جماعة. وخدوني المعالج نفسي، ما حصلش تخطي، عشان انا عارفة يا يونس انك هتختم التجربة وتقولي روحي اتعالجي نفسيا، فقفلتها لك. ماشي يا سيدي، خلاص مش هقول والله. وفضل الحال زي ما هو، وبقيت اطلب من امي تيجي تنام جنب مني عشان مش عارفة انام. نايمة جنبي، نايمة مش جنبي، هو بحلم بيه، الرجل الميكس ما بين الرجل والست ده اللي بيحاول من الاخر يعتدي عليا. كنت بصحى مفزوعة وامسك فمي واحضنها من الرعب. بقيت مقتنع ان انا عليا جن عاشق زي ما واحد منهم قال لي، من المعالجين يعني، وقال لي كمان انه ملازمني من وانا صغيرة ومش عاوز يسيبك في حالك، والموضوع هياخد وقت طويل انه يمشي. صديقتي العزيزة، ربنا يصرف عنك كل اذى وكل شر. القرب من ربنا والله بيصرف كل حاجة. ما تحبطيش وما تخليش اي حد يقولك لا والموضوع هياخد وقت ومش هياخد وقت. انت الحمد لله مشيتي في الاطار بتاع العلاج النفسي وده هايل،
خلاص يعني لو في فعلا والعياذ بالله مس او حاجه، الرقيه الشرعيه، الذكر، الصلاه، الالتزام، حاجات كتير قوي بتساعدنا، ونختار الناس اللي نخليهم يساعدونا. خلي بالك من جمله نختار الناس بس صح. لسه مكملين تجارب حقيقية. لو ما انضمتش للجروب بتاعنا على فيسبوك، جروب عيلة أحمد يونس، يبقى فايتك كتير قوي. ده جروب عظيم وفي عيلة رائعة، بس اتأكد ان الجروب فيه فوق 230,000 مشترك. عيلة أحمد يونس على فيسبوك، يلا طيران وادخل اكتب انضم للجروب واكتب انا جاي من لايف تيك توك عشان ادخل اسلم عليك واتشرف بيك. هناء بتحكي وبتقول: وانا في اخر سنة في الكلية سكنت في اوضة في سكن الطالبات، بس حصل لي فيها اكتر من موقف هحكيهم واحكم يا عم. مثلا في يوم كنت نايمة وكان برضو كل زمايلي نايمين، سمعت صوت خروشة على الحصيرة المفروشة في الارض كأن حد ماشي عليها وبيحك رجله كده. الكل نايم، غمضت عينيا وقلت هنام اتخمد بقى. رجع الصوت وبيقرب من سريري، وانا في نفس الوقت حسيت ان دقات قلبي بقت زي الطبل من الرعب. خد عندك بقى، الغطا اللي عليا حاسه بيه بيتسحب، بصيت عليه ما بيتسحبش بصراحه، موجود. غمضت حاسه انه بيتسحب من عليا، فضلت اشد في الغطا، هو ما بيتسحبش بس انا عارف اللي هو ايه، بحبكوا عليا كده يعني. عايز اصرخ ومش قادرة، مش صوتي مكتوم ولا محبوس، لا مش قادرة، حتى ما عنديش العزم ان انا اصرخ حتى. وفي وسط كل ده حاجة هبدت علي على السرير تقيلة. عارف لما تبقى نايم ومرعوب وحاجة تقوم نط عليك على السرير؟ قطة مش بتاعتي ولا عرفها اصلا، ولا هي قطة سودة اصلا، قطة عادية جدا، بس الموقف كان صعب جدا. والقطة مركزة معايا ووقفالي ومتحفزالي وعوجالي راسها كده. انا اتخشبت مش عارف اتحرك. انا عايز اقول لها امشي وخايفة. فضلت اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خدت بعضها ومشيت في هدوء. قمت رقع بالصوت والاوضه اتقلبت لسوق، والقطه فص ملح وداب. الموقف ده حصل في الترم الاولاني، ما حصلش حاجه بعدها. في نهايه الترم الثاني وخلال فتره الامتحانات كنت سهرانه اذاكر بالليل، بس لما جت الساعه 2 حسيت اني مش قادرة، خلاص عايز انام، احتاج انام. فقلت اقوم اروح الحمام اغسل وشي، بس اول ما طلعت من الاوضة جمدت في مكاني، لقيت نفس القطة تاني واقفة وبتبصلي نفس البصة. يخرب بيتك يخرب بيتك. وخدت بعضها ولفت. بس بيحصل حاجة غريبة انا معرفش تسموها ايه، ان هي اللحظة اللي بتظهر فيها انا جسمي بيتشل كله، لا اتكلم ولا اتحرك ولا اعمل اي حاجة، لحد ما هي بسلامتها تمشي ابتدي انا جسمي فوق. بقنع نفسي اني مجهدة وان دي تهيؤات. رجعت سريري وقررت انا بس اول حاجة اعملها ان انا هنام باي طريقة. بس يا عيني تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. حسيت بحركة على السرير والحركة بتزيد وتزيد، وحسيت بحاجة بتلمس رجليا
وبتطلع من على كف من على قدمي وبتتحرك، وحاسه بضوافر بتتغرس على خفيف وهي طالعه على رجليا. هي هو في غيرها؟ هو في غيرها اللي ما تتسمى القطه؟ وبتطلع بتطلع لحد ما بقت على بطني، كل ده انا مغمضه وخايفه افتح عينيا اشوف شكلها. فتحت، مفيش حاجه، مفيش اي حاجه. وبعدين وبعدين فضلت في الغم والهم ده لحد الفجر مأذن. مبدئيا انا عايز اقولك ان انا لحد دلوقتي مش مصدقه اللي حصل، وممكن لو حد بيحكيه غريب هقول له انت كذاب، لكن انا مش بكذب. هي دي يا يونس كانت قطه فعلا ولا حاجه تانية زي ما البعض قال لي انها حاجه بتتشكل على شكل القطه؟ وشمعنى كانت بتظهر ليا انا تحديدا؟ حد يقول لي. طب انا هجاوبك، وعايز الجيش يونس العظيم ده يردوا في التعليقات يقولوا رايه. بتظهر لك ليه تحديدا؟ دي انت ادرى بيها، حاجه الله اعلم، ربنا بقى، دي حاجه يعني ما اعرفش. لكن هي قطه؟ لا هي مش قطه، هي مش قطه خالص. فكرتيني بحاجه هحكيها لكم. كنا في مره شله صحاب، انا كيونس بقى احكي لكم، وكنا في مصيف وخارجين ورايحين، والله تقريبا كان العجمي او المعمورة حاجة كده يعني. الكلام ده كنت في سنة 2000، كنت في 2000 دي كنت في الكلية بالمناسبة. وخرجنا واتبسطنا ومش عارف ايه. الراجل اللي سلمنا الشقة كان رافض جدا انه يسلمها للشباب، وكان يقول لازم عائلات. كتر خيره يعني في الاخر وافق، ويعني توسم فينا ان احنا يعني ايه مش شباب وحش يعني. وبقيت انا وواحد صاحبي الله يمسيه بالخير احمد، بقينا ننزل نشرب معاه شاي كل يوم بالليل متاخر كده بعد ما نرجع بقى من اللف والكده يعني. فلقيته بيقول لي، سبحان من فكرني بالحكايه دي، انا عايز اجمع لكم الحاجات دي في كتاب، هي الابراز طلعت؟ حسيت من سؤاله زي ما يكون بيقول لي هي المانجا طلعت يعني. قلت له ايه براس اللي طلعت؟ في حد لكم حاجه بتطرح براس يعني؟ قال لي الشقه فيها براس. قلت له يعني ايه؟ ما فيش. لا ده بالعكس ده نظيفه يعني. قال لي لما تطلع ويظهر بورصه او حاجه والعدد يبقى غريب شويه، ابقى شغله قران. ليه؟ ما قالش. كنا قعدنا مثلا بعدها يومين، واللي حصل والد الله يرحمه اتصل بيا وقال لي احمد تعالى. في ايه؟ قال لي احمد انا قلقان، وسان كنت دلعت ابويا وامي قوي، وحته ان انت تبات بره البيت دي يعني كفايه كده وارجع ولا اجي اخدك. قلت له انت لو انا زي الشحط كده، لو قلت لهم ابويا هاجي ياخدني وانت جاي لي بالعربيه كده عامل زي الطالب الخايب، انا هتصرف، انا هاجي خلاص، انا هاجي. طبعا عملت حوار، وماما تعبانه وخالتي بتموت ومش عارف ايه، لازم اروح. طب نروح معاك؟ لا ما حدش، ما تبوظوش خروجتكم. وروحت وانا على اخري، وشبه انا فاكر ان احنا لما انا روحت خنقنا يعني، فرحمك يا ابو. صحابي لقيتهم تاني يوم. عايز اقول لكم ان احنا كان معانا المحمول ده، كان حاجه ما بنقولش عليه موبايل، كان المحمول كان حاجه عزيزه قوي يعني، ورن على بعض ونقضيها رنات وخلاص. اتصلوا بيا فقفلت، اتصلوا بيا فخلاص احنا قضينا رنات، اتصال فرديت. لقيت صاحبي اللي كان بيقعد معايا، احمد اللي بيقعد معايا مع البواب، قال لي ايه؟ الشقه مليانة براس. قلت له ايه ده؟ قال لي بقول لك مليانة، احنا خرجنا ورجعنا بالليل لقينا الشقة السقف مش باين من كمية البراس اللي فيه. قلت له هتعملوا؟ قال لي لا
احنا لمينا الشنط وقاعدين في هننزل خلاص قاعدين تحت وهنسهر على قهوة وهنيجي بكرة الصبح. قلت له يا ابني في ايه؟ قال لي لا لا لا شكلها غريب. وانا نزلت قلت للبواب قال لي امشوا. قلت له يا ابني لا يكون بيطفشكم. قال لي ده رجع لنا باقي الفلوس. قلت له رجع لكم باقي الفلوس وما كانش وردها يعني مش قصتنا. فهي حتة الشاهد من كلامي ايه؟ حتة الحشرات والحيوانات والحيوانات الأليفة والزواحف فيها كلام كتير جدا فيما يخص عالم الجن. لو ما شفتوش الحلقة الأولى من بودكاست إنه عالم آخر ياريت تشوفوها، وأتشرف إن حضراتكم تشوفوها. هي موجودة على يوتيوب، على قناة أحمد يونس على يوتيوب. اكتب في البحث حتى على يوتيوب عموما بودكاست إنه عالم آخر أحمد يونس. نزلت الحلقة الأولى مع أستاذ سيد عامل مشرحة بيحكي بمنتهى الهدوء ومن غير تهويل، بس حلقة حلوة قوي وتعبنا فيها، ويا رب تكون عند حسن ظنكم. عندك تجربة عايز تشاركنا بيها، ادخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، وتأكد ان الجروب فيه فوق 230 ألف مشترك، واكتب تجربتك في البوست الخاص بالتجارب زي وفاء ما عملت. وانا صغيرة لما كان عمري تقريبا 10 سنين كان معايا بنت عمي اكبر مني بسنة، وكنا في اجازة، في وقت الاجازة كنا بنلعب في الشارع كالعادة. واحنا بنلعب لفت انتباهنا حاجة مرمية جنب صندوق الزبالة في الشارع، كانوا عروستين لعب، اتنين، واحدة شعرها طويل والتاني شعرها هو اللي هو على جارسون قصير، وكانوا معمولين من القماش اللي هو تحس ان هم عارف العرايس اللي هي الهاند ميد اللي متخيطة بالايد ونضاف قوي، وكأنهم اتعملوا ووقعوا من حد بعد ما عملهم، ما فيهمش غلطة ولا عيب ولا مشكلة. طبعا تعرف الامانة بتجري في دمنا، فقلنا هناخدهم، ولا سألنا بتوع مين ولا مين اللي وقعوا منهم ولا مين اللي هيتعاقبوا عشان ضيعوهم من الاطفال ولا الكلام ده. احنا خلاص لقيناهم وتويناهم. اتفقت مع بنت عمي ان انا هاخد العروسة اللي شعرها طويل وهي تاخد اللي شعرها قصير، وروحنا. ومن كتر فرحتنا روحنا بجد، اهلنا ما اعترضوش على العرايس برضه عشان الامانة الفظيعة بتاعت البيوت يعني، وكانوا حلوين ونضاف، فما حدش قال مثلا طب دوروا على اصحابهم. الجملة دي انا ما حدش قالها لي. في يوم كنت نايمة صحيت في وسط النوم لقيت العروسة جنبي على السرير. انا دايما متعودة ان انا قبل ما نام عاملة لها بوكس كده حاطة فيه قماش وبنايمها فيه كأنه السرير بتاعها، انا ما حطيتهاش على السرير. وبدأت اشوف كوابيس تخصها. خلي بالك ان انا كنت طفلة. في الفترة دي ما اتقابلتش مع بنت عمي في الفترة دي خالص يعني، لكن لما قابلتها كان وشها اصفار. كل ما اروح اقول لها تعالي نلعب سوا تقولي مش عايزة العب معاكي. قلت لها هو انا عملت حاجة غلط؟ انت زعلانة مني ليه؟ قالت لي مش انت اللي خليتينا ناخد العروستين؟ انا بخاف منهم وخايفه ارميها لانها بتجيلي في الحلم وبتقولي لو رميتيني هموت مامتك، وبتقولي ان هي باباها ومامتها حاولوا يقتلوها، وانها لو حصل حاجه هتقتلني زي ما هو حاول يقتلوها. انا بس يا يونس عايزاكو تتخيلوا السيناريو ده بين طفلتين 10 سنين و11 سنة. تخيل طفلة عندها 11 سنة تحلم بكابوس بتفاصيل مقبضة بالشكل ده. فقمت حكيها لها اللي حصل معانا كمان، وكأننا بقينا 2 عواجيز وكل واحدة بترمي همها في حضن التانية، وعشان احنا كنا سابقين عمرنا زي ما بيقولوا، وعلشان احنا اكتشفنا ان احنا اللي لبسنا نفسنا في حيطة، خدنا العروستين ورجعناهم مكانهم تاني جنب صندوق الزبالة.
تجارب حقيقية والعهدة دوما على الراوي. صديقنا عبد التواب بيقول عندي تجربة متعلقة بالأحلام. زمان قبل الفجر جالي كابوس وحش قوي في زمان يعني. شفت الغطا بيتشد من عليا وبيترمي على الأرض قدامي بيترزع في الأرض. وشفت نفسي قمت في العتمة وبدور على الباب علشان أخرج وبشده عليا. وبشد الباب والناحية التانية في حد بيشد قصادي. أنا بكلمك في حلمة. عايز أصرخ عايز أصوت مش قادر. فتحت عينيا وانا دماغي على المخدة. شفت قصاد مني على المخدة وش ست كبيرة في السن سمرة عينيها في عيني كده مركزة جوه عينيا. مركزتش مع باقي جسمها لان عينيها كانت واخداني. اول ما شفتها لقيت دماغي رجعت لورا من الصدمة. وصحيت من النوم او انا كنت نايم او اغمى عليا وصحيت. هو حصل حاجة كده ما فهمتهاش بس جواها حاجة بتقولي ان الشيء ده او الست دي هي اللي سببت الكابوس ده. الموقف كان مرعب. واللي انا متأكد منه ان في الكابوس ده كان وشها على المخدة. الموضوع ده يا يونس فكرني بحاجة انت حكيتها قبل كده لما قلت انك صحيت بدري وشفت العفريتة قبل ما تمشي. هي المفروض ما كنتش تصحى في الوقت ده. احكي لك كمان على موقف تاني يا يونس. انا اوضتي فيها بلكونة وشباك على المنور. وفي مرة كنت نايم وصحيت حوالي الساعة 3 بالليل حاسس بخوف وقلق بدون سبب. طلعت بره في الصالة قعدت شوية وشربت مية وقعدت على كرسي شوية. بدأت عينيا تروح في النوم لكن حسيت بتكتيفة مش قادر اتحرك. الهواء بيتقل مش عارف اتنفس وحاجة تقيلة على رجلي من تحت مش مخلاني حتى اعرف ارفعهم. فقدت الوعي سميها نمت سميها. لكني حلمت اني نايم في اوضتي والشباك اللي على المنور حد بيخبط عليه. وصحيت على صوت اذان الفجر. صليت وعدى اليوم وما فكرتش كتير في الكابوس ده. ولما دخلت علشان انام في اوضتي بعد ما نمت معرفش الوقت كان قد ايه صحيت على صوت حد بيخبط على الشباك. قمت قعدت على السرير مش عارف اتحرك متنح ومش عارف اتصرف ازاي. وفضل الخبط مكمل مكمل مكمل لحد ما حتة من ازاز الشباك اتشرخت. واحد صاحبي لما حكيت له الكلام اللي حصل معايا قال لي رأيت الكرسي كل يوم قبل ما تنام ضروري. وبعديها بكام يوم كان الوقت بعد صلاة الظهر انا فاكر. وكنت قاعد على السرير ماسك التليفون والنوم بدأ يعني يغلبني ويهجم كده عليا. قمت ممدد على السرير وقلت آية الكرسي ما انا هنام بقى اقولها. وعند قوله عز وجل له ما في السماوات عينيا تقلت جدا ولساني تقل جدا جدا جدا والنوم غلبني. وفي عز كل ده سمعت صوت ناس كتير بتكمل آية الكرسي في وداني وفي عقلي. انتبهت وبقيت مركز معهم وبسمع لهم. وبدأت المرة دي انام بس بهدوء اكتر وبراحة اكتر. الصوت كان لمجموعة رجالة مقرئين مع بعض. وزي ما بقولك كملولي الآية الكريمة. عاوز اقولك يا يونس اني رحت سألت شيخ قال لي ان دول جن طيب مش عايزينك تنام من غير ما تكمل الآية لان اللي بيمنعك تكملها هوام الجن او شيطان وهما موجودين من العمار علشان يكونوا معاك. ربنا شاهد يا يونس ووكيل على كلامي ان كل اللي حكيته لك ده حصل معايا بالفعل.

لو عندك تجربة عايز تشاركنا ادخل على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك ودور على البوست الخاص بالتجارب، بس اتأكد ان الجروب فيه فوق 230 الف مشترك واكتب تجربتك. ياسين شاركنا بتجربتين. التجربة الاولى بيقول حصلت معاه من 9 شهور، وقتها كان عايش في قرية سياحية في اسكندرية، والجار راجل عجوز وكان ساكن في عمارتنا في الدور الارضي ومات. الغريبة ان الشاليه بتاعه او الشقة بتاعته بيطلع منه صوت مزيكا واغاني قديمة، فيروز، ام كلثوم، عبد الوهاب، سعد عبد الوهاب، يعني كل الاسمهان، فريد. وغير كده بيطلع منه صوت حد بيدق بشاكوش دقات كتير، ودايما النور منور في الاوضة اللي كان بينام فيها. بس عايز كمان ازيدك من شعر بيت كنا بنسمع صوته بيتكلم، وكنا بنسمع صوته لو الاغنيه شغاله تلاقيه بيغني معاها. الموضوع ده بيحصل من يوم وفاته والمده 9 شهور لحد النهارده. هقول لك التجربه الثانيه، حصلت معايا من 4 أو 5 سنين تقريبا. وقتها كنت نازل في فندق في الصعيد، محافظه من محافظات الصعيد، كان قديم وعتيق قبل تجديده حاليا لانه دلوقتي هو متجدد وفظيع. لما سكنت هناك كنت بالليل بسمع صوت جري وصوت تخبيط كورة، كأن حد بيجري بكورة وبيخبط بيها. كلمت الاستقبال وحكيت لهم الموقف لأن الصوت مستفز، وقلت في حد من النزلاء، في طفل وبيلعب، فكده مش عيب، مش هينفع. قالوا لي حاضر هنشوف هنحلها. وبعد كده لقيت مكالمة جايالي، مفيش أي أطفال في الأوض اللي جنبك تقريبا وفي الدور كله. قلت لهم ازاي انا بسمع صوت حد بيشوط كورة، وبدأت ازعق، لقيتهم بعتين لي حد. الشخص ده لما جاي لقيت الصوت بيقول لي انا عايز اسمع، طبعا مفيش صوت، الصوت مختفي. ما انت عارف طبعا، انت لما تجيب السباك الحمام يتصلح، لما تجيب الكهرباء الكهرباء تشتغل لوحدها، لما تجيب النجار الحاجة اللي متكسرة تلاقيها ما فيهاش ازمة وتقدر تكمل بيها. وده اللي حصل، فضلت احلف له ان الصوت كان موجود من المغرب لحد قبل ما انت تيجي بدقايق. قال لي طيب لو حصل حاجة كلمنا وهاجي تاني. ومشي والصوت فضل ساكت، وانا نمت. واذا بي اصحى على الصوت من جديد. قمت جايب مناديل الكلينكس، برمت المنديل حطيته هنا الناحية التانية، حطيته هنا سدته داني. هكلمهم واقول لهم ايه، هيقولوا عليا ايه، بس انا كنت خايف. والمره دي بقى بدات اسمع صوت الطفل اللي بيلعب، هو بيضحك وبيزعق. لما طلع النهار قررت امشي من الفندق بعد ليله غريبه، ما اقدرش اقول عليها ليله مرعبه، هي ليله غريبه، لا عندي تفسير ولا عايزكم حتى تفسروها لي. صاحبة التجربة اللي جاية قالت ما تقولوش اسمي من فضلكم، بتقول خليني ادخل في القصة بتاعتي والتجربة اللي مريت بيها مباشرة. انا مريت بتجربة الجن العاشق وبحكيها مش علشان حد يخاف او حد يسف علي او يقلل من كلامي او يسفه من كلامي، ربنا الشاهد علي. وانا بحكيها بقى ليه؟ يمكن واحدة تكون بتسمعني دلوقتي ومرت باللي انا مريت بيه ممكن تستفيد، مش لازم تمر بكل الشريط الاسود اللي انا عشته. طب الموضوع بدأ معايا بالتدريج مش مرة واحدة. في الأول ما بقيتش أكل، بقيت حاسة أن أنا عايز أقعد لوحدي كتير، مع أن أصلا في الأصل يعني أنا اجتماعية جدا ورغاية ولتاتة موت. وزني بيقل، شهيتي مقفولة، بتعب من أقل مجهود. كل ده بالنسبة لي عادي، بس اللي مش عادي أنهم في البيت بقوا بيقولوا عليا أن أنا بعمل حاجات أنا مش فاكرة اللي بيقولوه، أنا ما عملتش اللي بيقولوه، وما صدقهمش. لحد ما اتفاجئت بنفسي في يوم عمال اشد في شعري واقطع خصل شعري. ايوه، انا كنت بصحى من النوم الاقي شعري في بقي متقطع وجوه بقي. في مره حلمت بنفسي واقفه وسط ارض كلها زرع، بس كل الزرع ميت، وبفضل في الحلم
امشي وسط الزرع ده وكاني ماشيه بدور على حاجه. حاسه بتقل في رجليا وكمان زي غشاوه على عينيا، مش عارف اشوف كويس بسببها. فجاه بلاقي قطط سودا كتير بتتجمع حواليا تحت رجليا وتفضل تعمل صوت القطط اللي هو لما القطط بتتخانق مع بعضها، الصوت البايخ ده. لما صحيت من الحلم او الكابوس ده كان بيتهيألي ان انا لسه سمع صوت القطط في وداني، ولما قمت كنت حرفيا مش قادر اخد نفسي وحياتي اتغيرت تماما، وبقيت زي ما حكيت لكم في البداية، اصحى من النوم مخضوضة مفزوعة موجوعة وحاسة بألم شديد قوي في بطني. النوم قل، التركيز راح، في حاجة غلط بتحصل ومش عارف امسكها ولا احط ايدي عليها. عصبية عمالة تزيد وبقيت بني ادم صعبة جدا، بشكل دبان وشي، بتخانق مع اي حد وافضل ازعق واقول لنفسي هو انت بتزعقي على ايه؟ ما تسكتي. اسكت لا ابدا، على طول قلبي مقبوض، صلاة مفيش، قرآن انسى، ذكر بخ. كنت لما اجي اصلي اسمع صوت في دماغي يفضل يقول هو انت بتصلي ليه؟ انت اللي زيك ملوش صلاة، انت لسه عندك امل ان صلاتك تتقبل؟ يا شيخة روحي موتي. بنفس الطريقة التهكمية اللي انا بقولها في العادي. كان مش مجرد صوت، ده كان صوتي انا، صوتي متملك من عقلي. قريني لما افكر اتوضى، مجرد ما اقف قدام المرايه وبغسل وشي حنفيه عياط، وافضل عيط لحد ما اتعب وما اتوضاش اصلا. الصلاه بقت تقيله على قلبي زي ما يكون حد حاطط صخره على قلبي. كنت بحلم ان انا بتوضى وبفتح الحنفيه عشان اتوضى، وبينزل من الحنفيه تعبان يقوم لافف على ايديا الاتنين زي الحبل ويزنقهم في بعض ويقوم قرصني. بعدها اهلي خدوني لواحد من المعالجين. كنت مرعوبه وانا رايحه، مرعوبه، حاجه جوايا عماله تقولي ارجعي، انت رايحه ازاي تروحي مشوار زي كده؟ انت مش عارفه انك لو روحتي انت اللي هتتاذي مش حد تاني؟ بص بقى، الصوت يا يونس اللي في دماغي مش صوت بيقول لي ايه الخرافات وازاي تمشي ورا الخرافات، لا ده صوت بيقول لي ان في حاجه فعلا وان لو انا رحت هتدمر. المعالج او الشيخ ده فضل يسالني شويه اسئله، وبعد لما سمعني وحكيت له كل حاجه قال لي جن عاشق، الموضوع واضح. حط ايده على دماغي وفضل يدعي. ايده كانت والله والله والله وهو حاططها على دماغي وبيدعي وبيقرا قران، كانت كانها جمره من النار ماسكه في نافوخي. انا كنت حاسه ان نافوخي بيفور ويغلي من ايده. مش قادر اقول لا، مش قادر اشيل ايده، دموع بس هو ده اللي عندي. جلسه في التانيه بدات احس ان الخنقه اللي عندي بتروح. انا لسه عايز اقول لاي بنت بتمر بحاجة